لأنهم كانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه: اتكئوهم فرقا فرقا 50 50. ففعلوا هكذا وأتكأوا الجميع. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن، ثم كسر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجموع. فأكلوا جميعا وشبعوا، ورفعوا ما فضل عنهم من الكسر 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما أبدين أمين. إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 9 بيكلمنا عن ما بعد إرسالية المسيح. المسيح أرسل التلاميذ 2 2 عشان يكرزوا بملكوت الله. كرزوا بملكوت الله يعني يقولوا للناس ملكوت الله أصبح قريب، مملكة الله أصبحت قريبة. ورجع التلاميذ بعد الإرسالية، وبعد ما كلموا الناس عن قوة الله وملكوت الله وعظمة ملكوت الله، رجعوا فابتدوا يكلموا المسيح بفرح عن الأخبار الحلوة اللي هم شافوها أو اللي حصل معاهم في الإرسالية دي. يقولوا له: ربي حتى الشياطين، معجزات كتيرة حصلت يا رب، لكن حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. حاجة بقى، إخضاع الشياطين ده أمر ما يتمش بقوة إلهية، ما يتمش بقوة بشرية ولا بإمكانيات إنسان، لكن محتاج قوة إلهية. حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. كان عندهم ثقة جبارة في قوة الله. وبعدين خدهم كده لمكان خالي بعيد عن الناس يعني، وابتدوا يحكوا له كل واحد حصل معاه ايه. وديت حلوه بالنسبه لنا، لاننا بعد طول النهار قطعا بنشوف ايد ربنا كل يوم، وبيبقى فيه تصرفات مننا كل يوم. كويس ان بعد طول النهار كده الواحد يجي اخر النهار قبل ما يصلي الغروب النوم يقف مع نفسه كده دقيقة واحدة: حصل ايه النهاردة؟ وانا اتصرفت ازاي؟ عملت ايه؟ ايه صح؟ ايه غلط؟ وهو ربنا هيقدر يساعدنا ويفهمنا ايه اللي ممكن يتعمل فيما بعد لمجد ملكوته. ربنا يسوع اخذ التلاميذ الى موضع خلاء، ولكن الناس عرفت سكتهم برضو. ربنا كان يقصد، ربنا يسوع كان يقصد انه ياخدهم لوحدهم، ولكن احتياجات الناس واحتياج الناس للمسيح خلاهم يدوروا عليه في كل مكان، حتى انهم حتى في الموضع الخلاء ده، يعني المنطقة ديت اللي حصل فيها معجزة إشباع الجموع من 5000، دي منطقة جبلية صعبة جدا جنب بحر الطبري، يعني جبل منحدر كده والبحيرة بحر الطبري تحت، مفيش أي طريق ولا سلوك لحياة في المنطقة دي. لكن الناس بتدور على المسيح، عتروا فيهم وتجمعت آلاف آلاف. فربنا يسوع عرف ان هم محتاجين كلمة، محتاجين يسمعوا عن الله، محتاجين يتعرفوا على الله.

محتاجين يشوفوا قوة الله العظيمة عشان حياتهم تبقى أسهل شوية. كلنا النهاردة

حاجة جديدة غير قوة الله وغير عظمة الله اللي بنشوفها وبنحسها كل يوم في حياتنا. هو الإنسان كده، هو الإنسان بيبقى بيدور على حاجة جديدة. ولكن الجموع اللي محتاجة للمسيح يقول كده: فالجموع إذا علموا تبعوه فقبلهما كان يخاطبهم عن ملكوت الله. نفس الكلام اللي كانوا بيقولوا التلاميذ ولكن بصورة أخرى، كان يخاطبهم عن ملكوت الله. والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. لو تاخدوا بالكم دقة الإنجيل في الكتابة دقة شديدة جدا. الإنجيل ما قالش إنه شفى كل المرضى، الإنجيل ما قالش إنه شفى كل المرضى، لكن شفى مين؟ المحتاجون إلى الشفاء شفاهم. محتاجون بس. في واحد بيخش الكنيسة محتاج، ده لازم ياخد. في واحد بيخش الكنيسة وهو طالب حاجة من ربنا، ده لازم ياخد. لكن كتير مننا بنخش الكنيسة روتين، يوم الحد اروح الكنيسة، او لما يكون في قداس اروح الكنيسة. هل في احتياج لشيء؟ هل تشعر انك محتاج لشيء؟ يعني الغرقان لما بيصرخ وبيفضل يصرخ مدة طويلة، هل ممكن صراخه يتحول في وقت معين الى روتين او بيصرخه بس؟ لا، ده مش ممكن. ده بيصرخ من احتياج، خايف من الموت، خايف من الغرق، عشان كده بيصرخ، بيصرخ ويقول ساعدوني، او اللي يقدر يساعدني يساعدني. هل انا لما بخش الكنيسة بيبقى عندي احتياج كده للمسيح زي الغرقان ده اللي ملوش رجع غير ان حد يساعده؟ المحتاجون الى الشفاء شفاهم. محتاجون بس، مش كل الناس، مش كل المرضى. المحتاجون الى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجمع ليذهبوا الى القرى المحيطة حوالينا ليجدوا طعاما لهم ويبيتوا. تلاميذ شايفين المسيح ليل نهار، ورغم ان هو ارسلهم زي ما قلنا من شوية، رغم ان هم ارسلهم ورجع يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، لكن من كتر رؤيتهم للمسيح اصبح المسيح قدام عينيهم شوية يبقى قوة غير عادية وشوية يبقى حاجة عادية. حتى ان هم هنا بيعملوا زي ما احنا بنعمل بالظبط. اما واحد مننا يبقى في مشكلة يقول له: ليه يا رب ما عملتش كذا؟ اكن الانسان ده بيفهم شوية عن ربنا. مش يقول له: يا ربي انا في مشكلة وساعدني ازاي نحل المشكلة دي. احنا بنقترح على ربنا حلول، والحلول دي باستمرار بتبقى ضعيفة وخيبانة كده زينا. لكن التلاميذ برضو بيعملوا نفس الحكاية، اصرف الجموع. بينما تلاقي الست العذراء في معجزة قانا الجليل لما تروح للمسيح، ايوة في مشكلة، الخمر فرغت، فتروح تعرض المشكلة بس ما بتفرضش اي حلول، تقول له: ليس لهم خمر. الست العذراء لما تقدم الطلب او الاحتياج او المشكلة، تقدم المشكلة زي ما هي من غير حلول.
ليس

لهم خمر. وبعدين هو يتصرف، لكن احنا باستمرار بنسبق المسيح او بنعرض على المسيح الحلول الكويسة اللي عندنا، بينما هو عنده حلول جبارة، حلول ما تخطرش على بالنا ابدا. اصرف الجموع ليذهبوا الى القرى والضياح حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما. كان الحل بتاع المسيح ايه؟ اعطوهم انتم ليأكلوا. زي ما بقول لكم المنطقة دي منطقة جبلية، وعشان توصل للعمران مسافة كبيرة جدا، مش اقل من نص ساعة تلات اربع ساعة بالعربية عشان توصل لأول لحد النهاردة يعني، فما بالي ايام المسيح مش عارف كان قد ايه. ما بين المنطقة دي وأول منطقة عمار بعيدة شوية. ازاي الناس دول يمشوا المسافة دي كلها وهم جعانين؟ فربنا يسوع يقول لهم اعطوهم انتم ليأكلوا، اعطوهم انتم ليأكلوا. هو ده عمل المسيحيين النهاردة. المسيحيين اللي بيتناولوا جسد المسيح ودمه، المسيحيين اللي بياخدوا قوة المسيح كل قداس وبيطلعوا للعالم، هو ده عملهم النهاردة. العالم محتاج للمسيح، العالم محتاج يشوف قوة المسيح. مين يوصل قوة المسيح غير اللي شايلين قوة المسيح، اللي شايلين المسيح جواهم، اللي اخدوا جسد المسيح ودمه واصبح المسيح بدمه وجسده جواهم. المسيحيين النهاردة مسؤولين، مش ان هم ياكلوا ويشربوا ويعيشوا ويشتغلوا زي بقية الناس. دي حاجة هتيجي فوق البيعة زي ما بيقولوا كده، لكن هدف المسيحيين الرئيسي مفروض يكون هو توصيل قوة المسيح لكل العالم المحتاج. محتاجين للأكل، محتاجين للشفاء، محتاجين لحل المشاكل، محتاجين لصرف الحزن اللي العالم بيحطه في حياة أولاد ربنا في كل مكان. الناس محتاجة القوة دي. كل واحد في مكان شغله هيلاقي ناس كتير بتقن، ناس كتير متألمة، ناس كتير تعبانة، ناس كتير بتدور مين ينقذني من هذا الموت، مين ينقذ الإنسان من الضيق والحزن والنكد اللي في العالم. النهاردة أحبائي العالم بيبص على المسيحيين كده ويقول فين المسيح ده اللي بيقولوا عليه المسيحيين. ربنا يسوع النهاردة بيحط مسؤولية علينا، ربنا بيحط علينا مسؤولية كبيرة ان احنا نشبع العالم من حب المسيح. تقول لي ازاي؟ اقول لك من المحبة اللي انت خدتها من على المذبح. انت بتقدم للناس والناس بتدي غيرها. تاخدوا بالكم هنا، ربنا يسوع يقول لهم ايه؟ اعطوهم انتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا. ليس عندنا دي حلو قوي. ليس عندنا اكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا أن نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب جميعه. ربنا يقول لهم ادوهم يأكلوا. زي ما الكنيسة بتقول لنا ادوا للعالم عشان يأكلوا ويشفوا من أمراضهم وأتعابهم وأحزانهم وألمهم وضيقتهم وكل الحاجات الصعبة اللي موجودة في حياتهم.
احنا نقول ليس عندنا. كويس، ربنا مش بيعترض. ليس عندنا، ليس عندنا اكثر من 5 أرغفة وسمكتين. ولو المسيح سأل حد فينا النهاردة هيقول برضو منين يا رب؟ ازاي يا رب؟ ازاي ادعم الشغل ده كله؟ ليس عندنا ديت كلمة تعبر عن عجز الانسان، وربنا مش بيرفض او بيتجاهل عجز الانسان، لكن ربنا بيقولك كويس انك بتقول ليس عندنا. لما يكون عندك مشكلة وتقول يا ربي مش عارف احل المشكلة، يقولك انا احلها لك. اما يكون في احتياج وتقول للمسيح ليس عندنا، يقول لك انا عندي، انا هدي لك. ليس عندنا. ساعات ربنا يقول لي عيش بنقاوة، اقول له ليس عندنا، ما عنديش نقاوة رب. يقول لك عيش بمحبة، اقول له ليس عندي، ما فيش عندي محبة رب. لو انا بجاوب ربنا كده واقول له ليس عندنا بقلب متوجع وبندم وبحسرة على العطايا الكتيرة اللي ربنا ادهاني وانا ضيعتها في الارض، لو انا بقول لربنا ليس عندي يا رب رغم كل عطاياك الكتيرة، ربنا برضو هنا هيتحنن علي مرة تاني وهيديني مرة تاني عشان اقدر ادي غيري. ليس عندنا. ساعات ربنا يقول لي اغفر لمن يسيء اليك، اقول له يا ربي مش قادر، مش قادر استحمل وحشة الناس، مش قادر استحمل الاساءات اللي بيعملوها فيا. ليس عندنا ان احنا نغفر او نسامح، وربنا يقول لك انا اديك تاني. ليس عندنا. هو الشطارة اني ببساطة كده اعرض المشكلة على المسيح، اقول له ربي ما عنديش، انت بتطلب مني كتير وانا ما عنديش. يقول لك انا اديك. ربنا يسوع عنده مخازن لا تفرغ، كتبت عنها الرسائل كده وقال غنى المسيح الذي لا يستقصى. لا يستقصى يعني بلا حدود، غنى بلا حدود، محبة بلا حدود. تخيل، تخيل حاجة بسيطة كده، تخيل ان المسيح محتمل اخطائي واخطائك كل يوم العمر ده كله لحد النهاردة. ايه الغنى ده؟ ايه المحبة دي؟ ايه الرحمة دي؟ ايه الغفران ده؟ ايه العطايا العظيمة دي؟ ايه القوة الالهية اللي عندك دي يا رب؟ حدودها قد ايه؟ قال ملهاش حدود، غنى لا يستقصى بلا حدود. ولكن التلاميذ بيقولوا له ليس عندنا، مفيش عندنا يا رب. ربنا مستعد في كل مرة تقول له ما عنديش، وكأنك كده بطريقة غير مباشرة يعني بتقول له يا ريت يا رب يبقى عندي، يا ريت يا رب يبقى عندي عشان اقدر ادي للآخرين وبين للآخرين عظمة مجدك. ليس عندنا. تلاميذ بيقولوا ليس عندنا، وربنا يقول لهم الحل البسيط قوي: اتكؤوهم فرقا فرقا 50-50. خيالوا 5000 لما يتقسموا 50-50 يطلعوا كم مجموعه؟

مئة مجموعة ولا ايه؟ مئة مجموعة تقريبا، 5000 على 50 يبقى 100. 100 مجموعة يقعدوا ناس جعانين طول النهار، ويمكن ما فطروش لما ابتدوا الصبح يدوروا على المسيح، يمكن طلعوا من بيوتهم من غير فطار، يبقوا جعانين قد ايه لما الشمس تبتدي تغرب، من الصبح بدري لحد لما الشمس تغرب. ده الواحد لما يصوم للوقت ده ساعات يوقع يعني، يبقى مش مستحمل. لكن الالاف ديت مش كلهم رجال، ده فيهم رجال 5000 رجل، ايوه زي ما الانجيل قال، لكن يمكن في كمان 5000 ست و5000 طفل و5000 راجل عجوز، عدد كبير جدا. ازاي يا ربي نقعدهم واحنا ما عندناش غير 5 خبزات؟ ده ما يعملوش حاجة، ده يدوب اكل واحد ولا اتنين. لكن ربنا يسوع عنده حل بسيط قوي، قعدوهم مجموعات مجموعات 50 50، وابتدى ربنا يسوع يمسك اول خبزة ويقول لحنا افرد جلبيتك يا حنا. فحنا يمسك طرف الجلابية من تحت كده ويفردها كده، يبقى حجر كبير قوي، وربنا يسوع يقطع ويرمي في حجر يوحنا، والخبزة مش بتخلص، وحجر يوحنا يتملى واللي بعده، وحجر التاني يتملى واللي بعده، وهكذا. والتلاميذ بيدوا للجموع. الصورة شكلها ايه دلوقتي؟ الصورة شكلها ان التلاميذ اللي بيدوا للجموع، الصورة شكلها ان التلاميذ هم اللي قدام الجموع وبيدوا لهم من العيش اللي في حجرهم، كل واحد بيدوا له كسرة خبز من ايد المسيح. لكن الناس شايفة ايه؟ شايفة التلاميذ وحجرهم مليان وهم اللي بيدوا للناس. ربنا عاوز يعمل معاك كده، ربنا نفسه يديك كتير قوي عشان تدي للآخرين، وهيدي لك كرامة كبيرة قوي قدام الآخرين. ولكن التلاميذ عارفين الحقيقة وعارفين السر، التلاميذ عارفين ان العيش اللي في حجرهم ده مش من عندهم، ده من ايد المسيح، وهم بيدوا للناس بس، شغلتهم ان هم يدوا للناس بس. زي ما بقول لكم النهاردة كده، العالم بيشتكي من الجوع وبيشتكي من نقص المية، والعلماء بيقولوا العالم هيهلك من الجوع ومن نقص المية، وربنا يسوع يقول العالم هيهلك من احتياجهم لله وهم مش بيدوروا عليه. مش العالم اللي بره بس، لكن حتى المسيحيين اللي جوه الكنيسة، حتى المسيحيين اللي جوه الكنيسة محتاجين كتير قوي، محتاجين معونة كتير قوي، عمالين يتلفتوا يمين وشمال ويدوروا على حلول كتير قوي، لكن بس مش عند الله. ربنا النهاردة بيقول لنا العالم اذا كان هيهلك، مش هيهلك بسبب قلة الاكل او نقص الغذاء او نقص المية، العالم هيهلك من قلة المحبة، العالم هيهلك من قلة المحبة. لو النهاردة المسيحيين، في مونتريال النهاردة كم مسيحي؟ كتير.
اللي كانوا موجودين ايام المسيح 12 بس، دول اللي كانوا بيأمنوا بالمسيح. النهاردة في كم الف بيأمن بالمسيح؟ هل دول قادرين على اشباع العالم بالمحبة؟ يعني هل دول قادرين ان هم يقدموا محبة للعالم تشبع القلوب ديت من محبة المسيح؟ اذكر كده سيمون الساحر لما لقى التلاميذ بيحطوا ايديهم على راس الناس ويدوهم الروح القدس، فقال لهم ده حاجة كويسة قوي، طب ما تاخدوا الفلوس اللي عندي وتدوني الموهبة ديت عشان كمان انا ادي للناس. قالوا له لا، ده الحكاية مش كده، الحكاية مش بفلوس، الحكاية بإيمان. عشان كده المسيح النهاردة بيقول لنا اذا كنتوا عايزين تشبعوا الجموع لازم يبقى لكم ايمان الاول بالمسيح، لانه انتوا هتاخدوا منه وهتدوا للاخرين. اذا كانش عندي ايمان بالمسيح هاخد من مين وهدي ايه؟ ولا حاجة. هبص الاقي نفسي محتاج زي بقية الجعانين، زي بقية الناس اللي بيقولوا فين ربنا ده؟ النهاردة احبائي معجزة اشباع الجموع بتعبر عن عجز العالم عن مواجهة المشاكل الموجودة فيه، مشاكل ملهاش اخر. واحنا نبص لاولادنا ومشاكلهم والشباب ومشاكلهم ونقول ده حاجة كتيرة قوي، وربنا بيبعت المشاكل ديت عشان يقول لنا ايه؟ ارفعوا عينيكم للسماء، ارفعوا عينيكم للسماء. مسيح لما رفع عينيه للسماء، لما اخذ الخبز ورفع عينيه للسماء وشكر وبرك، كان بيعلمنا ان لما يبقى في مشكلة ما تبصش حواليك، ما تضربش تليفونات للناس الاكابر اللي انت تعرفهم، ارفع عينك للسماء هتلاقي حل، هتلاقي قوة، هتلاقي معونة عظيمة نازلة عليك من فوق من حيث لا تعلم بطريقة سهلة قوي قوي قوي. حد يصدق ان 5000 راجل و5000 ست وعدد كبير قوي من الناس جعانين من الصبح يشبعوا من 5 خبزات؟ مش كده بس، ويفيد 12 قفة. قفف يعني من القفة اللي تاخد راجل، لان القفف ديت كان الناس جايبين المرضى فيها شايلينهم في قفف، كانوا يحطوا المرضى في قفف عشان كل 2 3 4 يقدروا يشيلوا قفف، وإلا جات القفف دي منين؟ 12 قفة او اكتر من 12 قفة، جات القفف دي منين؟ فربنا يسوع النهاردة بيقول لنا حتى لو كانت المشاكل بالقفف ربنا عنده حلول سهلة قوي، حلول سهلة قوي لكل مشاكلنا، كل مشاكل بيوتنا، كل مشاكل أولادنا، كل مشاكلنا الصحية والنفسية والاجتماعية والأمراض الكتيرة اللي ملهاش آخر دلوقتي، اللي أصبحت محتاجة لإيد المسيح عشان ترفع الضيقة دي عن العالم. ولكن ربنا يسوع النهاردة بيقول لكم أعطوهم أنتم ليأكلوا، حتى لو قلت ليس لنا هو هيديك عشان تدي الآخرين لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين.

ספר תקווין. الأصحاح التاسع. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر، قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما، كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع، غير أن لحما بحياته دمي لا تأكلوه، وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، من يد الإنسان أخيه، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق

الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد. فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد، فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث، وحام هو أبو كنعان. هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض. وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا. فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء، فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات. الأصحاح العاشر. وهذه مواليد بني نوح: سام وحام ويافث، وولد لهم بنون بعد الطوفان. بنو يافث: جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس. وبنو جومر: أشكناز وريفاث وتوجرمة. وبنو ياوان: أليشة وترشيش وكتيم ودودانيم. من هؤلاء تفرقت جزائر الأمم بأراضيهم، كل إنسان كلسانه حسب قبائلهم بأممهم. وبنو حام: كوش ومصرايم وفوط وكنعان. وبنو كوش: سبا وحويلة وسبتة ورعمة وسبتكة. وبنو رعمة: شبا ودادان. وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، الذي كان جبار صيد أمام الرب، لذلك يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب. وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنا في أرض شنعار. من تلك الأرض خرج أشور وبنى نينوى ورحبوت عير وكالح. ورسم بين نينوى وكالح هي المدينة الكبيرة. ومصرايم ولد لوديم وعناميم ولهابيم ونفتوحيم وفتروسيم وكسلوحيم، الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم.
وكنعان ولد صيدون بكره وحثة، واليابوسي والأموري والجرجاشي والحوي والعرقي والسيني والأروادي والصماري والحماتي. وبعد ذلك تفرقت قبائل الكنعان وكانت تخوض

كل بني عابر. اخو يافث الكبير ولد له ايضا بنون، بنو سام، عيلام، واشور، وارفكشاد، ولود، وارام. وبنو ارام عوص وحول وجاثر وماش. وارفكشاد ولد شالح، وشالح ولد عابر، ولعابر ولد ابنان. اسم الواحد فالج لان في ايامه قسمت الارض. واسم اخيه يقطان، ويقطان ولد المداد وشالف وحضر موت ويارح وهدورام واوزال ودقلة وعبال وابي مايل وشبا واوفير وحويلة ويوباب. جميع هؤلاء بنو يقطان، وكان مسكنهم من ميشا حينما تجيء نحو سفارة جبل المشرق. هؤلاء بنو سام حسب قبائلهم كألسنتهم، بأراضيهم حسب أممهم. هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم بأممهم. ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان. الأصحاح الحادي عشر. وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين. وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما. وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. هذه مواليد سام. لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين. وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد 500 سنة وولد بنين وبنات. وعاش أرفكشاد 35 سنة وولد شالح. وعاش أرفكشاد بعدما ولد شالح 403 سنين وولد بنين وبنات. وعاش شالح 30 سنة وولد عابر. وعاش شالح بعدما ولد عابر 403 سنين وولد بنين وبنات. وعاش عابر 34 سنة وولد فالج. وعاش عابر بعدما ولد فالج 430 سنة وولد بنين وبنات. وعاش فالج 30 سنة وولد رعو. وعاش فالج بعدما ولد رعو 209 سنين وولد بنين وبنات. وعاش رعو 32 سنة وولد سروق. وعاش رعو بعدما ولد سروق 207 سنين وولد بنين وبنات. وعاش سروج 30 سنة وولد ناحور.

وعاش ساروج بعدما ولد ناحور 200 سنة وولد بنين وبنات. وعاش ناحور 29 سنة وولد تارح. وعاش ناحور بعدما ولد تارح 119 سنة وولد بنين وبنات. وعاش تارح 70 سنة وولد أبرام وناحور وهارام. وهذه مواليد تارح. ولد تارح أبرام وناحور وهاران. وولد هاران لوطا. ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين. واتخذ أبرام وناحور لأنفسهما امرأتين، اسم امرأة أبرام ساراي، واسم امرأة ناحور ملكة بنت هاران أبي ملكة وأبي يسكة. وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد. وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه، وساراي كنته امرأة أبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. وكانت أيام تارح 205 سنين ومات تارح في حاران. الأصحاح 12. وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة. وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته. وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. وحدث جوع في الأرض، فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون: هذه امرأته، فيقتلونني ويستبقونك. قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون. فصنع إلى أبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال.
فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سرايا امرأة أبرام. فدعا فرعون أبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي؟ والآن هو ذا امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له.

باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اعمال الرسل الاصحاح 15 من اول الايه الاولى: وان حضر قوم من اليهوديه وجعلوا يعلمون الاخوه انه ان لم تختتنوا حسب عاده موسى لا يمكنكم ان تخلصوا، فلما حصل لبولس وبرنابا منازعه ومباحثه ليست بقليله معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. فهؤلاء بعد ما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. ولما حضروا إلى أورشليم قابلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم، ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون إنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا إنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميزوا بيننا وبينهم بشيء استهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نكمل أحبائي رحلتنا في سفر الأعمال. آخر مرة كنا ختمنا رحلة الأولى بتاعت معلمنا بولس الرسول، حوالي كانت سنة 48 ميلادية، وشفنا ملخص الرحلة ديت انه معلمنا بولس الرسول اسس الكنائس بتاعت اقليم غلاطيا اللي هي اسيا الصغرى، انطاكيا بيسيدية وليسترا ودربة. وزي ما بدت الرحلة من انطاكيا سوريا انتهت الرحلة في انطاكيا سوريا، وقدم بولس وبرنابا تقرير للكنيسة زي ما الكنيسة بعتتهم، فرجعوا يدوا تقرير للكنيسة اخبرا بكل ما صنع الله معهما وانه فتح للامم باب الإيمان. ده كانت آخر حاجة إحنا وصلنا لها آخر مرة. حديث اليوم بقى يا أحبائي دخول الأمم في الإيمان، الأمم يعني ناس وثنية، ناس مش يهود، ده عمل مشكلة جوه الكنيسة. إيه هي المشكلة؟ المشكلة ببساطة إن اليهود من القديم من أيام الآباء وهم شعب الله المختار، شعب ليهم طقوس، ليهم وصايا، ليهم ذبائح، ليهم شرائع في الأكل، حاجات محرمة وحاجات محللة، ليهم نواميس في التطهير من جهة غسل الأيدي، واليهود طول عمرهم عايشين بالطقوس ديت. طيب اليهود دخلوا في المسيحية ظلوا متمسكين بالأمور ديت، يعني الرجل اليهودي قبل الإيمان بالمسيح
ظل زي ما هو يروح المجمع، ظل زي ما هو يروح الهيكل، ظل ملتزم بالأطعمة المحللة والمحرمة اللي موجودة في سفر اللاويين بشرائع التطهير زي ما اتسلم من أبائه، وأصبح مسيحي. طيب عندنا سؤال دلوقتي، في ناس أمم يعني ناس وثنية ما كانش عندهم الحاجات دي خالص، طب الأمم دول دخلوا في الإيمان، هنا جت المشكلة بقى أو جه السؤال، الأمم دول يعملوا زي اليهود؟ اليهودي راجل مختون، اليهودي راجل بيحفظ السبت، اليهودي راجل عنده أطعمة محللة وأطعمة محرمة، اليهودي عنده طقوس وعنده تطهيرات، هل الأمم يتمثلوا باليهود في الأمر ده؟ بسبب هذا الأمر عقد المجمع بتاع أورشليم. الفكر اليهودي أحبائي أن اليهود معتبرين نفسهم هم شعب الله المختار، فأول حاجة تعبت الرجل اليهودي، إزاي نحن شعب ربنا من الآباء؟ إزاي النهاردة يجي الرجل الوثني دوت اللي كان زمان بيعبد بقرة وجاموسة، إزاي بمجرد قبوله للإيمان بالمسيح يتساوى معانا في كل حاجة؟ دي تعبت اليهود. في بداية الإيمان كانت الأكترية يهود، والأمم لسه أول واحد دخل من الأمم في الإيمان كان كارنيليوس، فاليهود ما كانوش منشغلين، حتى لما دخلوا شوية أمم في النهاية دول حبة صغيرين مش هيأثروا علينا وإحنا سنظل متمسكين بالناموس وبالشرائع بتاعت موسى. لما بص لقوا أن الأمم بدوا يكتروا وبدأ يبقى السائد في المسيحية عدم الاهتمام بالختان وعدم الاهتمام بحفظ السبت وعدم الاهتمام بالأطعمة المحللة والمحرمة، بدوا اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح يحسوا بالخطر، ده إحنا كده كل التراث اللي إحنا مستلمينه من الأباء بتوعنا هيضيع بسبب دخولنا في الإيمان المسيحي. علشان كده طول عمر اليهود في تاريخهم القديم كله أي حد من الأمم يجي يقول لهم يا جماعة أنا عايز أبقى يهودي يقولوا له لازم تلتزم بشريعة موسى. والحكاية دي بدت من زمان خالص من سفر الخروج، لما كان شعب إسرائيل طالع من أرض مصر طلعوا معاهم ناس اسمهم في سفر الخروج الإصحاح 12 اللفيف. اللفيف دول ناس مصريين وحبوا اليهود وحبوا إله اليهود، فقالوا إحنا هنطلع معاكم مع موسى، بقى اسمهم اللفيف، ناس مجموعة غريبة مش من شعب إسرائيل. فاليهود حتموا عليهم أن يتختنوا ويبتدوا يسلكوا بالشرائع بتاعتنا، فاليهود ما شعروش أن في مشكلة، أي واحد أممي عايز يدخل في اليهودية لازم يلتزم بناموس موسى، وظلوا على مدار التاريخ بتاعه أي حد عايز يدخل في الإيمان اليهودي كان يسموهم اليهود الدخلاء، يقولوا له لازم تلتزم بكل شرائع موسى. فالنهاردة لما الأمم دخلوا في الإيمان المسيحي فاليهود استخدموا نفس الفكر، قالوا يبقى لازم الرجل الأممي اللي عايز يبقى مسيحي لازم يتختن زي ما موسى بيقول، لازم يحفظ يوم السبت، لازم يلتزم بالأطعمة المحللة والمحرمة، لازم يلتزم بالشرائع بتاعتنا في التطهير وبغسل الأيدي. مشكلة الفكر اليهودي أحبائي إنه ما كانوش مستوعبين المعنى الروحي من كل الشرائع بتاعة العهد القديم. يعني مثلا على سبيل المثال شريعة الختان كان إيه حكمة ربنا منها؟ مش مجرد تبقى علامة في الجسد دي تكفي إن الإنسان يبقى مقبول قدام ربنا، لكن علامة الختان الغرض منها إيه؟ إن إحنا لما بنيجي نقطع حتة من الجسم ونرميها بعد يوم اتنين تلاتة بتفسد، معناها انه ده اعلان مننا انه كل الجسد بتاعنا فاسد، زي ما الحته دي فاسده كل الجسد فاسد، فده كان اعلان انه الطبيعه البشريه فاسده وملهاش علاج غير ان هي تموت. عشان كده لما جه ربنا يسوع وعلم عن المعموديه بقت المعموديه هي الحقيقه والختان ده رمز المعموديه، بنعلن ان الانسان العتيق بتاعنا الطبيعه العتيقه اللي احنا ورثنا من ابونا ادم وحش، ما ينفعش مع حاجة غير انها تموت. طب نموتها ازاي؟ ندخل

لها المعمودية 3 مرات فكأنها اتدفنت مع المسيح. اليهود ما استوعبوش دي وظلوا متمسكين بالفعل الظاهري وهو أن لازم الواحد إيه؟ لازم الواحد يتختم، لازم الواحد بقى يحفظ الشرائع بالمعنى الحرفي بتاعها. المشكلة اللي حصلت أنه بدأ يحصل بقى انقسام في الكنيس. المسيحين اللي من أصل يهودي حسوا نفسهم أن هم الأطهار، والمسيحين اللي جايين من وسط الأمم دول نكسين، زي بالضبط الفكر اليهودي القديم، ما ناكلش معاهم. الله ده مسيحي زيك، لا لا لا ما ناكلش معاه، ما يقعدش معانا، ما نتعاملش معاه، ما نسلمش عليه. ليه؟ لأن أنا راجل يهودي طاهر. بصوا المشكلة بقى، وهو راجل أممي، الاتنين دخلوا في الإيمان المسيحي، بس ظل اليهودي شاعر إن هو حاجة والناس دول حاجة، ما ينفعش إن احنا نتعامل معاه. وامتد الأمر إنه حتى في الإشراك في مائدة الرب في التناول يجوا الناس المسيحيين اللي من أصل يهودي يقول لك لا احنا ما ناكلش، ما نتناولش مع المسيحيين اللي من أصل وثني، لأنه شريعتنا بتاعت موسى بتقول لنا إن احنا ما نخلطش الأمم الأنجاس. طب يا عم ده بقى مسيح؟ قال لك لا لا لا برضه أدم مش مختون ومش بيحافظ السبت و و. فدي عملت انقسام جوه الإيه؟ الكنيسة. بقت الكنيسة المسيحية فيها قسم مسيحيين من أصل يهودي وقسم تاني إيه؟ مسيحيين من أصل أمم. واليهود مش عايزين يعملوه، مش عايزين يختلطوا بيهم، مش عايزين يقعدوا يتناولوا معاهم، مش عايزين يسلموا عليهم. فطبعا دي مشكلة. المشكلة التانية إنه بقى المنظر العام للمسيحية إنه المسيحية دي مجرد فئة أو شيعة من شيع اليهود، زي ما اليهود عندهم ناس اسمهم الكتبة وعندهم ناس اسمهم الفريسين، عندهم جماعة اسمهم الإيه؟ المسيحيين، بيعملوا نفس حاجات اليهود بس ليهم معتقد تاني. فبقت المسيحية فئة أو مذهب من مذاهب الإيه؟ من مذاهب اليهود. فطبعا الموضوع دوت يا أحبائي عمل مشكلة في الكنيسة الأولى، وخصوصا لما نعرف تأثيرها على الرسل. يعني أحكي لكم مثل أو قصة حصلت مع بولس الرسول في غلاطية عشان تدركوا خطورة الناس دول. القديس بطرس كان قاعد مع بولس في كنيسة أنطاكيا، وكان بطرس بيتناول جسد الرب ودمه مع المسيحيين اللي من أصل أممي، وكان يقعد بعد التناول يأكل معاهم وليمة المحبة الأغابي. بعد شوية جيهم ناس مسيحيين من أورشليم، من عند يعقوب، يعقوب ده أسقف أورشليم. بطرس خاف منه، بصوا الخطورة بقى، بطرس الرسول خاف منه، قال أنا ما أقدرش أتناول مع الناس المسيحيين الأمم دول. ليه؟ لأنه الناس اليهود دول هيهاجموني، دول مسيحيين ودول مسيحيين. فكان بطرس بدأ يفرز نفسه، يجي في التناول مش عايز يتناول معاهم، يجي في الأكل بعد القداس بص لا لا لا كلوا انتوا لوحديكوا. بطرس نفسه يا أحبائي خاف من المسيحيين اللي من أصل يهودي، لأن لو بطرس أكل معاهم يقلبوا الدنيا على بطرس. بطرس اليهودي بيأكل مع ناس أممية، فبطرس خاف. ومش بس بطرس خاف، ده برنابة انقاض أيضا لريائهم، برنابة الآخر راح سحب نفسه. تصور بقى المنظر يا أحبائي، تجتمع الكنيسة يقول المسيحيين اليهود يعملوا قداس لوحديهم، ولما يمشوا يقول المسيحيين الأمم يعملوا قداس لإيه؟ لوحديهم. المسيحيين اليهود يأكلوا لوحديهم والمسيحيين الأمم يأكلوا، طبعا دي مشكلة. ودينا شايفين أنه حتى بطرس وبرنابة خافوا منهم وبدوا يعملوا لهم حساب وبدوا يبعدوا نفسهم عن المسيحيين اللي من أصل أممي. وهنا بقى ظهرت عظمة بولس الرسول يا أحبائي، لما شاف المنظر ده ما سكتش، وقف يلوم بطرس، قاومته مواجهة لأنه كان ملوما. الكلام ده موجود في رسالة إيه؟ رسالة غلطية. قال له يا بطرس اللي انت بتعمله دوت، وبطرس ما قدرش يفتح بقه لأن بطرس شاعر إن هو إيه؟ إن هو غلطان في اللي عمله. بعض الآباء زي القديس كيرلس السكندري قال بطرس خاف، عمل الموضوع ده عن ضعف. بعض الآباء التانيين زي جيروم وذهبي الفم قالوا لا ده بطرس عمل الموضوع ده مخصوص علشان بولس يلومه، ولما يجي بطرس بقى يرجع أورشليم يقول له بطرس ازاي سكت يا بطرس، ازاي بولس يوبخك وتسكت، يقول له مصر بصراحة بولس عنده حق. وتبقى دي بداية ان يبتدي يعلموا اليهود انه ما فيش ضرورة للايه؟ للختان وحفظ السبت. ايا كان في كلتا الحالتين الحادثة اللي حصلت في غلاطيا دي تبين قد ايه الناس المسيحيين اللي من اصل يهودي كان ليهم تأثير ايه؟ تأثير قوي. ودي تؤكد حقيقة تانية مهمة بقى للي بيحب يدرس في الإنجيل، إنه رسالة غلاطية اتكتبت قبل المجمع بتاع أورشليم، لأن لو كانت رسالة غلاطية مكتوبة بعد المجمع
المجمع ده النهارده سنه 49 ميلادي. كان بولس لما يرد على بطرس يقول له بطرس انت نسيت لما اجتمعنا في اورشليم وقررنا كذا وكذا، لكن بولس ما اشارش في رساله غلاطيا للمجمع، يبقى ده دليل المجمع كان لسه ايه، كان لسه ما تعقدش. يبقى ده يخلينا ناخد فكره انه رساله غلاطيا كتبت قبل سنه 49 ايه ميلادي. طيب تعالوا نشوف المجمع ونشوف ايه اللي حصل فيه وايه القرار اللي طلعوا بيه. يقول في الايه الاولى وانحدر قوم من اليهوديه، طبعا قوم يعني قوم مسيحيين بس جايين من اليهوديه، يعني ناس من اصل ايه، اصل يهودي، وجعلوا يعلمون الاخوه انه ان لم تختتنوا. دخلوا لقوا ناس مسيحيين، يا جماعه انتوا مسيحيين؟ اه مسيحيين. تؤمنوا ان المسيح هو ربنا؟ المسيح هو ربنا. المسيح هو الله الظاهر في الجسد؟ هو الله الظاهر في الجسد. صلب ومات وقام وصعد؟ صلب ومات وقام وصعد. وهيجي ياخدنا للسماء؟ هيجي ياخدنا للسماء. حلو خالص. انتوا مختونين؟ لا احنا مش مختونين. انتوا بتحفظوا السبت؟ لا ما بنحفظش السبت. انتوا عندكم اطعمه محرمه واطعمه محلله؟ لا يا جماعه ما عندناش الكلام دوت. انتوا بتغسلوا ايديكم قبل ما تاكلوا وقبل ما تصلوا؟ لا لا ما عندناش الكلام دوت. لا لا انتوا هتروحوا النار يا عم. ليه؟ ما احنا بنؤمن المسيح هو ربنا والمسيح من اجلنا. لا لا لا لا لا لا، انت علشان تخلص ان لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم ان تخلصوا. يبقى الايمان بالمسيح مش كفاية، الايمان بالتجسد مش كفاية، الايمان بالفدا، الايمان بالقيامة، بسكن الروح القدس فينا، لا لا لا لا لا لا، كل ده مش كفاية. عشان تروح السماء لازم نجيب الرجالة ونختنهم، ولازم لازم لازم كل الشرائع بتاعت ايه، بتاعت موسى. إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكن أن تخلصوا. بقول لكم يا أحبائي الجماعة دول كانوا أعدادهم كتيرة جدا في الكنيسة الأولى، عشان كده نسمع في سفر الأعمال الإصحاح 21 بولس راح أورشليم، جابوا بولس وقالوا له يا بولس يوجد ربوة. ربوة يعني كام؟ 10,000. طبعا 10,000 يعني مش يعني 1 2 3، لا ده يعني عايز يقول إن عددهم إيه، كتير قوي. يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا، يهود وقبلوا الإيمان بمين؟ بالمسيح، وهم جميعا غيرون للناموس، يعني متمسكين بكل أحكام الإيه؟ الناموس. يبقى دول كان عددهم صغير ولا عددهم كبير؟ عددهم كبير. ودول ظلوا مشكلتهم بقى يمشوا ورا بولس في كل حتة يروح، يروح يبشر في كنيسة، بولس يمشي من هنا يروح رايحين الناس دول، ناس مسيحيين، ويشككوا الناس اللي قبلوا الإيمان على إيد مين؟ بولس. تعليم بولس غلط وكلام بولس غلط، واللي بيقولوا بولس ده غير اللي بيقولوا بطرس، وهو تسمعوا كلام بولس، والدنيا اتقلبت. وصل بهم الأمر إن يشككوا في رسولية بولس، ده بولس أصلا مش رسول، هو تسمعوا كلامه. وده اللي هنشوفه كتير في رسائل بولس الرسول. مين اللي بيعمل الحكاية دي؟ مسيحيين من أصل يهودي يطلعوا وراء الكنائس اللي بيكرس فيها بولس الرسول يشككوا ليه؟ يشككوا الناس. عددهم صغير؟ لا ده عددهم كبير جدا. وفضلوا يقاوموا بولس. اهو شوفوا دينا في سنه 49 ميلاديه، اهو لسه بدايه الخدمه، يلا دوبك لسه بولس عامل الرحله الاولى. هيظلوا يقاوموا بولس لغايه سفر الاعمال 21 اللي هي الزياره الاخيره اللي راحها بولس في اورشليم، والجماعه الغيورين دول هاجوا على بولس ومسكوا بولس حطوه في السجن. فضل قاعد سنتين في قيصريه، وراح روما قاعد سنتين، طلع كام سنه بعد روما واتسجن مره ثانيه واستشهد. يعني ظلوا يهاجموا بولس لغايه اخر ايه، اخر حياته. انحدر قوم من اليهوديه وجعلوا يعلمون الاخوه انه ان لم تختتنوا حسب عاده موسى لا يمكنكم ان تخلصوا. دي بقى يا احبائي تفهمنا رساله معلمنا بولس الرسول لغلاطيا. ركز قوي على الموضوع دوت. ادينا فهمنا بقى الخلفيه، لما نرجع نقرا رساله غلاطيا نفهم ايه القصه بتاعتها. ايضا اشار للامر دوت في رساله روميا، واشار ليهم في رساله فيليبي. ادينا فهمنا بقى ناس بتمشي ورا بولس تقعد تشكك في تعليم بولس. طب واساس كلامهم يقولوا للناس ان احنا لازم نلتزم بناموس موسى بالحرف عشان نقدر نروح لايه، نقدر نروح السماء. ودي احبائي تورينا ان الشيطان ما بيهداش. يعني لسه يا دوبك احنا في نهايه الرحله الاولى سنه 49، بدل الاضطهاد اللي على الكنيسه بدا ايه، بدأ يهدى. آخر اضطهاد حصل للكنيسة كان إمتى؟ فقتل استفانوس سنة 33-34. إحنا النهاردة وصلنا سنة 49 والدنيا بدأت طول السنين دي بدأت تبقى إيه؟ الدنيا هادية، ودي مدية فرصة لإيمان المسيح إنه إيه؟ إنه يزيد. الشيطان راح مغير الخطة بتاعته، ما خلاش بقى الديئات تيجي استشهاد من بره، لكن ناس جوه الكنيسة تحاول تعمل انقسام، تحاول تقول تعاليم مخالفة للحقيقة. الشيطان ما بيهداش يا أحبائي. لا يمكن الشيطان يجد
كلمة الله تنتشر.

يقدرش إلا لما الشيطان يقعد إيه والمعاكسة بتاعت الشيطان تاخد أشكال ملهاش أول ولا آخر. كل أحبائي ما نجد كده معاكسات يبقى نعرف إنه ده دليل إنه فعلا كلمة ربنا ليها إيه ليها تأثير قوي، لأنه ملاش تأثير الشيطان يقول إيه خليه، عايزين يعملوا اجتماع يعملوا اجتماع، عايز يوعظ نخليه يوعظ. إن لم يكن كلمة الله ليها تأثير لا يمكن الشيطان يحارب. فكل لما الضيقات تزيد ده يؤكد لنا إن إحنا ماشيين في السكة الإيه في السكة الصح. وكل شوية الشيطان يغير الإيه يغير الخطة بتاعته. فلما حصل لبولس وبرنابة منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم. بولس وبرنابة قاعدين فين؟ قلنا في أنطاكيا. قاعد يحصل إيه مناقشات ما بين بولس وبرنابة وما بين الناس الإيه اليهود اللي بيقول إن إحنا نتختن ونحفظ شريعة موسى. منازعة ومباحثة. قلت لكم المرة اللي فاتت بولس قاعد في أنطاكيا لمدة إيه ما بين الرحلة الأولى وما بين المجمع؟ سنة. المجمع كان في سنة 49 ميلادية وبولس رجع من الرحلة الأولى سنة 48 ميلادية. يعني بولس قعد سنة في أنطاكيا يتناقش مع اليهود دول. بولس قعد سنة في أنطاكيا يتناقش مع اليهود دول. طبعا احنا ما نعرفش نوع الحوار، بس انا اتصور ان الرجل اليهودي هيروح لبولس ويقول له لو كلامك دوت صح، طب كان من اساس ربنا ادى الختان ليه ما دام الختان مش مهم؟ كان من اساس ربنا ادى الناموس ليه لو الناموس مش مهم؟ كان ليه ربنا اختار الاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب؟ يبقى اذا بحسب فكره يعني. وطبعا بولس يرد، اللي بيقرا بقى رسائل بولس الرسول يعرف الرد على الحاجات دي. بس ديت كانت المناقشات قعدت قد ايه المناقشه دي؟ سنه. شوفوا الخسارة اللي خسرتها الكنيسة. تصوروا لما بولس يكرس كل طاقته سنة قاعد يرد على ايه؟ على منازعات. لو ما كانتش المنازعات ديت موجودة كان السنة دي بولس عمل فيها ايه؟ سنة. ده من 48 ل 49 كرز في اقليم غلاطيا كله، آسيا الصغرى كلها اللي هي تركيا كلها. ده لو كانت السنة ديت بولس كرز فيها كانت المسيحية ايه؟ بس ده بوريكم قد ايه الشيطان بيحاول بكل الوسائل انه يعطل انتشار كلمه مين؟ كلمه ربنا. وده يبين ان الناس دول كانوا ناس معندين جدا. صاروا لما بولس يقعد يقنع فيهم سنه وهم برضو مش ايه، لا لا لا، لازم الختان، لازم الناموس، لازم التطهيرات، لازم لازم لازم. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعه ومباحثه، دليل المناقشات كانت حاميه جدا ليست بقليله معهم، وبرضو مش راضين يقتنعوا. فبولس وبرنابا بقى فكروا وقالوا ايه، رتبوا ان يصعد بولس وبرنابا واناس اخرون منهم الى الرسل والمشايخ الى اورشليم من اجل هذه المساله. قال بص بقى، ادم الموضوع ده مش عارفين نوصل لحل فيه مع بعضينا، احنا ناخد القضيه دي كلها ونعرضها على مين؟ الرسل. فين؟ في اورشليم. طب مين اللي يروح؟ يروح بولس وبرنابا اللي هم بيقولوا ان مفيش ضروره للتهوت، والناس المقاومين المعاندين دول وأناس آخرين منهم من اللي بيقاوموا، اطلعوا انتوا الاثنين وروحوا عند الرسل واعرضوا المشكلة بتاعتكم وناخد قرار الكنيسة كلها تمشي ايه؟ تمشي عليه. طب سؤال، ليه قالوا نروح لأورشليم بالذات؟ ما قالوا طب ما نقعد هنا ونناقش الموضوع. ايه الحكمة؟ ها؟ السيد المسيح اللي هم بشروا وابتدوا بأورشليم، هم فعلا في البشارة بدوا بأورشليم وخلاص. دلوقتي المسيحية وصلت لأقصى الأرض، يعني ما نقدرش نقول إن دي السبب بالذات. لا، قال لهم لا تبرحوا أورشليم لغاية ما يحل الروح القدس، وحل الروح القدس وخلاص برحوا أورشليم وراح يكرزوا. بالظبط كده. قالوا إحنا لو قلنا حنناقش الموضوع في أنطاكيا، الناس اليهود المتعصبين يقولوا لا، دي أنطاكيا دي كلها ناس أمم. لكن لما نروح للمتعصبين نقول لهم هنروح نناقشها جوه اورشليم، يقولوا خلاص احنا مطمنين، ايه اورشليم دي كلها تبع ناموس موسى، يعني كده ايه النقطه دي في صفنا. الامر الثاني انه لما تناقش الموضوع في اورشليم زي ما قالت بقى ايمان، اكتر بل كل الرسل زي ما هنشوف دلوقتي ما عدا واحد، الرسل عددهم 12. طب احنا النهارده سنه 49 كم رسول؟ 11. في واحد ماشي بدري بدري، مين اللي ماشي بدري بدري دوت؟ يعقوب ابن زبدي، اول واحد اتقطعت ايه؟ اتقطعت راس، فبقى عدد الرسل 11. طيب هنجيب ال 11 دول ونجتمع في اورشليم. يبقى لما الناس اليهود يسمعوا ان القرار دوت طالع من لسان الرسل

محدش بقى يجي يفتح ايه؟ يفتح بقه. طب ليه بقول طالع من رسالة الرسل؟ لانه عشان تحسوا بالمشكلة كانت حاصلة ازاي. الرسل كلهم مقتنعين ان التهود دوت مش ضروري خالص، بس الرسل في اورشليم قالوا نسيب الناس اللي في اورشليم، ادم هم متعودين ابا عن جد يتختنوا، هم متعودين ياكلوا اكل وما ياكلوش اكل تاني، متعودين يغسلوا ايديهم بطريقه معينه، نسيبهم يعملوا كده. احنا بينا وبين نفسنا كرسل عارفين الموضوع ده مش ايه، مش اساسي، بس خليهم الناس دي طول عمرها ماشيه كده. فالناس اليهود المتعصبه قالوا ها يبقى الظاهر بقى راي الرسل من ايه، من غير مش فاهمين ان الرسل عاملين الموضوع ده نوع من الايه، نوع من التساهل. فلما سمعوا ان القضيه هتناقش في اورشليم اطمنوا، لان اورشليم دي كلها يهوديه، انه لما يطلع القرار من اورشليم بولس وبرنابا بقى فهموا على دي هتبقى تخلي بعد كده ما حدش يقدر يفتح ايه، ما حدش يقدر يفتح بقه. ودي تبين بقى عظمه بولس وبرنابا، انه مش خايفين انه يتواجهوا مع الرسل، لان بولس يعلم ان اللي بيكرز دي الكرازه الايه، صح ولا غلط؟ لو بولس حس ان الكرازه بتاعته ديت غلط يقول لك لا انا خاف اروح اواجه مين، اخاف اروح اواجه الرسل. لكن بولس متاكد ان الحق معاه وان تعليمه حق، فقالوا له نروح نتناقش في اورشليم، نروح نتناقش في اورشليم. طيب تعالوا نروح اورشليم نشوف ايه اللي حصل. الرحله يقول فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسه، احنا قلنا في فريقين طالعين، فريق مع بولس وبرنابا دول اللي بيقولوا ما فيش ختان وما فيش تهوت، ودول اغلبيتهم ناس امم، وفي فريق تاني يهودي متعصب لازم ختان ولازم امم، فدول طبعا سافروا لوحديهم ودول سافروا ايه، سافروا لوحديهم. تعالوا نمشي مع الفرقه بتاعه بولس، هؤلاء بتوع بولس دول، بولس وبرنابا والمسيحيين اللي من اصل اممي معاهم. بعدما شيعتهم الكنيسه اجتازوا في فينيقيه، احنا موجودين في انطاكيا سوريا اللي هي سوريا دلوقتي، فراحوا معديين على لبنان، فينيقيه ديت اللي هي سور وصيدا، ونزلوا على ارض اسرائيل فعدوا على السامره، ومن السامره راحوا نازلين للجنوب وصلوا لفين، لاورشليم. طب وهم معدين كده مسافرين بس كده هو يعني كده بلاد بيعدوا عليها؟ لا، وهم معدين في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم. وهم ماشيين رايحين أورشليم كانوا بيكرزوا في السكك ديت إن الأمم قبلوا الإيه، قبلوا الإيمان بالمسيح. وبولس لما يدخل مدينة صور، مدينة كلها أممية وناس كثيرة منهم قبلوا الإيمان بالمسيح، ده يخلي بولس يثبت ويتشجع ولا لأ؟ بولس الشاعر بقى انه رايح يدافع عن قضيه، ده طول الرحله مقابل ناس امم كثيرين قابلين الايمان بالمسيح ومش متمسكين بشريعه موسى، فدي خلت بولس يثبت انه لازم يروح اورشليم وبنعمه المسيح يصدر القرار علشان يطمن الايه، النفوس ديت. واخدين بالكم ازاي؟ يعني بولس وهو معدي كده بيكرز يبص للنفوس ديت، لو اليهود المتعصبين دول نجحوا كل الناس اللي انا عديت عليهم في فينيقيه وفي السامره هيجرى لهم ايه؟ هيتزعزع. فبولس لما شاف الإخوة دول خلت بولس إيه؟ يتقوى. صدقوني يا أحبائي كده، كل ما الخادم يجد نفوس كده مش داعي لسماع كلمة ربنا وعندها غيرة، مهما تكون في ضيقات ومهما تكون في صعوبات، دي تخليه إيه؟ يثبت ويستحمل، يقول حتى على الأقل عشان خطر النفوس الإيه؟ اللي مش داعي أنها تسمع كلمة ربنا. لكن بعض المصارعة ديت وفي الاخر يجد ان الناس مش عايزه تسمع، يقول لك طب وانا عليا بيوجع الدماغ اللي انا فيه دوت. فبولس طول ما هو ماشي وشايف النفوس ديت متحمسه وعندها غيره واشتياق انها تسمع كلمه ربنا، كل ده لما بيدي بولس ايه؟ اصرار وثبات انه ايه؟ انه يكمل في السكه بتاعته. فهؤلاء بعد ما شيعتهم الكنيسه اجتازوا في فينيقيه والسامره يخبرونهم برجوع الامم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الاخوه. كل ما يروحوا بلد ويحكي لهم المسيحيين اللي من اصل امم ايه؟ ينبسط، المسيحيه قاعده تزيد، وناس قاعدين يدخلوا في الايمان، وبيطمنوهم يا جماعه انتوا صح، ما فيش حاجه اسمها ختان، ما فيش حاجه اسمها، طبعا لما يسمعوا الكلام ده ايه؟ ينبسطوا. لغايه ما وصل بولس اورشليم، انا متخيل بقى وهو داخل اورشليم عند الباب شاف المكان، احنا في سنه كام دلوقتي؟ 49 ميلاديه. استفانوس اتقتل سنه كام؟ 33 34 السنه اللي بولس قبل فيها الايمان. طيب وهو معدي بقى بيشوفوا بقى ذكريات كام سنه فاتت، وجا عند الحته اللي ترجم فيها استفانوس، وهو كان واقف في الحته دي في وقت من الاوقات وكان راضي بقتل استفانوس. انا حسيت كده ان بولس بدت ترن في ودانه التعاليم اللي كان بيقولها استفانوس، يا قصاة الرقاب وغير الايه
المختونين في القلوب والأذان. بولس بيسترجع لي يا استفانوس ده أتابي، ده أنت كان عندك بعد نظر. أتابي موضوع الختان ده مش مجرد زي ما اليهود المتعصبين دول متمسكين مجرد ختان الجسد، ده أتابي أنت يا استفانوس كنت فاهم أنه مفهوم الختان ده ختان الإيه؟ ختان القلب وختان الأذن. وأنا بسبب اللي أنت قلته ده يا استفانوس قتلتك لأن ما كنتش فاهم. النهاردة أنا رايح أورشليم أدافع عن الكلام اللي أنت يا استفانوس سبقه إيه؟ أعتقد دي برضو إدي الدفعة أقوى لمين؟ لبولس الرسول. التعليم اللي هو في يوم من الأيام كان بيقومها وبسببها قتل استفانوس، النهاردة بولس تيقن أن كلام استفانوس ده كان إيه؟ كان صح، ودي إدي بولس ثبات إيه؟ ثبات أكتر. طب بولس أنت قتلتني مثلا، لو استفانوس يقول له بص استفانوس تعالى أوريك جسمي، ما زي ما أنا رجمتك أنا إيه؟ بولس جاي منين النهاردة؟ بولس جاي منين وهو رايح أورشليم؟ جاي من أنطاكيا، وقبلها كان راح الرحلة الأولى في ليستر، عملوا في إيه بولس؟ رجموه. يعني وهو بيبص كده وبيتذكر مثلا استفانوس اللي أنا عملته فيك أنا إيه؟ أنا اكتسته. ودي خلت بولس يزداد إيه؟ يزداد صلابة ويزداد قوة وإصرار على إنه يكمل الرسالة. فبص عظمة بولس يا أحبائي، عرفتوا ليه كان بولس كتير إنه يقول لما كان يرى الإخوة كان يتشدد؟ السكة فيها صعوبة، فلما بيجد في نفوس مشتاقة للحياة الروحية ومتشوقة لسماع كلمة الله دي تهون عليه الإيه؟ المضايقات اللي بيشوف. لكن لما زي ما بقول لكم يجد في عدم مبالاة وعدم اهتمام وهو الدنيا كلها قاعدة تخبط فيه شمال ويمين، يقول لك طب انا واخد ايه في الاخر من وجع القلب اللي انا فيه دوت. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا فيه في نقية والسامرة يخبرونهم برجوع الامم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الاخوة. ولما حضروا الى اورشليم، مكان بقى اللي هي ايه اللي هيحصل فيه الاجتماع، قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ. دول جايين كده وفد رسمي جاي من كنيسة ايه؟ أنطاكيا. فكنيسة أورشليم استقبلتهم استقبال رسمي، فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. قال لهم يا جماعة ده وإحنا جايين إحنا بشرنا، والناس في فينيقية والناس في السامرة والأمم قابلين الإيمان والأمم فرحانين ومبسوطين. فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. بس في فرق بين اللي حصل في فينيقية واللي حصل في أورشليم. في فينيقية لما أخبروهم بجميع ما صنع الله معهم كانوا يسببون إيه؟ سرورا عظيما. طب النهاردة لما بيقولوا الكلام ده في أورشليم، اللي في أورشليم كان عندهم سرور؟ لا، اللي في أورشليم كانوا إيه؟ متضايقين، لأن اللي في أورشليم ناس أصلا إيه؟ ناس يهود. بص يا أحبائي عيشوا في القصة، عيشوا في الحدث. سفر الأعمال قصة، أنا مش بنحكي، إحنا بنحكي حدوت. بس في الحقيقة الحدوتة دي لما الواحد يدخل فيها بقلبه وكيانه، تصوروا بولس نفس الكلام اللي قاله في فينيقية والناس سمعته وفرحت وانبسطت، نفس الكلام راح يقوله في أورشليم، بس الناس في أورشليم عاملين له ايه؟ عاملين له كده ليه؟ التعصب مخليهم مش قادرين يقبلوا كلمة الله، التعصب مش قابلين انتشار كلمة ربنا، فبيقاوموا بولس بكل الأشكال. في حين الناس البسطة اللي موجودين في فينيقية وفي السامرة هم دول تشجيعهم سند مين؟ سند بولس. طب ايه اللي حصل؟ وهو بولس بقى في أورشليم قاعد يقول يا جماعة اللي حصل والكرازة والخدمة والناس اللي بيقبلوا الإيمان، لكن قام أناس من الذين كانوا آمنوا من مذهب الفريسيين، ناس يهود بس أصلهم منين؟ من الفريسيين. قالوا، سمعوا كلام بولس بدل ما يفرحوا بقى إيه الوحاشة دي، بدل ما يفرحوا بانتشار كلمة الله وإن كلمة الله بتمتد وبتنتشر، ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفارسين وقالوا ينبغي أن يختنوا ويوصوا أن يحفظوا ناموس موسى. بولس يوعظ يقول لهم يا جماعة الإيمان بالمسيح هو الخلاص، يقول الكلام ده غلط، ما تسمعوش الكلام دوت، أنتوا لازم تأمنوا بناموس مين؟ ناموس موسى. شوف يا حبيبي نفس الخبر، نفس الرسالة سمعتها ناس فرحت وانبسطت، ونفس الرسالة تسمعها ناس تانية من الغيرة ومن الحسد ومن التحزب إيه؟ يحاولوا يشككوا الآخرين. ينبغي أن يختنوا ويوصوا أن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع المجمع، فاجتمع الرسل والمشايخ. الرسل قلنا عندنا كم رسول؟ 11. المشايخ اللي هم زي دلوقتي الأرخنة بتوع الشعب، الناس اللي إيه؟ اللي ليهم مكانة كده في الكنيسة، ناس كبار، ناس قدام في الإيمان، لهم ناس ليهم مواقف إيمانية، ليهم مواقف جادة مع الكنيسة، فدول يسموا أرخنة في الكنيسة. مش يعني مش ناس يعني لمجرد انه يعني حد كبير ولا حد غني، لا، ناس يعني بتساند الكنيسه وناس محبه للكنيسه وغيوره على الكنيسه وليها سنين في الكنيسه واظهرت غيره واهتمام بالكنيسه، دول يسموا في الكنيسه ايه؟ ارخنا، دول المشايخ بتوع الشعب.
فاجتمع الرسل والمشايخ

ينظروا في هذا الأمر. كنيسة أنطاكيا بعتة بتقول يا جماعة ما عندنا مشكلة، الأمم لما يدخلوا في الإيمان يتختنوا ولا ما يتختنوش، عايزين نبحث الموضوع دوت. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة اجتمع المجمع، وطبعا الناس المعارضة كلها ايه، لا كلام ده غلط، بولس غلط، لازم ختان، ده ربنا وصى، ده ربنا قال، ده احنا عندنا هيكل، ده احنا. بولس يرد وبرنابا يرد، حصلت ايه؟ كلمة من هنا وكلمة من هنا. في واحد قاعد بقى في النص لما الحديث بيحمى هو ما يعرفش يقعد ساكت، واحد كده معروف تملي ان هو مندفع، راجل كبير كده لانه بيضت، اسمه ايه؟ كبير بتاع الرسل، بطرس. بطرس دوت لما يلاقي الحكاية سخنت ما يقعدش ايه؟ طبيعة بطرس كده. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة، بطرس بقى ايه؟ الروح يعني حركه، يعني مش حماس يعني كده. قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا، حاجة حصلت من زمان خالص، إن ربنا اختار مننا احنا يا رسل واحد. مين الواحد دوت؟ بطرس. إنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنوا. بطرس بيحكي عن حادثة بتاعت مين؟ كارنيليوس. قلنا الحادثة دي كانت سنة كام؟ تقريبا 33 أو 34 ميلادي، لأنه لما استشهد استفانوس اتشتته، راح فيلبس كرز على خط فيلبس، مش القديس بطرس. ممكن نديها الحكاية دي سنة أو سنتين، يعني 34، ممكن نكون وصلنا 35 36، وإحنا النهاردة سنة 49. فبطرس بيقولهم منذ إيه؟ أيام قديمة، حاجة بتاعت 10 سنين 12 سنة 13 سنة. أنا بطرس بيقوله إنه بفمي، ربنا اختارني علشان إيه؟ يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمن. فاكرين القصة بتاعت زمان لما شفت الرؤية، ولما الملاك ظهر لي وقال لي اذهب مع الرجال انت غير مرتف في شيء، رحت حكيت قصة الخلاص لكارنيليوس. كانت النتيجة وانا بكلم كارنيليوس حصل ايه؟ حل الروح القدس عليهم. طب الناس اللي قبلوا الايمان دول اللي حل عليهم الروح القدس كانوا مختونين؟ ايه سؤال. كارنيليوس ده كان مختون؟ كانوا ناس بيحفظوا السبت؟ كانوا ناس عندهم اطعمة محللة واطعمة محرمة؟ كانوا ناس بيتمسكوا بناموس موسى؟ ابدا. ده مجرد ان بطرس حكى لهم قصة الخلاص، أمنوا إنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنوا، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا. يبقى موضوع الخلاص الله العارف الإيه؟ القلوب، لكن مش مهم الإيه؟ مش مهم الجسد، بدليل إن كارنيليوس دوت كان راجل مش إيه؟ مش مختوم. أسأل سؤال بقى، لو كان الختان ضروري للخلاص كان ينفع الروح القدس حل على كارنيليوس؟ لا. لو كان التطهير غسل الإيد والأطعمة المحللة والمحرمة في لوين 11 ضرورية للخلاص كان الروح القدس حل على كارنيليوس؟ كان الناس ما يعملش حاجات دي خالص. طب الروح القدس حل على كارنيليوس وآمن وخلص لما قبل الإيمان بالمسيح، غفرت كل خطاياه بمجرد أنه سمع كلام الإنجيل وإيه؟ وآمن. يبقى هل في ضرورة للتهود عشان الواحد يخلص؟ لا. والبرهان حادثة إيه؟ كارنيليوس. اللي يهم ربنا مش الجسد، لكن يهم ربنا الايه؟ القلب. الله العارف القلوب شهد لهم. طب ايه شهاده ربنا ليهم؟ ان الروح القدس ايه؟ حل عليهم من السماء معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا، زي ما حل علينا يا رسل حل كمان على ايه؟ على كارنيليوس. يبقى اذا يكفي للخلاص، يكفي للخلاص الانسان يسمع الانجيل وايه؟ ويامن باللي في الانجيل، لكن مش ضروري بقى ختان، مش ضروري حفظ سبت، مش ضروري أطعمة محللة ومحرمة. ولم يميز بيننا وبينهم، ما فيش أي فرق، بشيء اصطهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله؟ يعني ايه تجربوا ربنا؟ يعني القضية دي ربنا قال رأيه فيها. ايه رأي ربنا؟ ان ما فيش ضرورة للإيه؟ للختان. لما تيجوا انتوا تناقشوا الموضوع كأنكم بتقولوا ربنا، ربنا انت كان قرارك غلط، ونقول لك راجع ايه؟ راجع قرارك. ازاي تحل الروح القدس على كارنيليوس؟ ده كارنيليوس مش مختوم. يبقى كان احنا كده بنقول لربنا اللي انت عملته ده ايه؟ غلط. تجربوا ربنا كده. فاهمين فكر بطرس؟ فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ
وده يبين ان لغايه سنه 49 لسه اسم مسيحيين ما انتشرش. هو بدا في انطاكيا بس ما بقاش هو ده الاسم الايه الشائع. لسه قدامه كمان يمكن 10 او 15 سنه عبال ما يبقى الاسم اللي بيطلق على المؤمنين بالمسيح مسيحيين. فلسه بطرس بيسميهم ايه؟ تلاميذ. فقال لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ طبعا التلاميذ مش يقصد التلاميذ ال 12، يقصد الايه؟ المؤمنين بالمسيح. لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله. بطرس بيعترف بقى ان الناموس ده ايه؟ حمل. ليه الناموس حمل؟ كثير من التفاصيل، لو الراجل اليهودي كسر واحده منهم يبقى كسر الناموس. يعني يوم السبت لا تعمل فيه عملا ما. الرجل اليهودي يقوم يوم السبت من الصبح يقعد يعد، رايح الحمام يغسل وشه، 1 2 3 6 خطوات، يكتب 6، رجع من الحمام للسرير 1 2 6 تاني، يبقى النهارده انا مشيت 12 خطوه، انا عندي مثلا 100 خطوه هو كده. طيب رحت مش عارف اجيب احضر الاكل جاهز، احنا مش هنطبخ يوم السبت، بس يعني ايه هنروح نجيب الحلة ونحط الأكل عشان ناكل. إيه؟ عد 6 خطوات تاني، ارجع 6 تانيين. إيه؟ البس وقف، انت كده خلصت ايه؟ انا بكلمكم بجد، انت خلصت الخطوات بتاعتك، ترى حضرتك قاعد مكتف ايديك، الساعة بقى 12، الساعة 1، تفضل قاعد على ده لغاية الايه؟ الغروب. طب عايز تعمل بيبي؟ ما ينفعش، خلاص انت خلصت الخطوات بتاعتك، خلاص حاجة صعب. طيب انا بلبس ساعه، لا نروح للكاهن، خد يا ابونا وزن لنا الساعه دي، هل الساعه دي ينفع تتلبس يوم السبت؟ يقول لك لا، اصل انت ليك وزن معين تشيل يوم السبت. انت بتلبس ايه؟ اقول يا ابونا انا بلبس ساعه وبلبس نظاره وبلبس طقم اسنان. يوزنوا؟ لا لا لا، يوم السبت تقلع طقم السنان، يوم السبت تقلع النظاره. بكلمكم بجد. ايه لما تيجي تغسل الميه إيه؟ نزلت جت لغايه الكوع وتقلب الكوع، والميه تيجي من الكوع تنزل على الصابع، لازم كده الميه تدلدل من الصابع. يقول له لا ده بس جات على الصبع الكبير. يقول له لا لا لا، ما ينفعش التطهير كده، روح اتطهر تاني. حاجه مرار. عشان كده بطرس بيعلن نير يعني حاجه ايه؟ حمل. لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمل. احنا يهود وعارفين الناموس دوت كسر قلبنا وما عرفناش ننفذ الناموس. هنيجي النهارده بعد الايمان بالمسيح نرجع نقول للناس يا مسيح يوم الرب تمشي فيه كم خطوه، وتاكل ايه وما تاكلش ايه، وتلبس ايه وما تلبسش ايه، وتتغسل ازاي وتستحمى ازاي. نير لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله. لكن كلمه حلوه بقى قالها بطرس بصراحه يعني، ولكن بنعمه الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا. يعني بطرس اليهودي اللي بيتمنى من نعمه الله ان يخلص زي ما خلص مين؟ كارنيليوس. بصوا بصوا بصوا، بطرس قلب الميزان خالص. لما بيقولوا الامم وحشين، ده بطرس بيقول بس يا ريت زي ما النعمه خلصت كارنيليوس ايه تخلصنا احنا. الحته الثانيه بقى رد حلو خالص، رد حلو خالص. كتير يهاجموا مثلا الارثوذكس، ايه رايح السماء يا عالم؟ لا يا حبيبي، مفيش حاجه اسمها يا عالم. بنعمه الرب يسوع المسيح اؤمن ان اخلص. ادي الرد بقى اللي تقال ورد الكتاب. يعني مش صح يا احبائي ان يجي واحد مثلا يسالك ايه يا فلان انت رايح السماء؟ يا عالم يا عم، هنروح ولا مش هنروح؟ لا، دي كلمه ضد الايمان. طب لا، ده انا رايح، ده انا ضامن السماء 100%، برضه دي ضد روح الاتضاع. طب ايه الكلمه اللي تتقال؟ هي الكلمه ديت بنعمه الرب يسوع المسيح، بنعمه المسيح انا واثق ان انا ليا مكان فين؟ في السماء. نعمه يعني متكل على المسيح وعندي ايمان وعندي رجاء، انا مش متشكك في المصير بتاعي. ربنا يسوع احبائي مره قال الذي يتبعني لا يمشي في الظلمه. طب اللي بيمشي في الظلمه لا يعلم الى اين يذهب، لان الظلمه قد اعمت عينيه. لو جينا سالنا واحد مسيحي انت عارف رايح السماء ولا لا، يقول ما اعرفش، يبقى دوت يسلك فين؟ في الظلمه، لانه مش عارف رايح فين. خطيره جدا الواحد فينا يقول انا يا عالم هروح السماء ولا مش هروح، يبقى كده انا سالك في الظلمه ولا اعلم الى اين امضي. أمال فين إيمان المسيح؟ طب أمال أنا إيه؟ أنا بنعمة الرب يسوع أؤمن إن أنا رايح لإيه؟ عندي ثقة، مش ثقة في نفسي، لكن عندي ثقة في مين؟ في المسيح واللي عمله المسيح معايا. دي تتفق مع الإيمان، تتفق مع روح الاتضاع، دي تدل إن الإنسان ده سالك في الإيه؟ في النور. لما يجي حد يسألكم أنتوا رايحين فين؟
تقولوا له بنعمة المسيح أثق إن أنا إيه؟ إن أنا رايح السماء. فسكت الجمهور إيه؟ كله. ليه؟ بطرس جاب لهم مين اللي رد على المشكلة؟ ربنا. أنتوا بتقولوا نتختن ومتختنش، ما هو ربنا قال لكم الحل في موضوع مين؟ كارنيليوس، بعد ما ربنا قال

ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. يعني بولس راح مكمل، بطرس حكى لكم ازاي كرنيليوس حل عليه الروح القدس، لا ده انا احكي لكم بقى، ده احنا لما رحنا انطاكيا بيسيديه وناس امم قبلوا الايمان، لما رحنا لسترا، لما رحنا دربة، والمعجزات اللي ربنا عملها والمؤمنين اللي قبلوا الايمان. يعني تاكيد تاني ان كل الناس الامم دول اللي كانوا غير مختونين، بولس وبرنابا بيشهدوا ان هم قبلوا الايمان وان ربنا عمل معاهم ايات وايه وعجائب. يبقى لو الختان ضروري كانت المعجزات والايات والعجائب دي حصلت مع بولس؟ لا ما كانتش حصلت. يبقى ده تاكيد ايضا من بولس ان عايز اقول لهم ان موضوع الختان موضوع مش ايه مش ضروري. هنا انا وقفت عند حته لما بولس بيقول كانوا يسمعون برنابا وبولس. بولس هنا خلى مين اللي يتكلم؟ مين اللي اتكلم بعد بطرس؟ عندنا بقى برنابا وبولس، مين اللي حضروا الرحله؟ برنابا وبولس. طب بولس خلى مين اللي يتكلم؟ برنابا، لان برنابا ده راجل يعني اليهودي ايه، هم كلهم مش طايقين مين؟ مش طايقين بولس. هم اليهود المتعصبين دول مش طايقين ايه، فقال طب نخلي برنابا يكلمكم. هو برنابا هيقول نفس الكلام اللي هيقوله بولس، بس يعني هم هيقبلوا يسمعوا كلام برنابا لكن مش رايين يسمعوا صوت بولس. قال طب ماشي قول لهم انت يا برنابا، المهم يسمعوا. فدي حكمه من بولس ان خلى برنابا هو اللي ايه هو اللي يتكلم. الحاجه الثانيه يقول ايه، يحدثان بجميع ما صنع الله من الايات والعجائب. طب احنا لما مشينا مع بولس في الرحله الاولى ما عرفناش غير معجزتين، ايه بار يشوع نزل على عينيه ايه عمى في قبرص، والمعجزه الثانيه في ليسترا الرجل المقعد بولس ايه أقام. في معجزات تانية اتذكرت في الرحلة الأولى؟ مفيش. لكن هنا بيقول إيه؟ بجميع ما صنع الله من الآيات يعني أتابي بولس في الرحلة الأولى دي عمل إيه؟ آيات كتيرة ومعجزات كتيرة، بس اللي اتذكروا في سفر الأعمال دول بس مجرد عينة. هو تفتكروا إن دول بس المعجزات اللي عملها بولس؟ ده عمل معجزات كتير. وبعدما سكت إنه يقفوا الناس بقى المتعصبين يقولوا خلاص بقى يا جماعة إحنا كده اقتنعنا، لا لسه برضو الموضوع ما ايه ما خلص. واخدين بالكم ازاي؟ يعني قام بطرس وقال، لو كانوا الناس اليهود المتعصبين اقتنعوا كانوا وقفوا خلاص يا جماعه احنا مقتنعين، لا ما حدش رد فيه. برنابا وشاول قاموا يتحدثوا، برضو اليهود المتعصبين قاعدين ايه ساكتين، يعني برضها لسه مش ايه لسه مش مقتنعين. فكل اللي في المجمع عينيهم راحت على مين؟ على يعقوب. عرفنا منين ان عينيهم راحت على يعقوب؟ يقول بعديها اجاب يعقوب، يعني كان كل الناس بقى بص لعقوب، بص بقى يعقوب اهي، ادي بطرس اتكلم والموضوع مخلصي، ادي برنابا وبولس اتكلموا والموضوع مخلصي، قول لنا انت بقى كلمه خلي الموضوع ده يعني ايه نخلص منه، لان الوعظه طولت كده. فكانت كل العيون شخصه لمين؟ ليعقوب. مين يعقوب دوت؟ ده اسقف اورشليم. مين يعقوب دوت؟ اخو الرب ابن خاله المسيح. مين يعقوب دوت؟ احنا بندرس يوم الاربعاء رسالة القديس يعقوب، وفي المقدمة بتاعت الرسالة ملنا كتير قوي قوي قوي قوي انه يعقوب دوت واحد من ال 12، هو اللي كاتب رسالة ايه؟ رسالة يعقوب. طب يعقوب دوت المنظر العام بس عشان يعني نهتم بقى بشهادة يعقوب، من الغيورين لليهودية ولا لا؟ في الحقيقة القديس يعقوب من الغيورين جدا للناموس. خدوا بالكم الحتة دي مهمة، لأنه في الحقيقة كلمة يعقوب هي اللي هتنهي الايه الموضوع. مش معنى يعقوب، لأنه كل اليهود عارفين ان يعقوب غيور جدا على الناموس. ليه؟ لما كان بولس في غلطية وجاهم ناس المتعصبين قال عنهم الكتاب أتى قوم من عند يعقوب، يعني عايز يقول ان يعقوب ده اللي متمسك او بالناموس، دول التلامذة بتوعه. ده يؤكد ان يعقوب كان من الايه المتمسكين جدا بأحكام الناموس. من قوة يعقوب بولس لما راح أورشليم في أعمال 21 ودخل ليعقوب، ويعقوب قال له يا بولس في ناس كتيرة بتقول إن أنت مش متمسك بأحكام الناموس، فإحنا بنشير عليك، عندنا أربع رجال عليهم ندر، خدهم وادخل معاهم الهيكل وتطهر. فاليهود المتعصبين لما يشوفوك بتعمل كده يقولوا إن أنت كمان متمسك بالإيه؟ بالناموس. تصوروا بولس قال لي يعقوب ايه؟ حاضر. تصوروا بولس اللي طول عمره قاعد يقاوم الناموس ويقول ان مفيش ضروره لاعمال الناموس، في محضر يعقوب لما يعقوب قال له تدخل الهيكل وتطهر يعني ترجع تنفذ احكام الايه؟ الناموس. بولس قال له ايه؟ قال له حاضر. وكانت ديت بالنسبه لبولس يعني ضعف ولا مش ضعف؟ ضعف شديد، دي ارتداد للناموس، والموضوع ده كان حيتسبب

سبب في موت بولس لما مسكوه كانوا عايزين يفسخوه لولا تدخل لسياس امير ايه ونجى بولس. لما نوصل لاعمال 21 نحكي بالتفصيل، بس دي تؤكد ان يعقوب كانت له مكانه ايه، مكانه قويه، وكلمته مسموعه ولا مش مسموعه؟ كلمته مسموعه. درجه ان بولس يا احبابي ده موقف ده غريب خالص، بولس الجبار دوت قدام يعقوب، لما يعقوب قال له تدخل الهيكل وتحلق شعرك وتقدم ذبيحه وتتطهر، ده بيقول له ارجع لاحكام الايه الناموس. بولس ايه عمل كده؟ يبقى يعقوب من الغيرين على الناموس ولا لا؟ غيرين جدا. طيب، وبعدما سكت اجاب يعقوب قائلا ايها الرجال الاخوه، اللي مننا بيحضر رساله القديس يعقوب كل شويه في رسالته نفس الكلمه دي على لسان، ايها الرجال الايه الاخوه، خمس اصحاحات في كل اصحاح قالها، يعني الإصحاح الأولاني قالها مرتين، الإصحاح الثاني قالها ثلاث مرات، الإصحاح الثالث قالها مرة، الرابع مرتين، الخامس مرتين، كل شوية أيها الرجال الإيه؟ دي كلمة على إيه؟ على لسان. بصوا الترابط الغير مباشر، هو الشخص ده كده. يعني في واحد من الآباء تملي لما مثلا يكلم إيه؟ يا رب يسوع المسيح، يا رب، تملي الكلمة دي على لسان. ففي أي وعظة لما يوعظ، في أي صلاة لما يصليها، دي كلمة على لسان. فلما تيجي تسمع إن هو قال الحتة دي وقال الحتة دي، فعلا الكلام ده إيه؟ متفق مع بعضي، لأنه فعلا دي كلمة القديس يعقوب، أيها الرجال الإيه؟ الإخوة. سمعان قد أخبر. سمعان إيه؟ ما ده سمعان ده الاسم القديم. بس القديس يعقوب لأنه هو وسمعان يعني إيه؟ متربيين مع بعض وعارفين بعض من زمان، فبيقول له الاسم الإيه؟ الشائع بتاعه. دي تدل إن كانت في علاقة قوية ما بين يعقوب وإيه؟ وما بين سمعان. يعني تصوري واحد مثلا ما شافنيش مثلا من قبل كام سنة بتوع الرسام، فلما يشوفني يقول لك ازيك يا ابونا فلان. طب واحد بقى من القدام قوي بقى لما يشوفك يقول لك ازيك يا ايه يا فلان، الاسم الايه الاسم القديم، يجيب بقى الفضائح بتاعت زمان. لسه مقابل واحد كان معايا في الكلية، فمراته بتقول لي عايز اشتكي، قلت لها لا انا خاف اسمعك لانه هو عنده كلام كتير عليا ممكن ايه يشتكيني، فقلت لها لا مش هسمع بضحك. يعني سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم. طب أنا أسأل سؤال، هو ربنا افتقد أولا الأمم ولا افتقد أولا اليهود؟ مين الأب الإيمان الأول؟ اليهود. طب إيه إزاي بيقول افتقد الله أولا الأمم؟ لا، عايز يقول إن الافتقاد ما بين الله والأمم، مين البادي فيه؟ ربنا اللي بدأ ولا الأمم اللي بدوا؟ ربنا. فأولا دي راجع على افتقاد الله للأمم، مش من جهة اليهود والإيه والأم. يعني العلاقة ما بين ربنا والأمم كان مين البادي فيها؟ مين أولا؟ الله. سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافق أقوال الأنبياء. وراح جايب يعقوب نبوة تؤكد أن ربنا حيقبل الأمم فين؟ في الإيمان، كما هو مكتوب سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية. دي نبوة موجودة في سفر عاموس. في الحقيقة القديس يعقوب بقى اختار، يعني ياما نبوات في العهد القديم عن قبول الأمم وكلها سهلة وواضحة، اختار أصعب واحدة فيهم، ودي تدل أن يعقوب ده كان إيه؟ متمرس في الإيه؟ في الناموس. ده أبسط حاجة، موسى قال تهللوا أيها الأمم مع شعب، خلص خلصت. سأدعو التي ليست محبوبة محبوبة، والتي ليست شعبي شعبي هوش، خلص خلاص مش محتاجة شرح. لا ده جاب بقى نبوة، يعني أصعب نبوة بتشير لقبول الأمم في الإيمان. إيه النبوة دي؟ في سفر عاموس يقول إيه؟ في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصي شققها، دي في الكتاب المقدس اللي بين إيدين، وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر لكي يرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليها يقول الرب الصانع هذا. دي من الطبعة البيروتية، لكن هذا توافق أقوال الأنبياء كما هو مكتوب، ده بقى الطبعة السبعينية. سأرجع بعد هذا وأبني خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية. خيمة داود يعني باختصار كنيسة العهد القديم. كنيسة العهد القديم إيه؟ خيمة داود دي جرالها إيه؟ اتهدت ولا لسه مبنية؟ لسه في مملكة داود؟ لا اتهدت. ربنا قال مملكة داود اللي تهد دي هرجع أقيمها مرة إيه؟ مرة تاني. طب وهو جه ملك من نسل داود وأقام المملكة؟ لا ده بيتكلم على مملكة المسيح، لأن المسيح من نسل إيه؟ داود. يبقى خيمة داود اللي مقصود بها النهاردة اللي هي الإيه؟ الكنيسة. فالقديس يعقوب بيقول إن في نبوة بتقول سأرجع بعد هذا، بعد ما ربنا رفض اليهود
وأبني خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية. دي اللي مقصود بها الإيه؟ الكنيسة. طب ده الجزء اللي تم والكديس يعوب بيه يتكلم، لسه في جزء بقى هيتم في الإيه؟ في المستقبل. خدوا بالكم الحتة دي، أرجوك أنا هقولها واللي يركز فيها يبقى خير وبركة، اللي ما يركز يبقى اتقالت وتسجلت، لأن دي ترد على حتة مهمة جدا جدا، إنه تملي البروتستانت بياخدوا العهد القديم بكل نبواته إنه ما يخصش الكنيسة لكن يخص اليهود لما يقبلوا الإيمان بالمسيح في آخر الأيام. الآية دي أكبر برهان إنه الكلام ده مش دقيق. القديس يعقوب عايز يدي برهان للناس إنه ربنا قابل الأمم في الإيمان. طب يديهم برهان على حاجة لسه هتحصل في المستقبل؟ مش عرفنا يا عم، ممكن الحاجة اللي بتحصل المستقبل دي ما تحصلش. لا، ده أنا عشان أديكم برهان لازم أقول لكم حاجة أنتوا عينكم إيه؟ شايفاها النهاردة. هم لما جاءوا بيفسروا الآية دي قالوا لا، ده ربنا بيتكلم عن مجيء المسيح الثاني في الملك الألفي، وإزاي يأسس مملكة على الأرض، وإزاي اليهود يقبلوا الإيمان بالمسيح. طب وما الناس شايفة حاجة؟ لما يعقوب يقول لهم حاجة هتحصل في الملك الألفي، يا عم مش عرفت. لا، ده يعقوب يقول لهم حاجة هم فعلا أوريدي عينيهم إيه؟ شايفة. أنتوا النهاردة شايفين إنه خيمة داود ربنا أقامها تاني ولا لأ؟ إن مملكة داود رجعت ولا ما رجعتش؟ مسيح ملك من نسل مين؟ داود. ومملكة داود النهاردة اللي هي الايه؟ مملكة المسيح ابن داود اللي هي الكنيس. فالنص ده في الآية اتحقق فعلا قدام عينينا، يبقى ده يؤكد ان خيمة داود اللي مقصود بها الايه؟ الكنيس. طيب الحتة اللي اتحققت دي بصوا بقيتها بيقول ايه؟ لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعيا اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. ربنا بيقول ان انا هدعو مين؟ الامم. فربنا كون المملكة بتاعته النهاردة اللي هي الكنيسة، وبقيت الاية بتقول انه الكنيسة دي هينضم ليها مين؟ الامم. ان كنا احنا يا يهود نمثل خيمة داود، فخيمة داود دي زي ما بتضمنا احنا يا يهود هيدخلوا فيها كمان مين؟ الامم. فهموا الحتة ديت؟ كديس يعقوب عايز يبرهن لهم ان الامم هيدخلوا في الايمان النهاردة. قال لهم البرهان ايه؟ نبوة عموس. عموس النبي بيقول ان ربنا هيرجع يقيم خيمة داود، وفي خيمة داود دي لما ربنا يقيمها هيدخل فيها الناس الايه؟ الام. طب الكلام ده هيحصل في الملك الالف؟ يا عم مش عرفنا، جايز كلامك صح وجايز كلامك ايه؟ لا، قال لهم ده الكلام ده اتحقق دلوقتي، ربنا اقام فعلا خيمة داود، واحنا يا يهود احنا نمثل مملكة داود الايه؟ الجديد. طب المملكة بتاع داود دي داخلين فيها مين؟ لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسم عليهم. يبقى ده برهان ان فعلا ربنا هيدخل الأمم فين؟ في الإيمان. لذلك انا ارى اخر الامر برضو اسلوب رقيق من القديس يعقوب، مش امر، انا من رأيي انا شايف، ويسيبوا هم اللي ايه؟ اللي ياخدوا القرار. لذلك انا ارى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم. بس طباك يا يعقوب، يعني مفيش ضرورة للناموس، مفيش ضرورة للختام، مفيش ضرورة لحفظ السبت. لذلك أنا أرى أن لا يثقل. لسه بطرس قايل إيه؟ الناموس ده إيه؟ نير، لم نستطع نحن ولا آباؤنا أن نحمل. يعقوب يقول لا لا، مش لازم النير ده. لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل هيوصيهم أربع حاجات هوصيكم بيهم وبعد كده تمشوا. بل يرسل إليهم أن يمتنوا عن نجاسات الأصنام. نجاسات الأصنام يعني الذبيحة اللي تقدم للأصنام، كان جزء يقدم للصنم وجزء إحنا نأكله. قال لا، ما تأكلوش ما ذبح للأصنام. نمرة اتنين، الزنا. يقصد بالزنا ايه؟ انه كانت في العبادات الوثنيه، تبقى في عباده وثنيه ومعاها ممارسه الزنا. قال لا، ما يروحوش يعبدوا العبادات الوثنيه اللي فيها زنا ديت. ويقصد ايضا الزنا اللي هو جواز المحارم اللي هو موجود فيه لويين 18، ودي شريعه المسيحيين لغايه النهارده. لما نرجع للويين 18، الواحد ما يتجوزش امه، ما يكشفش عوره امه، يعني المقصود ده انه ما يتجوزهاش، يعني ما يتجوزش اخته، ما يتجوزش عمته. دي شريعه المسيحيين لغايه النهارده، هو العهد الجديد اكدها. والعلاقات دي كلها تعتبر زنا. لو واحد يتجوز امه ده زنا صعب. هو ده اللي مقصود بكلمه الزنا هنا، مش شرط الزنا يعني واحد يروح يتجوز واحده مش مراته، هو ده شيء بديهي انه دوت ايه؟ ده خطيه. لا، ده بيتكلم عن امور تخص عبادات الاصنام. ان يمتنع عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق.
لو جابوا حيوان وخنقوه يبقى الحيوان ده مات، ولو ين 17 آية ان احنا ما ناكلش الايه الحاجة الميتة. لو لقينا حمار ميت في الشارع ينفع ناكله؟ المشكلة مش عشان حمار، عايزين تاكلوا حمار كيلو حمير وهو بيأكلونا حمير بقاله. لكن المهم ما يكونش الحمار دوت ميت. وايه تاني؟ والدم، يعني ما ينفعش ناكل نشرب دم او ناكل لحمه بدمها. طب الشريعه دي بتاعتنا احنا مسيحيين؟ اه طبعا بتاعتنا. طب انا اسال سؤال، الوصايا دي كلها حاجات تخص السلوك، يعني خد بالكوا الحته دي، خلاص انا خلصت. بيقول ان يمتنع عن نجاسات الاصنام وعن الزنا والمخنوق والدم. اولا العلامه اوريجانوس قال طب ليه ما قالش القتل؟ اشمعنى يعني جاب نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم؟ ايه اللي انا عملته دوت؟ ده انا شقيت هدومي صاير وانا قاعد. ايه قول ايه؟ سوري بتقول ايه؟ انت قربتي شويه. هو ليه يعني قربتي؟ طب حد عايز يعني انا سؤالي، هو بيقول ان احنا نمتنع عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم، من باب اولى كان يقول القتل. لا، الدم يقصد ان احنا نشرب دم او ناكل حاجه بدمها.

برضو هي قربت من الإجابة. هو أنا هقول حاجتين. الحاجة الأولانية كده كده القتل حرام عند الناس الأمم. هو بيتكلم عن حاجات الأمم كانوا بيعتبروها حاجات إيه؟ عادية. فبيقول لهم لا، الحاجات دي تمتنع عنها. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين هي سلوكيات علشان خاطر اليهود. إزاي؟ اليهودي طول عمره عنده شرائع وحاجات يعني اليهود يتمسك بها جدا. لو احنا دخلنا الامم في وسط اليهود، يا اممي كل ميت واشرب دم، دي هتتعب نفسيه مين؟ اليهود. فقال لا، احنا برضو نراعي ان اليهود دول طول عمرهم عندهم شرائع، فاحنا برضو لازم يكون لينا سلوك ما يعثرش مين؟ ما يعثرش اليهود. يعني لما بيقول الحاجات دي بيقولها علشان خاطر ما نتعبش الناس اليهود. لانه بصوا بقيه الايه يقول ايه؟ لان موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. طب وإيه علاقة دي بقى باللي احنا فيه؟ ما بيقولهم يا جماعة تمتنوا عن الأصنام والمخنوق والزنا والدم. خلاص خلصت القصة، فهمنا. بصوا بقى آخر آية يقول إيه؟ لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. إيه علاقة بالموضوع اللي احنا فيه؟ ملاش أي علاقة. لا، هي العلاقة عايز يقولهم ايه؟ انه علشان موسى ده بيكرز بيه في المجامع، فبقى الشريعة بتاعت موسى دي رسخة في ذهن مين؟ الناس اليهود. فمش هينفع النهاردة نيجي نقول لليهود امتنعوا تماما الحاجات اللي بيسمعوها ابا عن ايه؟ عن جد. دي بتكرز ليهم في المجامع في كل سبت، دي اتغرست جواه. فجماعة معلش، مراعاة لعدم عثرة اليهود احنا نمتنع عن بعض السلوكيات علشان ما نتعبش الناس اللي ايه؟ اليهود. وده فكر مش جديد على الكتاب المقدس، لأن معلمنا بولس الرسول قال نفس الفكر دوت في رسالة كورنثوس، قال إن كان أكل اللحم يعثر أخي إيه؟ لن أكل لحم إلى الأبد. إن كان أكل ما ذبح للأصنام ليس خطية، لأنه فعلا هو مش خطية، لأن أنا أؤمن إنه ما فيش إله إلا واحد والصنم ده مش إله، بس أكل ما ذبح للأصنام هيعثر أخويا، فيبقى بناقص أكل لحمة اللي ذبحت للأصنام عشان خاطر ما أعثرش إيه؟ أخوي. وبقى الإيمان المسيحي إنه مش أدور على إيه الحلال ليا أو إيه الحرام، لا، أدور على حاجة ممكن تتعب مين؟ تتعب أخوي. لا خلاص، دم دي هتتعب اليهود، واليهود طول عمرهم بيسمعوا في المجامع إن الحاجات دي حرام، فإحنا مش إيه؟ مش هنتعب نفسية اليهود، وإحنا كمان نمتنع إيه؟ نمتنع. يبقى تحس إن الكديس يعقوب يعني عمل نوع من الإيه؟ التوازن. الناموس مش ضروري، بس برضه يا جماعة لازم نراعي نفسية اليهود، لأن دي عادات راسخة إيه؟ عشان كده لما جاء أبونا ماري مرقس قال لنا التالت والأربعين والسنة ويحموا الميت يغسلوه ويلبسوا الميت مش عارف هدوم شكلها إيه ويحطوا مع الميت إيه، ماري مرقس كده لسان حال بيقول لنا جماعة الحاجات دي يكرز بيها في المعابد الفرعونية كل يوم، فعلشان خاطر المصريين نسيبهم إيه؟ عايزين يعملوا الحاجات دي يعملوا. طب لو ما صليناش على الميت الثالث ولا تفرق في حاجة، طب لو ما عملناش 40 ولا تفرق في حاجة، طب لو ما حملناش الميت قبل ما يموت ولا تفرق.

0: طب لو حطيناه بالبيجامه وما لبسناهوش البدله ولا تفرق حاجه. هما دي ايه؟ دي مجرد عادات موروثه. فلانها ايه؟ ولا هتفضل معلقه ولا هتفضل متشعلقه. كل ديت عادات موروثه. فالكنيسه قالت خلاص ادم الناس متعوده على كده مش هتفرق حاجه. احنا نجي لكم الثالث نصلي بس، يعني في الحقيقه لو ما صليناش الثالث صدقوني ما جرى حاجه. ايه اللي هيجرى لو ما نصليش الثالث؟ الميت مش هيروح السماء؟ بدل يوم 9 اليوم ال 40 تسمعي بقى يجي يقول لك ابونا اصل لو متجوز تعمله مش عارف 38، لو مش متجوز تعمله 41، ولا تفرق في حاجه. لكن هي مجرد عادات موروثه. فالكنيسه يا جماعه الحاجات ديت موروثه في ذهن اليهود، خلاص خليهم ماشيين ايه؟ ماشيين. هي مش ضروريه. لكن ادام الناس عايزه كده يوم السابع بدل ما يجيبوا الهون ويدقوا اسمع كلام فلان واسمع كلام علان، روح يا ابونا وخد الشنطه وصلي لهم صلاه الايه؟ الطشت. ايه صلاه الطشت ديت؟ ولا حاجه. مجرد عاده والبيت فرحان الكنيسه تشاركوا الايه؟ بس كده. لكن مش عقيده، مش حاجه لو ما حصلتش يروح واحد يقول لك ابونا انا ما صليتش الطشت لابني حرام. يا عم لا حرام ولا حلال، ده انا هقول لك متشكر لانك ريحتني من ايه؟ من المرواح وصلاة الطشت. ودي حكمة المسيحية، إن الأمور الراسخة في ذهن الناس أدام مش ضد الإيمان خلاص خلي الناس إيه؟ خلي الناس يعملوه. طيب إحنا خدنا القرار دوت في صلاة القديس بطرس النهاردة، عايزين نوصله بقى لكل الإيه؟ الكنائس في المجمع. يعني أنا بقول صلاة القديس بطرس هم عملوه في المجمع فين؟ أورشليم. طب عايزين بقى القرار ده نوصله للكنائس ولا كفاية إن إحنا عرفناه؟ القرار بتاع المجمع النهاردة مطلوب ان يوصل للكنائس ولا خلاص احنا اتفقنا عليه في اورشليم وخلص؟ لا لازم يوصل. ازاي يوصل بقى؟ ده بنعمه ربنا ايه؟ الحلقه القادمه. فلالهنا المجد دائما ابديا امين. الاسبوع اللي المفروض انا عليا فيه يعني تشكروا الله كده وتبصوا ايديك وش وظهر من هنا لمده اسبوعين ان انا مش جاي لكم، لان هيبقى في صلاه السجده، فانتوا اللي هترتاحوا مش انا اللي هرتاح. بنعمة المسيح الحد الأول بقى في شهر 7 لو لينا عمر نبقى نتقابل.
1: باسم الله القدس وارسل مديح إلى الفردوس.
2: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيركس بسبورتي تقدم لكم عظة العظمة في المسيحية للأب القمص بيشوي كامل.

عن العظمة كما تقول. في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى رب المجد يسوع وسألوه من هو الأعظم في ملكوت السماوات. ونذكر الله أن الإنجيل اللي عارف نفسيتنا وطبيعتنا عالجنا وعالج نفوسنا.

أوحش الخطايا اللي احنا بنشكك منها ان الانسان بحب العظمة او حب الشهور او الكبرياء او انه سوء في ذاته. لكن درس النهاردة يورينا ان ربنا ما خلقش فينا حاجة واحدة ابدا، وان كل ما صنعه فهو صالح جدا. ويورينا اكثر من كده ان الامور اللي احنا بنشوفها في نفسنا هي وحشه هو دي سر القوه والعظمه في حياتنا، مش حاجه وحشه ابدا فيها. افرض ان ربنا اعطى الانسان ذكاء شديد، وبعدين الانسان استخدم الذكاء ده في الشر، وبعدين مين يقول ربنا خلق للانسان ذكاء شديد؟ ما هو الذكاء الشديد ده لو استخدم في عمل الخير هيبقى بركه كبيره. اذا كل حاجه عملها ربنا في حياتنا كويسه وصالحه، من ضمن الحاجات اللي احنا بنشتكي منها زي ما قلت فكر الكبرياء او فكر العظمه. المسيح النهارده كشف لنا فكر عجيب ان هذا الفكر فكر صالح ومش فكر راضي. وما دام طالع من طبيعتنا فكل شيء كويس فيه. ليه صحيح ما نكونش عظماء؟ ومن الطفولة بتاعتنا واحنا صغيرين بنحب نكون كبار،

هب من الكلب، حتى الطفل من تكون يقعد يلم غثيان الكوكاكولا والأجايز والحاجات دي ويحاول ويحب الانسلات. واحنا نقعد ساعات نصلي كتير بنقول كيف الغريزة الوحدة الموجودة في الإنسان. فالحقيقة يا أحبائي احنا مكناش نقدر نعرف ربنا كويس غير بالحاجات اللي احنا بنتخيل ان هي صفات واحدة. لو كانت عندنا غريزة حب الانسلات ما كناش نعرف نملك ربنا ونحبه ونبقى عايزين ويبقى ملكنا، ولكن مش نعرف نقول الوقت ملكوته. والعزمة المسيحية في الواقع أن الإنسان العزمة بطبيعته أنه يبقى كبير، فالإنسان يحب يكون كبير في عمله ويكون كبير في وسط مجتمعه ويكون كبير في أمور كثيرة، ولكن إلى حد معين. حتى ان هو يجي في وقت من الاوقات اللي كان نفسي اخذ المركز لو ما عرفتش اخذه. حتى تلاميذ ربنا يسوع اللي هم مفروض ناس بيشتغلوا في الامور الروحيه قالوا له، جم مع بعض كده وقعدوا يقولوا له مين يكون القاعد في ملكوت السماوات. لاحظ ان الانجيل اللي اتقرا علينا النهارده هو الاصحاح 18 من انجيل معلمنا متى، وده بعد الاصحاح 17. 17 كان ربنا اخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم الى جبل عالي مرتفع ليصلي اللي هو جبل التكلم، وتغيرت وجهه وشافوا المجد بتاعه وشافوا امور عجيبه جدا ونزلوا من على الجبل. إصحاح 18 بعد الحادثة دي على طول ابتدى التلاميذ بيسألوا المسيح مين اللي هيكون أعظم؟ لأن كان في حاجات عظيمة جدا فيه. فكر العظمة يا أحبائي فكر حلو جدا، والمسيحية هي اللي تستطيع وحدها إن هي تعقيد الإنسان. هما لما كانوا يقولوا مين الأعظم كانوا بيبصوا لبعض، فكرهم ان في فرقة هيشوفها المسيح هيقدروا يقسموها على بعض، مين هيبقى الخليفة بتاعه ومين هيبقى المساعد ليه، مين هيكون اقل الى اخره. فربنا يسوع قال لهم انا جيت عشان اخليكم عظماء، انتم كنتم بتشتموا العظمة على الارض لكن محدودة، انا هديكوا امور غير محدوده، هديكوا ذاتي وانا هديكوا الروح القدس، هديكوا الامتلاك اللي بتتكلموا عليه ده اللي هو في طبيعتكم، هديكوا حب الامتلاك لكي تملكوا الى ما لا نهايه. واذا كنت انت بتملك في العالم وما بتتبعش لان الملكيه محدوده او غير مضمونه، فانا اديك ملكيه غير محدوده واديك ملكيه مضمونه. عشان كده الناس اللي فكرت ان هي تمشي ورا المسيح كان في طبيعتها الفرح والسعادة، واللي لاحظ ان الواحد ديت في سفر الاعمال يتعجب جدا، حتى ان معلمنا بولس الرسول مؤخرا بيتكلم عنها ويقول كل ما كان لي ربح هتبقى مثالا عشان انا ربحت المسيح. فاللي بيعرف المسيح بيعرف ان هو دخل في امور غير محدودة لا نهائية، في غنى كبير جدا وفي عظمة حقيقية. أنا مهما أخذت مركزي في العالم فأنا هكون برضو ابن للعالم، لكن لما هكون ابن لله فأنا هكون كبير جدا. فالله النهارده أحبائي

بيقول عن ملك السبأ لما راح يزور سليمان اللي هو وران في المسيح، فملك السبأ أخذت معاه هدايا، أخذت معاه ذهب وأكواب وحجارة كريمة، وزارت الملك سليمان رمز للمسيح، وبعدين سليمان هيرد لها الهدية دلوقتي. ما ذكرش الكتاب الذهبي، لا اداها أكواب ولا اداها حجارة كريمة ولا اداها ذهب، لكن يقول الكتاب المقدس فأعطاها الملك سليمان حسب سهوة قلبها، حسب سهوة كل ما اشتهى قلبها الدهرها، حسب بغنى قلب الملك، كرم الملك. يعني الملك بطبعه غنى، قال له اشتهي زي ما انت عايزه تشتهي، قالت له اخذ كل حاجه، قال له خذ. الملك بطبعه غنى جدا وكريم، حسب بغنى كرم الملك. وهو وضع للنفس البشريه ان هي تاخذ حسب سهوة قلبها. عشان كده تلاحظوا يا احبائي ان حياه الجسيم في واقع عباره عن ناس كانوا، معلش التعبير خطا، كانوا انتهيتيين للكرب، كانوا لما يمشوا مع ربنا ما يطلبوش كده حاجات صغيره، يطلبوا منه حاجات كبيره. ده قلت عن النبي وإلي سعد السنه، قال له طب اطلب حاجه، كل شويه يقول له سيبني انا رايح مشوار، رايح هنا رايح هنا، يقول له ما سيبكش ابدا، نفسك في هدومك. وبعدين قال له طب اخد حاجه يا نجيب، قال له انا عاوز روحين منك انت، انت ايليا اللي كنت قوي، انا عاوز اثنين منك. واعطاه الله حسب شهوة قلبه. ومره من المرات برضه كان ملك اسرائيل راح للنبي وبيقول له أنا هنتكف الحرب ولا لا؟ قال له شوف خد السهم الساعة كوعد وريني تقدر تضربه كم مرة. فضربه ثلاث مرات وبعدين تعب ورجع ثاني للنبي. قال له ضربته ثلاث مرات، قال له يا خسارة، يا ريتك ضربته أكثر من كده، أنا هتنتصر على الأعداء بتوعك ثلاث مرات. لو ضربت خمس مرات ولا تعبت اكثر كنت اخذت اكثر. بسر كلمه الحب ان بقدر انت ما تقدر تطلب الغير معقول من ربنا يديهولك، تطلب حاجات صغيره ويديك حاجات صغيره حتى تشهوة قلبك. وده الملاحظ حتى في حياتنا، احنا احيانا نقول ليه حياتنا بتصغر مش بتكبر، ليه نطلب ايه منه؟ قال للسلاميذ بتوعه والآن لم تطلبوا شيء، احنا مرة طلبنا منك كذا وكذا وكذا وبتكون مؤسسة وشفيت المرضى وقومت حتى الميتين وشفيت الرياح لما قلنا لك وقف الرياح، فكل ده ما طلبناه. قال له الآن لم تطلبوا شيء، انتوا بتطلبوا بحكمة، انا ملك ليكم. قال الآن لم تطلبوا شيء، اطلبوا تأخذوا كي يكون فرحكم كاملا. ازاي يكون فرحك كاملا الا لما تاخد حاجه كامله كبيره؟ اما احباء القديسين فكانت سهوة قلبهم هو الله، قالوا احنا ما يهمناش حاجه، مش عايزين حاجه خالص، احنا عايزينك انت. قالوا لهم ثلاث ساعات، قالوا له احنا مصرين على هذا، قال خلاص انا تحت امرك. من اجل هذا يا اخوتي المسيحيه باب مفتوح، حسب اتساع قلبي وقلبك حسب ما احنا هنقدر نقرا. في العمر اللي احنا عايشينه في العالم ده احنا اثرنا كتير، لان كان ممكن نطلب حاجات كتيره من ربنا وما طلبناش. الان لم تطلبوا شيء، اطلبوا كي تاكلوا فيكون فرحكم كاملا. ليه مش عايزين تكونوا عظماء؟ ليه مش عايزين تاخدوا ملكيه غير محدوده؟ ما تطلبوا الحاجات اللي بتغلوا من الملك العظيم لكي تاخذوا الامور العظيمه لكي تصيروا عظماء. ما بالكم تطلبون امور تافهه؟ وعشان كده المسيح يقول لهم اطلبوا ملكوت الله وبره، هذه كلها تجاهد لكم. هذا اللي كنا يا اخوتي كان واضح جدا زي ما كنا بنصلي امبارح في الكنيسه، وبنعمة ربنا يكون واضح في الكنيسه ايضا هنا في كل مكان. ان كان انسان عايش حياه الصوره تلاقي الصوره تحته قويه وعظيمه،
زي ما كنا نتكلم عن بقيته، قليلة واحدة طوبها واسم في القصور، وراحت لما ماتت شاف عمود نار طالع من الجسد بتاعها طالع للسماء. قال له ايه ده يا ربي؟ قال له دي العزمة بتاعتها، القوة بتاعتها كانت عمود نار قدام ربنا. العزمة بتاعت القديسين مش انهم كانوا يعملوا معجزات ويعملوا حاجات كده، انهم كانوا بينفذوا الاقوال بتاع المسيح. لما نتكلم عن الانبا ابراهام المعاصر ده، بيقول ده قديس معاصر عظيم. مش العظمه ان هو مره موت الراجل اللي كان بينصب عليه، ومره من المرات نجح واحد في الامتحان، ومره من الاول اشتكى واحد وهكذا. لكن العظمه ان كان بيقف قدام الوصيه بتاع الانجيل ويلاقي فيها كلمه في غير محدوده. هو ده اللي روحنا يقول له لغيت فين؟ يقول له دي طبيعه المسيحيه. والديانات الثانية ممكن تعمل تشريع، وفي حاجة اسمها حدود. الحدود بتاعت كل تشريع كذا وكذا وكذا وكذا. فالحكاية منظمة تقدر توصل لنتيجة، لكن في المسيحية أنت حر، حسب تهوى قلبك تاخد. مفيش حدود، قال لي مفيش حدود. الحدود ازاي؟ دول الرسول قال إلى ملء القامة المسيحية. من أجل هذا اشرحها أحبائي.

واحد مصطفى بكون جاي على القوة والقرع، واحد مصطفى صوت المحبة، واحد مصطفى صوت الصداع، واحد مصطفى صوت الرحمة. لقيت لما راح باع نفسه مرة في يوم من الأيام للسوق العبيد وأخذ الفلوس يتصدق بيها، فدول السنة بتلززهم إن هم يكبروا. وكان ربنا بيتسلى عليهم من السنة كده وبيديهم شهوة قلبهم اللي هو أنتوا عايزين تاخدوا كتير، يعني خدوا بقى خدوا كتير. فالمسيحية تبعتها لهنا عشان كده كانوا دايما فرحانين.

يكون كل ما أكثر كان كثير. وإحنا أخذنا روح القدس، نحن نؤمن بهذا، وأخذناه في المعمودية، وإحنا واصل لروح الله، وروح الله ساكن جوانا. هل يوجد غنى أكثر من هذا؟ من أجل هذا أخوة في الكتاب المقدس وعدنا أن كل ثمار روح القدس في كل يوم. ولما قعدت أفكر في الآية دي أكثر، أن ذاك يأخذ منا لي ويعطيكم أو يخبركم، يبقى الروح القدس ياخذ حاجات المسيح ويديها لينا أكثر. وهذا الغنى المدعو لي أبناء الله، لأن هم هيكون كافل فيهم الروح القدس، روح الغنى. لأجل هذا يا إخوتي، الروح بطبيعته بتكون عبارة عن زي محل فيه التمثيل تشكل نار، أي زي ما اتكلم عنها حتى تشكل نار باسقة متبسقة بتجري من تحت العدد. الروح بيبقى بغنى الاستخاء بيعطي، فهذا الغنى بيكتب النفس الفرح السلام حتى تشكل الضيق. ده اللي خلي بولس عشان يرتب قصه التوبه، ده اللي يخليك تفرح اذا اتهمت من اجل المسيح او اضطهدت في العمل بتاعك، ده اللي يخليك تفرح لما تظلم من اخوك وتقول عشان خاطرك يسوع عني مكان احسن تاني ده هو اخوك، وده اللي يخليك تبقى فرحان لما تحب اللي اساء اليك تقول ده عشان خاطرك يسوع مش عشان خاطر هو، وتبتدي كل حاجه تقول عشان خاطر يسوع. فتبص تلاقي حياتك اتملت من غنى المحبة، من غنى الفرح، من غنى السلام، من غنى الوداعة، من غنى التعسف، طيور غير مفهوم. نحن نعيش في لا نهائيات، وأمامنا كنوز، كنوز الروح القدس غير المحدود، وأمامنا جسد الرب ودمه اللي على المذبح، جسد حقيقي ودم حقيقي ليسوع. ويمكن أنت تقول يا ريتنا كنا أيام التلاميذ وهم عايشين مع المسيح، أقول لك لا، دي شوية علينا. أيام المسيح ديت كانوا بيمشون مع المسيح، لكن احنا هنا بناكل المسيح. هم أخذوه مرة واحدة كده اداه لهم المسيح تعرضوه، لكن خلاص بقى في الكنيسة الموجود ناكل ونعيش بيه، نخرج دمه نجدد حياته. ونعيش في الغنى الكبير اللي يهاجرون ربنا له، من يأكلنا نحيا إلى الأبد. ضمان ضمان، يهددك شعب، يهددك ألم، يهددك جيش، يهددك إنسان، يهددك أي شيء من أمور هذا العالم. والله أنا لي عمر كبير جدا، أنا لي حياة أبدية، أنا لي حياة أبدية في المسيح يسوع. ربنا بيسألهم هنا دلوقتي، بيسألوا كانوا هنا الأعظم، قال لهم لازم ترجعوا زي الأطفال، زي الأطفال. ما رجعتوش زي الأطفال تتكلموا لك السنة، قالوا أطفال، ما عايزين نبقى عظام، وأنت تقول لنا أطفال، قال أه. أنا عايز أديكوا كتير. الحقيقة ما حدش يعرف ياخد كتير. لو تاخد بالك من الموضوع ده، غير الطفل. فالطفل دارس سيكولوجية أبوه، دارس نفسية أبوه، دارس حاله أوي، دارس نفسية أمه. أي نفسية أمه يعرف ياخد منها الطلبات دي. تيجي يعيط، تيجي يخبط دماغه في الخيط، وتيجي يرقص في الأرض. لقيت لما تشيله غصب عنها وتجيب له اللي هي عايزاه. وفهم الطفل كده، قال الطفل يفهم. أول ما أكبر بقى بس يعني مع أمي كده أخرج لعين مرة اتنين تقول لي لا خلاص أشوف لازم بتميز حد عني لو تحبني، فتبتدي الأفكار اللي وحشة تيجي في مخي. الطفل ما يعرفش كده، تعرف الطفل يعرف يصلي أبني تعز الشتا ينزل الشارع والسرير الحاجة اللي هو عايز، هو اللي أبني فينا ساعة خلينا جنب البيت اللي لازم عايز الحاجة كمان. وبعدين الطفل ما يعملش العملة ديت مع واحد غريب، ناس غير معبودة، مع أم. فالطفل عارف نفسه أو يقولون ارجعوا لكي تصيروا مثل الأطفال. فالغلبين يفهموا الأطفال، عشان كده حتى اللي عندهم تعبيرات حلوة لجوز الأطفال، يقول لك بيحب ربنا بيقول لك أدي الدنيا كلها، أدي البحر، يقول لك بابا ده يعني يقدر يعني يقول لك بابا يقدر يعدي البحر كله، وبابا ده يقدر يضرب الناس كلها، يقدر يعمل كده. الطبيعة دية اللي عند الطفل هي طبيعة إنسان في ملكوت ربنا، إحساسه بالمسيح إن هو كبير جدا. الطفل في حضن أبوه هو خاص. داوود، داوود قدام جلياد يقول له إيه؟ أنت جاي لك في الصرام بفرس، وأنا جاي لك بربنا. أنا وربنا سويين، أنت يا صغير كان أنا أصلي طول السنة تاكل من لحمك دلوقتي. أنت فكرة إن أنت جاي الكلب عشان بتحارب هنا جاي لحتة الزلطة
شايف الاسلحه اللي معايا وشايف طول العرض بتاعي، قال لي طول العرض بتاعي ده محدود، مهما كنت كبير فلك كبير، لكن انا مش حدود. قال لي انت مش حدود، قال لي انا وربنا سوا. احمد احمد دي وانت لوحدك تبقى فرانكوسكا، وانا وربنا ده مش حدود. فداود احساس قدام دلوقتي ان هو اكبر مني، كان كده ربنا يسامح الشيخ ولا مين، شوفوا انا قد غلطت العالم. عارفين العالم ده اللي بيخوفك كتير، انا غلبه، انت اكبر من العالم، ارفع منه واقوى منه، انا اقوى منه، انا اقوى منه. وانت عاوز عشان الوقت بتاعنا تضيق احكي لك من قصص الاباء والجسود، ازاي بنت صغيره كده تقف تصلي، تضرب ساحر صغير، تسحق ساحر جبار وتخليه نص ساحر. ازاي الان بقول البسيط تلميذ الان بنطني، ازاي وقف يصلي صلوه صغيره هو لسه رايح كده مبتدئ في رهبانته البسيط، يصلي استقام يصرف في شكل تنين ويهرب، ايه القوه اللي كانت تخرج من نفسه لك؟ وأنا بقدر الطفل ده ما بينقصش بأمه، كل نهار على كفاية على كفاية على كفاية، حاسس إن في أمان. حتى نفس يعني نفس الشعور بالأمن أو الشعور بالاطمئنان يعني. والولد ده طلع أمن، عشان كده طلع بصوت قوي. إحنا بقى فقدنا أبونا السماوي، بنعيش في قضية كبيرة جدا، فبنبقى تبعناه أمن واطمئنان. وأجل هذا يا أحبائي المسيحية بتاعتنا مبنية على الأبوة. فهنا لازم نكون أولاد نقول له أبانا الذي في السماوات. ولما كنا أيام الكنسية والصعود والأيام الحلوة دي كنا نسلم إن ربنا أسعد الكنيسة، ربنا يسوع أسعد الكنيسة اللي هي جسده، وحطها في حضن الآب السماوي عن يمين الآب. فالكنيسة بس فجأة كده اللي هو أنا وأنت لقينا أن يصير في حضن أبونا، فبقينا نقول له يا جارة هو قاعدين الآب السماوي قال خليكوا قاعدين في أرسلين ربنا يسوع كده حتى تأخذوا موعد الآب، هيبعث الروح بتاعه روح الآب عشان يسكن فيكم على خير. من أجل هذا يا إخوتي الأبوة اللي ادهلنا ربنا يسوع المسيح أبوة كبيرة جدا، في أبوة للآب أعطانا فيها الروح بتاعه. مين يعرف إن هو قائم باستمرار عن يمين الآب؟ ده مكان الكنيسة. هو لما قال أنا ماضي لأعد لكم مكان يؤسس إن احنا بقينا في يمين الآب، محدش يقدر يفهم الاب الا الاب. لازم نكون احنا في حاله جنود كامله والله.

وصدق كلام ابوه خالص. عشان كده احنا في اول الحديث قلت عزمتنا مرتبطه بتنفيذ الوصايا بتاع المسيح. وكانت وصيه المسيح بنلخصها ببساطه بالجنون بتبقى كبيره. واحنا بنكبر معاه. فربنا بيوسع القلب بتاعنا لكي نتعلم الخيال. فالطفل يصدق كلام باباه على طول. يقول له النهارده انا اشتري لك عربيه خلاص هيجيب لي عربيه. حتى من اوحش الحاجات اللي يغلطوا فيها الاباء ان هم ما يهدئوش مع اكثرهم. ليه ما يقبلهاش الطفل ابدا؟ لا يتصور ان ابوه كلام يصلحش مثله او امه. ابوه في المتن حتى لو قال لي اجيب لك الدنيا كلها هجيب لك الدنيا كلها. عشان كده الطفل يصدق وصية ربنا. الطفل بيبقى عجيب فبياخد كتير. عشان كده احبائي لازم نكون احنا كمان في طبيعتنا بالنسبه لصوت الانجيل نصدقها على طول ونصوتها بفرح الثقه والامانه. مين المسيح بعد ما اتكلم عن العظمه وعن الطفوله اتكلم ان اعترفت ايدك او عينك اكلحها ودخل باب الطفوله. اول ما بقول وكايه انا وكايه لكن تلك لدرجه ايه؟ زي ما انا هديلك بدون حدود انا هحط لك وصايا الذي يحبني يحفظ وصاياي. انا اعترفت عينك تصلحها. مين تقولها لمين؟ قال دي ما نصدقهاش حد. الوصايا ديت بتاعت فتاة عينك وايدك وخدك الايمن وخدك الايسر ديت ما تنفعش وصايا الناس كبار، بتنفع لناس اطفال بسطة يروحوا يمسكوها على فين. ربنا يسوع يعلم جيدا قد ايه العين مهمه للانسان وقد ايه العين تدخل منها حاجات كثيره. فقال ان كانت عينك شريره فحياتك كلها تكون ضلمه. ضفرك وفكرك ومشاعرك واحساساتك ضلمه ضلمه ضلمه. وان كانت عينك بسيطه حياتك كلها تكون نور. جسدك وافكارك كل ما ليك. عشان كده لو تحاول تقول ايوه ده عجيب جدا المسيح ليه اتكفى على العين؟ وليه حطها في حديث مع الاطفال؟ لان في الواقع الطفل عين بسيطه جدا. لا تخش منها حاجات واحده تشوف كل حاجه ليها بسيطه. فجسد كل ميت هتقول لك ده طاهر زي الطفل كده ونقي. حتى نظرته للمنسيات او الحاجات دي تشوف له ياخد دي ويشوف دي ياخد دي ويشوف دي ما يعلقش فيه. لكن احنا الحاجه اللي تخش عينينا تلزق جوه وزي ما قال احد الاباء ويتعمل لها نجفه جوه المخ كمان وتطبع منها ملايين الصور ونقعد نستخدم منها الصور ديت لسنين طويله زي ما احنا عايزين.

بسيط، كل ما يفكر فيه يفكر فيه بمنهج بسيط. وقعد يفتكر بقى مننا من الافكار اللي ابتدونا بيها، فكر العظمه وفكر الحاجات دي كلها. ربنا يسوع لما بيتكلم على العظمه احبائي بيحط لها اسس، لان انا ما يصحش ابني البناء عظيم والاساس بتاعه يكون ايه؟ مهدوء ضعيف، فالبناء العظيم ده ينهار في لحظه. ربنا يسوع بيقول لنا انا بحبكم تاني، هديكم عطايا الروح القدس كلها، وهعيشك في الغنى، هعيشك في الفرح، هعيشك في السلام، هعيشك في السعاده. طب تبني الاساس ده قال له ايه؟ قال تبنيه على اساس محبتكم ليا في تنفيذ الوصيه، وعلى اساس بساطتكم، وعلى اساس اتباعكم، وهذه هي فكره الطفوله. لان لما تبني عماره والاساس يبقى تعبان من تحت، مهما تقعد تضيق فيها ممكن العماره دي تنهار في لحظه لان ملهاش اساس. فاحنا لما نمشي قال ان كتير تقبل ملكوت الله على مستوى تفكير الطفوله، من ناحيه البساطه، من ناحيه الوداعه، من ناحيه الاتباع، من ناحيه الشجاعه في تنفيذ الوصيه، فانتم هتكونوا عظماء. لكن ان قبلت ملكوت الله بعقليه الطفل، ببساطه الطفل، هتاخد كتير وهتكون حياتك سليمه، ما هيكونش فيها اي ضعفات او حروب، لان انت هتكون اقوياء بالنعمه اللي انت اسست عليها حياتك. دعوه ربنا

أحبك يا رب في خلوتي، تناجي فؤادي بعمق الكلم. أحبك يا رب في ضيقتي ووقت احتياجي ووقت الألم.

أريد أن أحدثكم في هذه الليلة المباركة عن آية وردت في الرسالة إلى رمية الصح 28، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. لعل البعض يقول هل انا من الناس دول الذين سبق الله فعرفهم وسبق فعينهم، ام ان هذا الامر ينطبق على الناس الكاملين من رؤساء الاباء ومن ابطال الايمان ومن الشهداء ومن القديسين؟ هو ده اللي عايز اكلمكم عليه. الذين سبق فعرفهم زي ما ورد في الاصحاح اللي بعديه اصحاح 9 من رمية عن الفخاري الذي يستطيع ان يعمل من الطين اواني للكرامة وممكن اواني للهوان. طبعا الفخاري اللي بيعمل فخار يعني بيقدر يمسك الطينة ويشوفها لينة طيبة من نوع كويس ولا لا، ان كانت من نوع كويس بيعمل منها آنية للكرامة. وفي اواني كثيرة للكرامة من الذين عرفهم الرب. طبعا نمرة واحد الذين عرفهم الرب من الكاملين، الذين عرفهم وعينهم ليكونوا اواني للكرامة ويكونوا من المختارين. من الكاملين امثال السيدة العذراء كلية الطهر، امثال يوحنا الحبيب التلميذ الذي كان المسيح يحبه، امثال يوسف الصديق الذي تسامى عن الخطية وقال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، امثال ايوب الصديق البار، امثال اثناسيوس الرسولي، امثال انطونيوس الكبير. كل دول من الكاملين اللي ربنا اختار، الذين سبق فعرفه. امثال ابراهيم واسحاق ويعقوب اللي ربنا كان بيقول انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، ولكن يقف الانسان ويقول هل انا لي نصيب وسط هؤلاء الكاملين ولا اضيع في زحام القديسين والابرار ورجال الايمان ولا اجد لي موضع وما كنش من الذين سبق فعرفه؟ لا، انا عايز اقول لكم معنى الذين سبق فعرفهم. لا يقصد بها الكاملين فقط، بل حتى بعض الكاملين كانت لهم ضعفات وسقطات ومع ذلك سبق الله فعرفهم لأنهم قاموا من تلك السقطات، تابوا والتوبة محت خطيتهم ودخلوا تحت عنوان الذين سبق فعرفهم. يعني مثلا داود النبي كانت ليه خطايا وخطايا ثقيلة ومرة وبكى عليها طول حياته
وقال بللت فراشي بدموعي وقال صارت دموعي لي طعاما نهارا وليلا. وقبله الله وكان من الذين سبق فعرفهم. اذا مش معنى كلمة الذين سبق فعرفهم انهم ناس بلا خطية، لا ابدا. بطرس الرسول انكر المسيح وانكروا 3 مرات ومع ذلك خرج خارجا وبكى بكاء مرة، وهو من الذين الرب سبق فعرفهم على الرغم من هذه الخطية. إذن

لا يمنع ان الشخص يكون من الذين سبق الله فعرفه. المهم ان هو اذا سقط يقوم، زي ما بيقول الكتاب: لا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقط اقوم. يقول الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. هؤلاء القديسون كان السقوط في حياتهم امرا عرضيا يحدث في حالات ضعف وليس صفة ثابتة في حياته. يعني مثلا جايز واحد يقول: طب ليه ربنا تختار داود وهو لما زعل من نبال الكرملي فكر يقتله؟ قال لا يمكن يبقى له باقي البحائط وانا هعمل وهسوي الى اخره. قل معلش، انا هبعت له واحده زي ابي جايل ترد العقل وبحكمتها تمنعه عن الانتقام وفعلا مش هينتقم. برضو من الذين سبق فعرفه. في نوعين من الناس: نوع بدأوا بالكمال وجت لهم فترات في حياتهم سقطوا ثم تابوا وقاموا، وفي نوع تاني بدأوا بالخطية ثم تابوا. برضو من الذين سبق الله فعرفه اللي بدأوا بالخطية وتابوا، زي أغسطينوس، زي موسى الأسود، زي مريم القبطية. ربنا كان عارف انهم هيتوبوا، سبق فعرفاهم. يعني مش مسكهم في حالة الخطية وقال لهم خلاص ضاعت عليكم، لا، كان يعرف مستقبلهم اللي فيه هيتركوا الخطية ويتوبوا، عارف إمكانية تحولهم إليه ورجوعهم إليه. هؤلاء الخطاة الذين سبق الله فعرفهم كانوا على نوعين: نوع منهم رجعوا إلى الله وصاروا قديسين، والنوع أرجعهم الله إليه وصيرهم قديسين، سواء كده أو كده. زي مثلا زكى العشاف، ربنا أرجعه إليه وقال: أليس هذا ابن الإبراهيم؟ وقال: اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت. وزي العشارين اللي ربنا أرجعهم إليه، زي متى العشار، فبدأ عشار وربنا قال له اتبعني وتبعه وأصبح من الذين عرفه. وفي ناس مش بدأوا بالخطية، بدأوا بالجهل وتحول الجهل إلى خطية. إزاي مثلا؟ زي شاول الطرسوسي قال: أنا الذي كنت من قبل مفتريا ومضطهدا للكنيسة، ولكني رحمت لأني فعلت ذلك بجهل في عدم إيمان. فده بدأ بجهل واضطهد الكنيسة بجهل، وكان يجر رجالا ونساء إلى السجن، وكان مسرور ومبسوط في رجم استفانوس، لكنه رحم لأنه فعل ذلك بجهل، وكان من

الذين سبق الله تعريفهم وعينهم، مش عينه هو مفتري وبيضم الناس للسجن، عينه باعتبار ما سيكون. الله عنده سبق المعرفة، عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. فجايز في شخص انت شايفه دلوقتي مش كويس وهو يكون من ضمن الذين سبق فعرفه. ازاي؟ الله عارف مستقبله هيبقى ايه في يوم من الايام. لذلك نحن لا نستطيع ان نحكم قبل الوقت ونشوف ده ضايع ولا لا. جايز يكون انسان يبدو شريرا وربنا عارف ان نهايته هتبقى طيبة. لعل من امثلة هؤلاء شخص كان شرير جدا ومع ذلك انضم تحت عنوان الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. مين؟ اللص اليمين. اهو طول حياته كانت في السرقة والنهب وربما في القتل ايضا، وما كانش حد يفكر ابدا ان ده يكون منضم تحت عنوان الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. لكن ربنا عارف انه هيرجع اليه ولو في اخر يوم، عارف انه سيعترف به ربا وملكا، يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. عارف انه هيدافع عنه ويوبخ اللص الاخر، عارف كل ده، ولذلك عينه ان يكون معه في الفردوس وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. في ناس بدأوا بعاد عن ربنا عن طريق الجهل زي شاول الطرسوسي وزي كبريانوس الساحر. كان رجل ساحر وكان ممكن يضيع ويهلك، لكن ربنا كان عارف انه هيخلص عن طريق القديسة يوستينا وخوف الشيطان منه، فحرق كتبه بتاعت السحر وآمن وصار من رجال الله المعروفين كبريانوس الساحر. في نوع تاني ربنا اختاره وعرفه، ولكن عارف ان فيه طبع جزء من طبيعته يعني نقطة ضعف في طبيعته، يعني زي مثلا إبراهيم كان يعرف ربنا عنده عنصر الخوف، ولذلك كان بيقول لمراته في كل مكان قولي إنك أختي. لو عرفوا إنك مراتي يقتلوني وياخدوك خوف. لكن معلش ربنا عارف ان طبيعته كويسة، عنصر الخوف ده ليس احد بلا خطية، والله يعرف جبلتنا ويذكر اننا تراب نحن، فتجاوز عليه ربنا سيدي. ما هو بطرس كان عنده عنصر الخوف برضه، ومن اجل الخوف انكر المسيح 3 مرات، لكن ربنا اعتبرها خطية عارضة، وبرضو بعد كده حول حياته الى القوة والشجاعة التي يقول بها ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، وكان من الذين سبق فعرفهم. في واحد في طبيعته كان عنصر الشك زي توما، ومع ذلك ربنا تجاوز عن هذه الخطية وقال له لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا

وصار من الذين عرفهم. في واحد كان عنده محبة الترف والنساء زي سليمان الحكيم، كان محبة الترف، بنيت لنفسي جنات وفراديس وبيوت وعملت برك مياه واصبح لي عبيد وجواري، ومهما اشتهته عيناي لم امنعه عنهما. محب للطرف ومحب للنساء ايضا، مفيش حد اتجوز نساء قد سليمان الحكيم ده. ومع ذلك كان من الذين عرفهم الرب، عارف ان هيجي وقت من الاوقات يقول الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس، وعارف ان هو هيتوب، وعارف ان هو هيتوب، وعارف ان هو لما يخطئ زي ما قال ربنا عنه قال ان اخطأ أؤدبه بقضيب الناس ولكن رحمتي لا أنزعها منه، وفعلا أدبه ولم ينزع رحمته منه مثل شاول الملك. عجيب هذا الرجل يكون تحت عنوان أيضا الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، ده عينه ليكون كاتب سفر الأمثال ولكي يكون كاتب سفر الجامعة ولكي يكون كاتب سفر النشيد وسفر الحكمة. سبق فعينه، اوعى تفتكروا ان الذين سبق فعرفهم هم الذين بلا خطية على الاطلاق، وإلا ما كانش حد يخلص ابدا وكان الناس يضيعوا. لا، هو عارف ان في ناس لهم ضعفات وسينجيهم من ضعفاتهم ولهم اوساخ في حياتهم، ولكن سيغسلهم فيبيض الواحد منهم اكثر من السلك. عارف ربنا كده، الذين سبق فعرفهم. فما تتضايقش ان كنت ماشي في الطريق وليك ضعفات او ليك سقطات وتقول لا خلاص ربنا يقول اذهبوا عني لا اعرفكم. لا، جايز تكون من الذين سبق فعرفهم وسبق فعينهم، والضعف اللي انت فيه ربنا هينجيك منه ان شاء الله. ربنا بالنسبة لكثير من القطاة كما يعرف النقاط السوداء في حياتهم يعرف النقاط البيضاء أيضا. يعني مرأة واحدة زي المرأة السامرية يعرف نقط الضعف في حياتها، ولكن يعرف أيضا أنها تبحث عن الماء الحي وتسأل عن السجود لله بالروح والحق، وإنها تقبل أن تعترف وتقول الحق، وإنها تقبل أن تبشر به وتذهب وتقول تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعل. فعارف إيه النقط البيضاء اللي فيها. وشاول الطرسوسي لما كان بيضطهد الكنيسة، ودي كانت خطية طبعا بس خطية بجهل، عارف النقط البيضاء اللي فيه ان عنده غيرة مقدسة ولكنها ليست حسب المعرفة، وان عنده حماس وعنده قدرة على العمل ونشاط كبير، لذلك لما غير حياته كل الطاقات اللي عنده تحولت الى الخير.
الذين سبق في عرفهم، سبق في عينهم. ربما الناس هم تعبانين من شاول الطرسوسي، يقول معقول ان ده ربنا يختاره ويعينه؟ ده مستحيل. انهم لا، انتم مش عارفين غير النقط المتعبة في حياته. انا عارف نقط تانية كويسة ممكن تغيروا الى حاجة تانية. الذين سبقت عرفهم حتى الذين كانت لهم درجات بسيطة على الارض، يعني مش من الكبار واللي واخدين مناصب كبيرة وعالية، لا، حتى الصغيرين. لعل من امثلة دول استفانوس الشماس، اهو ده لا كان قسيس ولا كان اسقف ولا كان رسول، لكن على الرغم من انه كان واخد درجة بسيطة هي الشماسية، الا ان الرب سبق فعرفه ولذلك عينه كبطل من ابطال الايمان، يقف امام ثلاث مجالع ولا يستطيعون ان يقاوموا القوة ولا الروح اللي بيتكلم بيه. وعينه ايضا لكي يكون شهيدا، وعينه ايضا لكي يكون صاحب عينين مفتوحتين ترى رؤى الرب ويرى السماء مفتوحة وابن الانسان قائم على يمين الارض. من الذين سبقت عرفهم مع انهم كانوا درجتهم بسيطة على الارض، سمعان الخراس صاحب معجزة نقل الجبل المقطع. هذا كان خراز، كان جنسه ايه؟ لكن الله سبق فعرفه وسبق فعينه لكي يكون قديسا عظيما. من ضمن دول القديسة الهبيلة اللي كانت بتتظاهر بالجهل والاهمال في العبادة، وهي كانت جوهرة ثمينة سبق فعرفه وعرف ايه اللي جواه. من ضمنهم أمبريويس، وإذا كان رجل جمال وملهوش أي وظيفة، لا كان راهب ولا أسقف ولا أسيس ولا حاجة بدا، لكن كان جوهرة ثمينة الرب يعرف قيمته. من ضمن دول الذين سبقت عرفهم اللي قال عنهم أنه اختار جهال العالم ليأخذ بهم الحكماء، وضعفاء العالم ليأخذ بهم الأقوياء والمزدرى وغير الموجود. كل دول كانوا في العالم ما لهمش اسم، وكانوا لا قول لهم ولا كلام، ومع ذلك الى اقصى الارض خرج منطقهم. وايضا بعض الاطفال سبق فعرفهم وهم اطفال، زي الطفل الصموئيل اللي ربنا استأمنه على رسالة يوم عالي كان، زي الطفل داود اللي كان بيقول صغيرا كنت في بيت أبي ومحتقرا كنت بين بني أمي، سبق الله فعرفه ليجعله مسيحا للرب وملكا. ربنا أيضا سبق وعرف أشخاص سينذرهم ويعتبروا من بني الملكوت، زي رعاة الكنائس السبع التي في آسيا، زي ملاك كنيسة ساردوس اللي يقول له إن لك اسما إنك حي وأنت ميت، ومع ذلك ربنا وضع أمامه مجال للتوبة. أو زي ملاك كنيسة لوديكيا اللي قال له انك انت لا حار ولا بارد، انت فاتر، انا مزمع ان اتقيأك من فمي، ومع ذلك وضع امامه مجال للتوبة وقال له انا واقف على الباب واقرا. كل هؤلاء ربنا كان عارفهم بحكم المستقبل الذي سيؤولون اليه. الذين سبق فعرفهم ربنا سبق فعرف
طاقة كل واحد.

فيهم. سبق فعرف الذي مثل حبة الخردل صغير ولكن يتحول إلى شجرة عظيمة تتآوى إليها طيور السماء، اللي زي الخميرة اللي صغيرة ولكن يمكن أن تخمر العجين كله. عارف طاقة كل واحد، عارف طاقة اللي يقدر يستأمنه على 5 وزنات واللي يقدر يستأمنه على 2 فقط، زي ما قال وأعطى كل واحد على قدر طاقته. عرف من ينتج 30 ومن ينتج 60 ومن ينتج 100. عرف من يعطيهم المواهب قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء، زي ما جت في كورنثوس الاولى 12. هو يعرف الذين سيعينهم، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، لان التعيين من عند ربنا، لا ياخذ احد هذه الكرامه من نفسه بل المدعو من الله كما هارون. يعرف الذين سيعينهم والذين سيدعوهم والذين سيمجدهم ايضا. يعرف ربنا حتى الشخص الغريب الجنس اللي كل اللي عمل معهم معجزات ما رجعوش يشكروه، لكن هذا السامري الوحيد الغريب الجنس هو الذي اتى اليه يشكره، والسامري الصالح الذي فعل ما لم يفعله الكاهن ولا اللاوي، هو ايضا الرب سبق فعرفه فسبق فعينه ليكون مثالا للرحمة والمحبة حتى الاعداء. الذين سبق فعرفهم حتى الذين يأتون اليه في اخر النهار، اصحاب الساعة 11. عشان كده احنا بنصلي نقول اجعلني يا رب من اصحاب الساعة 11. برضو دول سبق الرب فعرفهم انهم هياخدوا دينار مثل الباقين. له المجد من الان الى الابد.

0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

0: لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبانا قديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين والدة لله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس طفانوس رئيس شمامسة أول الشهداء ناظر الله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد الباتر القديس ساويروس معلم ناديوس قرص القديس ساويروس الرسول القديس بطرس كان والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديتيوس القديس توفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس أوروريوس الناطق بالإلهيات والقديس أوروريوس الصانع العجائب والقديس أوروريوس الأرماني الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة قسطنطينية والمئتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس قموس أبانا أنبا بشوي بار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا طموحي حسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيرس القص أبانا أنبا خمس صاحب شركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا أبرام وصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذ والبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرش دياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا
1: القارون فليأكلوا أسماء أبانا بطرق القديسين الذين رقدوا الرب نحن بسمك معين وفلن خطايانا

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين نادية وهبة سميرة شلبي نبيل شفيق سامح نجيب رضا ويليام مرقص موريس في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء.

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا، فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة

والد النور ورئيس الحياة واهب المعرفة صانع النعمة المحسن لنفوسنا كنز الحكمة معلم الطهارة مؤسس الدهور.

معطي المتوكلين عليه من كل قلوبهم الأشياء التي تشتهي الملائكة أن تراها، الذي أصعدنا

0: كاملين في النفس والجسد والروح، لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين نقصر أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول أبانا.
1: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا رب بطريركنا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: نستحقنا مع روحك ننصد بخوف الله.

المؤمن واعترفوا إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة لها قديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقة اؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن. أؤمن.

0: هذا هو بالحقيقة. آمين لك.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نسكنهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: أخطيت يا بائي خد سامحوني.

0: سلام
1: اعطينا سلامك قرر لنا سلامك حل بروحك وتسك فينا

0: ذبيحه صادقه تذبحها. اذكرنا قدام الرب
1: نسبح مع الملك القائلين المجد لله في العالي والسلام والناس.

0: الأزل الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد كلها أمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.
1: مع روح.

بري في الشدة فرجت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا، فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع

وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل، فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم بالخير.

والرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسكت عدوا ومنتقما، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك.

أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة، توجته وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا.

من بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين، الآن أقوم يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

ثاني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

قوتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد. أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم.

من يشعر بها من الخطايا المستترة يا رب، طهرني من الغرباء، احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أزهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها كرحمتك، اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفي واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت. اخرجني من شدائدي، انظر إلى مذلتي وتعبي، واغفر لي جميع خطاياي. انظر إلى أعدائي، فإنهم قد كسروا وأبغضوني ظلما. احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

مكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقي عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطني اليوم، واغفر لنا ذنوبنا

0: ما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: أيها الرب إله القوات الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. أيها الباعث النور فلينطلق المشرق شمسي على الأبرار والأشرار الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

رؤيا يوحنا اللاهوتي. الأصحاح السادس عشر. وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. فمضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدثت دمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر فصار دما كدم ميت، وكل نفس حية ماتت في البحر. ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه فصارت دما. وسمعت ملاك المياه يقول: عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا، لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس، فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما، وجدفوا على اسم الله

الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مدا. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات، تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا: قد تم. فحدثت أصوات ورعود وبروق، وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض، زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا. وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام، ومدن الأمم سقطت، وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. وكل جزيرة هربت، وجبال لم توجد، وبرد عظيم نحو ثقل وزن نزل من السماء على الناس، فجدف الناس على الله من ضربة البرد، لأن ضربته عظيمة جدا. الأصحاح السابع عشر. ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات، وتكلم معي قائلا لي: هلم فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة، التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. فمضى بي بالروح إلى برية، فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف، له سبعة رؤوس وعشرة قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز، ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوة رجاسات ونجاسات زناها، وعلى جبهتها اسم مكتوب: سر، بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. ورأيت المرأة سكرى من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. ثم قال للملاك: لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها، الذي له السبعة الرؤوس والعشرة القرون. الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك، وسيتعجب

ساكنون على الارض الذين ليست اسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، حينما يرون الوحش انه كان وليس الان، مع انه كائن. هنا الذهن الذي له حكمة. السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة، وسبعة ملوك، خمسة سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن، وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك. والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. ثم قال لي: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. وأما العشرة القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة، ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه، وأن يصنعوا رأيا واحدا، ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله. والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض. الأصحاح الثامن عشر. ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت، سقطت بابل العظيمة، وصارت مسكنا لشياطين، ومحرسا لكل روح نجس، ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت، لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم، وملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي، لئلا تشتركوا في خطاياها، ولئلا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء، وتذكر الله آثامها، جازوها كما هي أيضا جازتكم، وضاعفوا لها ضعفا نظير أعمالها، في الكأس التي مزجت فيها أمزجوا لها ضعفا، بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت، بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا، لأنها تقول في قلبها: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا. من أجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها، موت وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الرب الإله الذي يدينها قوي. وسيبكي وينوح عليها ملوك الأرض الذين زنوا وتنعموا معها، حينما ينظرون دخان حريقها واقفين من بعيد لأجل خوف عذابها، قائلين: ويل، ويل، المدينة العظيمة بابل
المدينة القوية، لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك، ويبكي تجار الأرض وينوحون عليها، لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد، بضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والبز والأرجوان والحرير والقرمز وكل عود ثيني وكل إناء من العاج وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر، وقرفة وبخورا وطيبا ولبانا وخمرا وزيتا وسميذا وحنطة وبهائم وغنما وخيلا ومركبات وأجسادا ونفوس الناس. وذهب عنك جنى شهوة نفسك، وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي، ولن تجديه فيما بعد. تجار هذه الأشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيد من أجل خوف عذابها، يبكون وينوحون ويقولون: ويل ويل، المدينة العظيمة المتسربلة ببز وأرجوان وقرمز، والمتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ، لأنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا، وكل ربان وكل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها قائلين: أية مدينة مثل المدينة العظيمة؟ وألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلين: ويل ويل، المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها، لأنها في ساعة واحدة خربت. افرحي لها أيتها السماء والرسل القديسون والأنبياء، لأن الرب قد دانها دينونتكم. ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحا عظيما ورماه في البحر قائلا: هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة، ولن توجد فيما بعد. وصوت الضاربين بالقيثارة والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد، وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد، وصوت رحن لن يسمع فيك فيما بعد، ونور سراج لن يضيء فيك فيما بعد، وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، إذ بسحرك ضلت جميع الأمم، وفيها وجد دم أنبياء وقديسين، وجميع من قتل على الأرض.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي. تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت. لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج. تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي. قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني. أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليل يا الليل يا اخي نفران من بيوتنا مبشيرين بابن معيث وابن تنود تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعددك يذكر جميع ذبائحك ويستثمن محرقاتك يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو يكمل الرب كل سؤال.

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. إن سلكت في وسط

من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغش

من صوت الرب يحطم الأرز، الرب يكسر أرز لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل

في الجب رتلوا للرب يا جميع قديسي واعترفوا لذكر قدسه لأن سخطا في غضبي وحياة في رضاه في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الدهر يا رب بمسرتك.

سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا، حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنيروا ووجوهكم لا تخزى. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للإنسان المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. الأغنياء افتقروا وجاعوا.

كيف أعلمكم مخافة ربي؟ من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش، حد عن الشر.

إلى طلبتهم. وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم، ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم، وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم، ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذ نفوسهم.

الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، أنت رتبت مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك. أعدائي تقولوا علي شرا، متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء، وقلبه يضمر لي شرًا. ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي، تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء، وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي رفع

ارسل نورك وحقك فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبحك

من بني البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعوة والعدل.

وبغضت الاسم من اجل هذا مسحك الله الهك بزيت البهجه افضل من رفقائك المر والميع والسليخ من ثيابك من المنازل الشريفه العاليه التي ابهجتك من المنازل الشريفه العاج التي ابهجتك بنات الملوك من كرامتك قامت الملك عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزين بانواع كثيره اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي اذنك وانسي شعبك وبيت ابيك فان الملك قد اشتهى حسنك لانه هو ربك وله تسجدين وله تسجد

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم. الله جلس على كرسيه المقدس.

0: زقصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن.

بثمر أكثر، وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وأنا أيضا فيكم، والمجد لله دائما.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه من أي الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

والدة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه

0: ملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة. هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سابتريك أيوك أجيب نعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا.

0: اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمنا امبارح عن ارثوذكسيه الصلاه بالاجبيه في صلاه القطع، يعني قطع صلوات السواعي. نتكلم المره دي عن ارثوذكسيه الصوت هيطلع هنا في التسبيح. نتكلم عن ارثوذكسيه الصلاه بالمزامير، وخصوصا المزامير التي نستخدمها في صلوات الاجبيه. لما نشوف كلام القديس بولس الرسول في رساله فيليبي الاصحاح 2 الايه 12، بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعده. هنلاقي في المزمور 118 حسب الترقيم القبطي او الترجمة السبعينية، والمزمور 119 حسب الترجمة البيروتية، هنلاقي في القطعة 15 من المزمور 118 بتقول سمر خوفك في لحمي لاني من احكامك جزعت. فالمصلي وهو بيقول هذه الفقرة يتذكر كلام القديس بولس الرسول لما بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. الكلام ده بيتكرر، يعني مثلا في القطعة 5 من نفس المزمور يقول ثبت قولك لعبدك في خوفك. في القطعة 3 من نفس المزمور يقول انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. نتذكر كلام امبارح، قلنا متى اجتمعتم كل واحد له مزمور، كل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. ده كلام بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس الآية 14 الإصحاح 14 الآية 26. فبيقول ان احنا نستخدم المزامير في العهد الجديد. يبقى اذا عبارة انزع عني العار والخزي فاني لشهاداتك ابتغيت دي من صميم العبادة المسيحية، ليست فقط تخص داود النبي او تخص كاتبي المزامير في العهد القديم. ولما نشوف تراتيل لها اتجاه بروتستانتي 50 بتقول احنا اعظم من منتصرين، نقول طب تمشي ازاي دي مع عبارة انزع عني العار والخزي فاني لشهاداتك ابتغيت. في القطعة 4 من نفس المزمور يقول لصقت بالتراب نفسي فحيني ككلمتك، زبلت نفسي من الحزن فثبتني في اقوالك، طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني. دي مشاعر انسان بيجاهد لا توافق مشاعر انسان قد ضمن الابدية. الناس الخمسينيين البروتستانت يتكلموا عن ضمان الخلاص، وده طبعا تعليم هو اساس الفكر البروتستانتي. يعني في القطعة 5 من مزمور 118 كنا بنقول عليه بيقول ثبت قولك لعبدك في خوفك وانزع عني العار الذي حذرته فإن أحكامك حلوة، أو انزع عني العار الذي حذرته فإن أحكامك حلوة. يبقى زي ما احنا شايفين كده بالتوالي، في القطعة 3 بيقول انزع عني العار والخزي، في القطعة 5 يقول ثبت خوفك لعبدك، ثبت قولك لعبدك في خوفك، في القطعة 2 في القطعة 5 قلنا ثبت خوفك لعبدك، وده كله ماشي مع عبارة القديس بولس الرسول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. مش بس بولس الرسول قال تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، ولكن ايضا بطرس الرسول قال ان كنتم تدعون ابا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد
فسيروا زمان غربتكم بخوف. ده بطرس الرسول في رسالته الأولى الإصحاح الأول الآية 17. مخافة ربنا، بيقول الكتاب إن رأس الحكمة مخافة الله. هل مخافة ربنا تتعارض مع محبتنا ليه؟ لأن في آية بتقول المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج، من خاف لم يتكمل في المحبة. لكن في سفر الرؤيا بيقول من لا يخافك يا رب من لا يخافك، وبرضه بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعبة. يبقى في نوعين من الخوف، في خوف خالي من الرجاء، خوف العبيد، وفي خوف الأبناء. خوف الأبناء اللي هم بيشعروا بمحبة الآب السماوي، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لكن برضو وإن كنا نشعر أن احنا كأبناء نشعر بمحبة ربنا، لكن بيقول بطرس الرسول إيه؟ إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. يعني مش بيكلم عن عبيد هنا، لكن بيقول إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. يبقى الخوف اللي تطرده المحبة هو خوف العبيد، لكن خوف الأبناء ما يحبوش يزعلوا أبوهم. الأبناء ما يحبوش ان هم يشتركوا في ألام المخلص، قصدي يشتركوا في تسبيب ألام المخلص اللي حمل خطايانا على الخشب. كمان الخوف ممكن يكون ان الانسان خايف من ضعفه، خايف من انحرافه، خايف من تكاسله او تهاونه. فلو بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، هو ده اللي هيخلينا نصل الى المحبة الكاملة. ازاي بقى المحبة الكاملة؟ اي التي نكمل فيها الفضائل. المحبة الكاملة هي التي نكمل فيها في حياة الفضيلة. وبولس الرسول بيقول ليس اني قد نلت او صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله قد ادركني المسيح. فبيقول بولس شوف بولس مين وصل فينا المستوى. بولس الرسول بيقول ليس اني قد نلت او صرت كاملا، انا ما وصلتش للكمال. فلما يوحنا الرسول بيقول المحبة الكاملة تطرد الخوف الى خارج، طب مين اللي وصل للمحبة الكاملة؟ ده السؤال. لما نتمم خلاصنا بخوف ورعدة نصل الى المحبة الكاملة، لانه رأس الحكمة مخافة الله. الذي يسلك في مخافة الله يتمتع بالخلاص ويتمتع بالنعمة التي يعطيها الرب لخائفيه. بيقول المزمور يعطي سره لخائفيه. ففي استخدام خطأ الآية اللي بتقول ان المحبة الكاملة تطرد الخوف الى خارج، دي وردت في رسالة القديس يوحنا الرسول الاولى. في خطأ في استخدامها، اما في تفسير معنى الخوف انهي نوع من الخوف، او في تفسير معنى المحبة الكاملة. المحبة الكاملة معناها ان الانسان وصل الى طريق الكمال او الى حالة الكمال، وهذا ما نسعى اليه. فبولس الرسول بيقول اني انسى ما وراء وامتد الى ما هو قدام، ليس اني قد نلت او صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني المسيح. فمن الخطأ ان الانسان يفتكر في نفسه ان هو بقى كامل، وإلا ليه السيد المسيح قال وإن صنعتم كل البر فقولوا أننا عبيد بطلون، قد فعلنا ما كان يجب علينا. وبرضو أرجع أأكد أن في فرق بين خوف الأبناء وخوف العبيد. خوف العبيد ده عبارة عن نوع من العداوة بين الإنسان والله،
عشان كده في الجزء اللي فات لما اتكلمنا عن قطع صلوات الأجوبية، فقلنا في قطع صلاة نص الليل الخدمة الثانية بيقول إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الرديئة ويأتي على قلبي فكر تلك الدينونة المخيفة تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر. فلما بتأخذني رعدة مش بهرب من ربنا ولكن بهرب إليه. فهذا الفرق بين نوعين من الخوف، خوف يخلي الإنسان يبعد عن ربنا وخوف يخلي الإنسان يقرب منه أكتر. طب يقرب أكتر إزاي؟ إنه يلجأ إليه، يشعر بالاحتياج. يعني لما الطفل يشعر بالخطر بيعمل إيه؟ مش بيجري ويرتمي في أحضان أبيه أو أحضان أمه، مش بيجري لحضن أبوه أو لحضن أمه، شعر بالخطر. فالخوف هنا هو خوف من أن الإنسان أعماله تؤدي به إلى مصير سيء، خايف أنه هو يزعل ربنا فبيهرب إليه ويلجأ إليه ويطلب معونته مش بيهرب منه. هذا الفرق بين خوف الأبناء وخوف العبيد. وعشان كده السيد المسيح قال للتلاميذ لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء، لأن العبد لا يعرف ما هي إرادة سيده ولكن الابن يبقى في البيت. فالإنسان بيتعامل مع ربنا في مخافة وفي نفس الوقت في إحساس بأبوة الله وحنانه ومحبته، عشان كده بيطلب منه باستمرار الحماية. في طلبه للحماية هنشوف ازاي انه برضه في قطع المزامير بيطلب الحماية دي. في القطعة 11 مثلا يقول له طاقت نفسي الى خلاصك وعلى كلامك توكلت، ويقول له متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني، ويقول له عن الشياطين يعني وبظلم قد طردوني فأعني. متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني بظلما قد طردوني فأعني. المسألة مش بس ان الانسان بيشعر بالخطر نتيجة حروب الشياطين، ومش بس بيشعر بالمخافة من ضعفاته، ولكن بيطلب الحماية من ربنا. يقول طاقت نفسي الى خلاصك وعلى كلامك توكلت، كلت عيناي من انتظار أقوالك قائلتين متى تعزيني، صرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك، متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي مخالف الناموس بكلامه هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق. وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك، حسب رحمتك احيني فأحفظ شهادات فمك. ليه بيقول إن هما بظلم قد طردوني وبيعتبر إن الشياطين بتظلمه المرنم؟ ليه بيقول له متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني، ويقول كثر علي ظلم المتكبرين؟ في القطعة 9 يقول كثر علي ظلم المتكبرين اللي هم الشياطين. يعني ايه نوع الظلم اللي وقع على الانسان من قبل الشياطين؟ الظلم ان هو الإنسان ربنا خلقه على صورته ومثاله وحطه في الفردوس وكان عايش في أمانة الله.

وعايش مبسوط آدم وحواء والحيوانات اللي في الفردوس والأشجار، وحياة هنيئة جميلة. جه الشيطان عمل خديعة قصد بيها ان يوجد عداوة بين الانسان والله، وقصد بيها يشوه الصورة اللي اتخلق عليها الانسان، وقصد بيها انه يحرم الانسان من الوجود في الفردوس. هو من ناحيته الانسان ما بيقولش ان ربنا ظلمني، لان هو طيب سمع كلام الشيطان ليه؟ لكن هو بيعتبر ان الشيطان ظلمه، ربنا ما ظلموش. الشيطان ظلمه في ايه؟ ان هو الشيطان هو اللي اسقط نفسه بنفسه. طب ليه جاي يحارب الانسان ويكذب عليه ويضلله ويوقعه في المخالفة التي ادت الى طرده من الفردوس والى وقوعه تحت حكم الموت؟ فهو المرنم بيعتبر ان حروب الشياطين ضد الناس الذين يحبون الله او يحبون خلاصه او ينتظرون ملكوته ان ده نوع من الظلم. الشياطين بتحارب الانسان وعايزه تضيعه، فعايز ياخد ربنا في صفه. يعني افرض ان دولة صغنططة كده غلبانة او مملكة صغيرة، وبصت لقت ان هي دون ان تعادي احدا او تخطئ في حقه، لقت جيوش جاية تهجم عليها عشان تدمرها، فلازم تستنجد بحد كبير. لكن انا اقصد اقول انه الانسان اللي بيحارب الشيطان بيقول طب انا عملت له ايه ده؟ انا عملت له ايه عشان يعمل فيا ده كله؟ عشان بصلي يحاربني؟ عشان عايز اعيش حياة القداسة عايز يضيعني؟ عشان بشهد للمسيح انه قام من بين الاموات يقوم يصب علي كل جامات غضبه وحروبه؟ طب هو مش عايز يتوب ليه؟ هو نفسه هو مش هيتوب، معروفة والكتب المقدسة شهدت بكده. لكن انا قصدي اقول طب ما هو مش عايز يتوب ليه؟ بدل ما يحاربنا انا ما يتوب هو، واذا كان مش عاجبه يتوب طب يسيبني انا في حالي. ده سبب ان المرنم اخذ الاتجاه ده. لما ابتدى يقول له متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ انت رب قاضي عادل وانا رافع قضيه في المحكمة بتاعتك، ايه عايز ايه؟ في شياطين بتحاربني وانا عايزك تأدبهم، ابعت لي جيوش من المعونة، عايز امدادات، عايز صواريخ عابرة للقارات روحية، يعني عايز غطاء جوي. ادي الانسان لما بيجي يصلي بيحس ان هو مقدرش يشتغل من غير ربنا. عشان كده بداية القطعة 11 دي اللي انا بتكلم عنها في المزمور بيقول طاقت نفسي الى خلاصك وعلى كلامك توكلت. انت يا رب مديني وعود، طب انا متكل على الوعود دي، لو ما وصلتش الامداد في الوقت الحاسم العدو هيصيب في مقتل. طاقت نفسي الى خلاصك وعلى كلامك توكلت، كلت عيناي من انتظار اقوالك قائلتين متى تعزيني. انا عيني دبلت وانا منتظر تحقيق مواعيدك يا رب، منتظر صدور حكم عادل من المحكمة ضد الشياطين اللي بيحاربوني دول، ومنتظر ايضا التعزيات الروح القدس. ما هو الجيش مش بيحتاج بس غطاء جوي، بيحتاج مام، بيحتاج امدادات. ولذلك لما يكون في جيش محاصر بيرموله بالمظلات بالباراشوت، بيرموله غذاء، حتى ساعات يعملوا لهم الاكل في مع انابيب معجون زي معجون الاسنان كده، انواع من المعجون.
الجبنة معجون ودي معجون، حتى الفراخ ممكن تبقى معجون. عشان ايه؟ بسرعة، ما يقعدش بقى لسه هي يتعامل مع حاجة تاخد منه وقت. بيرملهم اكل بالبراشوت ومية ومشروبات والى اخره. فبيقول ماذا تعزيني؟ يعني مش انا بس عايزك تحبني.

مع الشيطان بالحروب العسكرية ان انا بجيب حاجة من عندي، لكن شوف بولس الرسول بيقول ايه في رسالته الى اهل افسس، بيقول البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. دي في الاصحاح 6 الاية 11، قبلها في الآية 10 بيقول أخيرا يا أخواتي تقووا في الرب وفي شدة قوته. تقووا في الرب وفي شدة قوته. وبعدين بيورينا إن إحنا في حرب مع الشيطان. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. عشان كده بقول لك عايز غطاء جوي، لأنه بيقول إحنا بنحارب مع أجناد الشر الروحية في السماويات، ففي صواريخ وفي طيارات بتضرب، بس دي صواريخ روحية يعني. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاقكم بالحق، ولابسين دلع البر، درع البر، وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. يوصل القديسين يعني الناس اللي عايشين وبيحاربوا معاهم في جيش الله ضد مملكة إبليس. شوف بيستخدم، بيقول عن السلاح الله الكامل، بيكلم عن ترس الإيمان، الترس اللي بيمسكه الجندي، وخوذة الخلاص، الخوذة اللي على راسه، سيف الروح، ترس الإيمان تطفئه سهام الشرير الملتهبة، ولابسين درع البر، درع، وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. لازم الجندي في المعركة يبقى معاه جزمة قوية، لو اتفتقت هيضيع، لأنه الجبال الحرشة القوية اللي هو بيجري فيها وبيحارب ما تنفعش واحد حافي ولا جزمته مقطوعة. فبيقول حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، فمسك لبس العسكري من أول الخوذة لغاية الجزمة، وحط كل واحدة فيهم والمنطقة اللي بيربطها على وسطه. ممنطقين أحقاقكم بالحق، والدرع اللي على صدره، والترس اللي بيصد بيه السهام طبعا في ايده الشمال، وفي ايده اليمين سيف الروح. جندي مجهز. تقولي طب ما جابش سيرة الصواريخ، ولا جاب سيرة الطيران، ولا البحرية، ولا المشاة، ولا الكلام ده كله، او الغواصات. هو اخد الأسلحة بتاعت الزمن بتاعه. لو كلمهم عن طائرات نفاسة أو غواصات مش هفهموا حاجة، لكن الحرب الروحية حقيقة. بس هو برضو قال إنه مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. يعني عبر برضو إن المعركة جوية برضو، بس على قد ايه كده وسكت، ما رضاش بقى يجيب سيرة الصواريخ والطيارات والحاجات دي. لكن بالمفهوم بتاعنا بتاع دلوقتي، بالصورة موازية لهذه المواصفات، نقدر نوسع التعبيرات اللي بتعبر عن الحرب الروحية. بيقول لنا عينيا كلت من انتظار اقوالك، من كتر البكاء، من كتر التطلع، عينينا يا رب إليك مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها.
كذلك أعيننا نحو الرب.

0: مزامير صلاة الغروب.
1: بيكمل بقى بيقول له صرت مثل زق في جليد. انا حياتي الروحيه مالها بارده كده، عامل زي ما اكون محطوط في ديب فريزر، بس وقتها ما كانش في ديب فريزر. فقال مثل زق في جليد، يعني ما نجيب قربه ميه ونحطها في التلج اللي فوق الجبال، ففي وسط التلج الميه دي هتجمد. طب انا اعمل ايه بقى في حياتي دي؟ كم هي ايام عبدك وانا عايش قد ايه عشان انا اعيش في هذا البرود الروحي؟ يعني متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ دي كل دي مطالبات لربنا في الصلاة. واحد بيقول له يا رب انا منتظر الحكم، زي ما بتروح للقاضي في المحكمة وتقول له هتصدر الحكم امتى، الناس الظلمة دول. فالسيد المسيح قال افلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. وبعدين يقول له تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، عمالين يقولوا لي أفكار وأراء وحاجات ويقولوا لي ربنا مش هيسأل فيك ولا هيبعت لك معونة، وخليك كده وشوف لو مين اللي هيبقى ينفعك، اتمتع بحياتك في الدنيا بدل ما تخسر دنيا واخره وهكذا. فبيقول له ده كلام هزيان، ده جنان بيهزو، ايه الكلام ده؟ لكن ليس كناموسك يا رب، مش دي شرائعك، مش دي احكامك، مش دي وصاياك، لان كل وصاياك هي حق عادله، هي احكامك يا ملك القديسين، فاحكامك حق. وبظلما قد طردوني، انا انطردت من الفردوس وانطردت من الحياة المقدسة معاك وانطردت من العشرة وياك، يرضيك كده يا رب؟ يعني كادوا يفنونني على الارض، كادوا ان هم يضيعوني، اما انا فلم اترك وصاياك، حسب رحمتك احيني فاحفظ شهادات فمك. دي الصلاة الارثوذكسية، واحد ماسك في ربنا ويقول له اعمل حاجة، انا محتاج لك، اتدخل في القضية، اتدخل في الحرب، اتدخل في الموضوع، طاقة نفسي الى خلاصك. بتوع خلاص النفوس يقولوا اللي خلص يرفع ايده، وهما كده قاعدين في الاجتماع، اللي خلص يرفع ايده، يروحوا رافعين ايديهم، يقول له اكتب التاريخ بتاع النهاردة انك خلصت النهاردة. طب لو جه يصلي بالمزمور ده هيبقى له طعم؟ ليه ما بيحبوش صلوات الأجبية بتاعتنا البروستانت؟ طب ما هي مزامير كلام ربنا، ما يحبوهاش لأنها بتتكلم عن الحياة الأرثوذكسية كما أرادها لنا الله. متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، ده كلام بولس الرسول. فين المزامير دي بقى؟ إزاي هيقول طاقة نفسي إلى خلاصك لما بيقول انا خلصت، ومش خلصت وبس، وضامن الخلاص كمان؟ طب يقول طاقة نفسي الى خلاصك عشان ايه بقى يعني؟ وعمال يصرخ ويقول الحقني يا رب وانا بظلم قد طردوني فاعني. لما يقول له كادوا يفنونني على الارض، يعني انا لولا رحمتك انا كنت زمان ضعت، كنت زمان ضعت، لكن انا حسب رحمتك احيني فاحفظ شهادات فمك. في القطعة الـ12 يقول له لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. بيتكلم زي واحد ماشي وشايف الهلاك على شماله والخلاص على يمينه، فكل ما يبص على شماله يقول انظري يا نفسي لئلا تسقلي نوما فتلقي خارج الملكوت. دي من قطع الخدمة الأولى اللي اتكلمنا عليها في الجزء اللي فات. ولما يبص للحرص المطلوب يوم يقول مع القطعة الأولى من المزمور الكبير ده طباهم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. ده القطعة رقم 1 من المزمور 118. وفي القطعة نمرة 2 يقول بماذا يقاوم الشاب طريقه؟ بحفظ أقوالك. عشان كده بيقول له في القطعة 12 لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حين

إذن في مذلتي. وبعدين يقول له يا رب لك أنا فخلصني، يا رب لك أنا فخلصني، إلى الدهر لا أنسى وصاياك لأنك بها أحييتني، يا رب لك أنا فخلصني يا رب. واحد بيقول له يا رب أنا ليك، ودام أنا ليك يبقى خسارة أن أنا أضيع، خسارة أن أنا أضيع. وبعدين يقول له إياي انتظروا الخطاة ليهلكوني، يقصد الشياطين يعني، وساعات أعوانهم برضو بيشتغلوا معاهم يعني، واحد أصحابه يقعدوا يشدوه للشر وللخطية، بس هو المقصود بالدرجة الأولى الشياطين. إياي انتظر الخطاة ليهلكوني ولشهاداتك فهمت، لكل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. أنا رب لك، لك أنا فخلصني، أنا اتدشنت بالميرون زي الأواني بتاعت المذبح بندشنها بالميرون يتحط فيها جسد الرب ودمه، زي الأيقونة متدشنها بالميرون بتبقى ميناء خلاص للذين يلتجئون إليه بإيمان، زي تليفون متركب له الحرارة على السماء، فكل أيقونة قديس الروح القدس بيديها نعمة إنه اللي يصلي يطلب شفاعة القديس قدامها كأنه بيتكلم في التليفون. ما في تليفون فيه حرارة، في تليفون ما فيهوش حرارة، اللي مرشومة بالميرون دي تليفون فيه حرارة، والصور اللي بتجيبوها بتشتروها دي بتاعت صور القديسين اللي بتشتروها من المكتبة وتحطوها عندكم في البيت، ده زي التليفون من غير حرارة، أو حتى التليفون اللعبة اللي العيال بيمسكوه في ايديه شكله تليفون لكن تيجي تتكلم مفيش. فلازم نعرف قيمة وجود أيقونة في الكنيسة، مال بنولع قدامها شمع ليه؟ وليه الأبونا هو بيبخر في الكنيسة بيبخر وهو فايت عند الأيقونات؟ اللي يصلي مع ارتفاع البخور وهو طالع للسماء كده لترتفع صلاتك البخور قدامك، بتصل صلواته بفعل الروح القدس إلى القديس صاحب الأيقونة، فيطلب من الرب عننا باعتبار ان هو بيقدم شفاعة توسلية. وانتوا نهفت لأنبا بن يمين كلمكوا عن الفرق بين الشفاعة التوسلية والشفاعة الكفارية، فمش عايز اكرر الكلام دلوقتي. بيقول له يا رب انا ترشمت بالميرون، انا هيكل مقدس لسكن روحك القدوس، انا ملكك. طب لما واحد يكون معاه شنطة، شنطة مليانة رزم فلوس وسابها على رصيف المحطة، والشنطة بتقول له الحقني قبل ما حد يسرقني، يعني الشنطة قدرت تبعت إشارة لصاحبها. ده من سنين كده طلعوا حاجة ظريفة، طلعوا سلسلة مفاتيح الواحد لما يعمل لها صوت معين تقوم تصفر، لانها بيبقى حطتها ونسها وحطها فين، واخدين بالكم؟ وساعات واحد يحط على المحل بتاعه جهاز لو واحد حرامي جه يخش يروح مديله في البيت تليفون، يضرب له تليفون، مش بس يعمل زمارة، ده يضرب له تليفون. في أجهزة دلوقتي كده، واللي مش مصدق يسأل حد في أمريكا ولا حاجة، وجايز أنا عندي الأجهزة دي موجودة فعلا، جاتني هدية بس لسه ما ركبتهاش. فالحاجة بتنده لصاحبها تقول له الحق في حرامية جم الحقني. فدلوقتي بيقول له يا رب لك انا، انا ملكك، انا ليك، خلصني، الحقني، انقذني. معقولة واحد يسيب شنطة مليانة فلوس في المحطة والشنطة بتصفر له وتقول له الحقني وما يلحقهاش؟ عشان كده السيد المسيح قال افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم. نهارا وليلا، بس المهم ان الشنطة تصفر، تصرخ، تبعت الإشارة.
لكن تقعد كتم كده سكتي، طب ما هتتاخد. عشان كده في مثل بيقول المعزة العياطة ما يأكلهاش الديب. ليه؟ لأنها أول ما الديب يجي تروح بتمأمأ وتعمل هيصة، الراعي بسرعة يعرف إن في معزة بتمأمأ وبتستغيث فيلحقها. المعزة العياطة ما يأكلهاش الديب، ده المطلوب. مطلوب ينصف مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا. مطلوب ان احنا لازم نصلي ولازم نصرخ لربنا، لكن الواحد ينام في الخط وبعدين يقول هو ربنا هيخلصني ولا انا ضمنت الخلاص؟ ضمنت الخلاص ده ايه؟ ده ساعات يتحايل على ربنا ويجيب له حاجات كما لو كان واحد بيجي بيقدم حوافز. ينفع واحد يقدم حوافز لربنا؟ طب نشوف فيه ولا مفيش. في المزمور 29 حسب الترقيم القبطي بيقول له انا قلت في نعيمي لا اتزعزع الى الظهر، يا رب بمسرتك اعطيت جمالي قوه، صرفت وجهك عني فصرت قلقا. انت يا رب زعلان مني وصرفت وجهك عني، انا قلقان. اليك يا رب اصرخ والى الهي اتضرع، ايت منفعه من دمي اذا هبطت الى الجحيم. انا يا رب قلقان، طب انا لو رحت الجحيم هيبقى فايدتي ايه؟ هل يعترف لك التراب او يخبر بحقك؟ يعني انا لو رحت الجحيم هيبقى جزء من الملكيه ضاع، واللي ضاع ده لا هيسبح ولا هيرتل مع الملائكة. فكما لو كان بيقول له يا رب انا بس انت ساعدني وشوف انا هسبح لك ازاي. طبعا هو ربنا مش محتاج لتسبيحنا ولا حاجة، يعني بنقول له لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبيتك، لكن انا بوريكو بمفهوم معين يخش في نوع من الحوار بين الانسان وربنا، انه ساعات يقول له ده انا هسبح لك يا رب وهملي لك الدنيا تسبيح، املي لك السماء تسبيح، فخساره ان انا اروح الجحيم، خساره، ده انا ملكك. فبيقول له ايت منفعه في دمي اذا هبطت الى الجحيم، هل يعترف لك التراب او يخبر بحقك؟ يقول سمع الرب فرحمني. لما قلت له كده قال خلاص بدام هيجي يسبح مع الملائكة يبقى لازم نعمل حاجة، بدام ناوي على نوايا كويسة، بدام هو نفسه داخل بقلب جامد ومتحمس لحياة السمائيين يبقى ليه نسيبه يضيع؟ ده يجي منه، يجي منه مش عن احتياج لربنا طبعا اطلاقا، لكن عن حب، لأن الله لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع وتحيا نفسه. المدرسة الأرثوذكسية اللي تعلمها لنا صلاة المزامير إن الإنسان لا هو بيقول أنا ضمنت الخلاص ولا بيقول أنا يئست من الخلاص، واخدين بالكوا إزاي؟ لا يقول أنا ضمنت الخلاص ولا أنا يئست من الخلاص، لكن عمال يصرخ باستمرار ويقول له خلصني يا رب، طاقة نفسي إلى خلاص. في القطعة 14 يقول له تعهدات فمي باركها، أنا يا رب جحدت الشيطان يوم المعمودية وقلت أعترف لك أيها المسيح إلهي. طب أنا عايزك تبارك التعهدات اللي أنا تعهدتها دي بدل ما تطلع فالصة. يقول له أحكامك علمني، هو أنا من غير ما تعلمني أنت؟ انت يا رب زي ما علمتنيش ما انا هلطش وهخرف وهرتكب حماقات كثيرة. نفسي في يديك كل حين وناموسك لم انسى، انا عارف وصاياك بس انا عايز افهمها كويس وعايز استوعبها وعايزها تتحول فيا الى روح وحياة، زي ما قال السيد المسيح لتلاميذه الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة. اخفى الخطى لي فخا، انا عارف الطريق مليان فخاخ من العدو. هو انا يعني الحكايه خلصت؟ الحرب انتهت؟
زي ما بيقولوا it is over يعني بالانجليزي. لا، المعركة شغالة. وإذا استهوانت، إذا تكسلت، إذا فقدت حرصي، ممكن أضيع. ولذلك القديس بولس الرسول يقول إيه؟ زي ما بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعبة، هو نفسه بيقول أقمع جسدي وأستعبده، لألا بعدما كرست الآخرين أصير نفسي أنا نفسي مرفوضا. دي في كورنثوس الأولى الإصحاح 9 الآية 27، أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. عارف أنه التهاون والتكاسل ممكن يضيعه. فيش حاجة اسمها أن يقول أنا ضمنت الخلاص. أيوة، المسيح صنع الخلاص، تمم الفداء، دمه ضامن لخلاص الإنسان، بس بشرط، في شروط. الشروط دي هي أن الإنسان يظل أمينا إلى النهاية، زي ما قال كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. يبقى إذن الخلاص اللي المسيح ضمنه بدمه مشروط بأن الإنسان يظل أمينا إلى النهاية. لكن إذا قال ذلك العبد إن سيدي يبطئ في قدومه، يأتي سيد ذلك العبد فيشق من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان. عشان كده لما بيقول إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الرديئة، ويأتي على قلبي فكر تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة، فأهرب إليك يا الله محب البشر، تعهدات فمي باركها يا رب، وأحكامك علمني، نفسي في يديك كل حين وناموسك لم أنسى، أخفى الخطاة لي فخا ولم أضل عن وصاياك، ورثت شهاداتك إلى الأبد لأنها بهجت قلبي. شهاداتك دي يعني وصاياك. ورثت شهاداتك إلى الأبد يعني إيه؟ يعني إيه أنا ورثت وصاياك إلى الأبد؟ يعني أنا الميراث بتاعي هو الوصايا بتاعتك. ده الكنز اللي وجده إنسان في حق، فمضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. فأنا الكنز بتاعي هو ده الميراث، هي وصاياك، ورثت شهاداتك إلى الأبد، هي دي الميراث اللي وصلني للأبدية لأنها بهجة قلبي، وبجد فيها سروري وبهجتي، وبعيش على الرجاء. عطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد من أجل المكافأة. أنا عارف أن الأبرار أنت هتكافئهم إزاي، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. احنا في القطعة 14 من المزمور الكبير. عطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد. عطفت يعني لما الواحد يجي جنب عطفة يقول له العطفة الجاية يعني إيه؟ يعني الحودة الجاية. فعطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد، يعني خليت قلبي يحود ويتجه نحو صنع وصاياك ويعيش في حياة القداسة. إيه هي كلمة متانيا باليوناني؟ يعني اللي هو الواحد لما بيسجد أثناء الصوم للتوبة والتذلل، متانويا. متانيا يعني تغيير اتجاه الفكر، ده معنى الكلمة اليونانية، تغيير اتجاه الفكر. فأنا رب هخلي قلبي يغير اتجاهات، يغير الاتجاه، بدل ما هو ماشي في اتجاه العالم هيتجه في اتجاه ملكوت السماوات. وجهت قلبي إلى وصاياك حتى لا أحيد عن الطريق وأسقط في هاوية العالم. في القطعة 15 يقول اعدلوا عني أيها الأشرار فأبحث عن وصايا إلهي. بيقول للشياطين امشوا بعيد، ابعدوا، اعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي. اعطيني يا رب قوة لكي أحيا ورجائي ما يخيبش، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين، سمر خوفك في لحمي لأني من أحكامك جزعت. الرجل اللي بيقول أنا ضمنت الخلاص، البروتستانتي اللي بيقول أنا ضمنت الخلاص، يقول المزمور ده إزاي؟ لما بيقول سمر خوفك في لحمي. وبولس الرسول في رسالة العبرانيين الإصحاح 12 الآية 4 يقول لم تقاوموا بعد حتى الدم.

ضد الخطية، مجاهدين ضد الخطية. وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، عبرانيين 12:5. سمر خوفك في لحمي، يعني حتى لو كنت هنزف دم هجاهد حتى الدم ضد الخطية بالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيلية والشهوات العالمية لتذكر أحكامك السمائية كرأفاتك، في صلاة الساعة السادسة القطعة الثانية. بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيلية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفات. وفي القطعة الساعة التاسعة نقول أمد حواسنا الجسمانية أيها المسيح إله. ولذلك الكتاب يقول إيه؟ الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. أدي سمر خوفك في لحم، صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. الجسد تسيبه على كيفه كده هيبرطع ومش تعرف تسيطر عليه، لكن أقمع جسدي وأستعبده، هو ده اللي بيصلب الأهواء والشهوات. قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. كان في واحد اسمه حبيب فرج، كان شاب ماشي على كيفه كده وماشي في حياة الخطية، كان في كنيسة الأنبا أنطونيوس في شبرا. وبعدين في يوم شاف رؤية وهو نايم ان الست العذراء ببهاء كبير خدته وبتفرجوا على الفردوس، فبص لقى كل واحد في الفردوس قاعد منور وشكله جميل كده وقاعد على كرسي، فبيقول لها ده مين؟ تقول له ده فلان ده فلان ده فلانة وهكذا. وبعدين جه لقى كرسي فاضي، قال لها كرسي الفاضي ده بتاع مين؟ قالت له ده بتاعك انت يا حبيب، اسمه حبيب فرج، لو تبت ورجعت للسيد المسيح. صحي من الحلم، حياته ابتدت خط جديد، مارس حياة الاعتراف والتوبة، ابتدى يخدم في الكنيسة، ابتدى ينزل في المناطق العشوائية والعيال يلقوا بالطوب وينقل الخدمة الصعبة بالذات ويقمع الجسد مع الأهواء والشهوات ويصلب الجسد مع الأهواء والشهوات بمطنيات بأصوام بسهر. ليه؟ لأنه أكيد طبعا لأنه مشي فترة في حياة بعيدة عن المسيح أو فيها خطايا، أكيد الشيطان بيحارب، والحرب عايزة مقاومة، والمقاومة حتى الدم. الناس بتوع العالم عندهم تعبيرات تشبه لكده، بيقولوا بالروح بالدم نفديك يا فلان، ولما جمال عبد الناصر كان يقول سنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا، سواء في تحرير الوطن أو في الحروب ضد الاستعمار الإسرائيلي أو أي حاجة من دي، الناس عارفين الكلام ده في العالم. طيب لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين، فين بقى الجهاد اللي حتى الدم دي؟ لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. نرجع لحبيب فرج، عاش حياة صلب فيها الجسد مع الهواء والشهوات، تقدم في حياة الطهارة والقداسة، اتحد بالمسيح في سر التناول المقدس مرارا وتكرارا لكي يثبت في حياة القداسة، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. بعدين أمه قالت له أنا عايز أجوزك، وراحت عملت له بدلة حلوة، فلما جابت البدلة قال لها البدلة دي عشان يوم دفنتي، دي انت هتكفنيني بيها. الشاب لسه بيقول له لامه هتكفنيني، وكتب في الأجندة بتاعته انا هتوفى في اليوم الفلاني، خط ايده وهو مش عيان. وفعلا في اليوم اللي كتبه في الأجندة تنيح، فلما جم يغسلوا له جسمه يلبسوه البدلة الجديدة اياها دي، بصوا لقوا جسمه كله متعلم بصلبان صلبان صلبان جوه جلده صلبان، مش مرسومة بقلم أحمر، لأ
لصلبان محفورة في الجلد، وكأن السيد المسيح أراد أن يظهر لنا صدق هذه الآية: الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، من خلال الجهاد، الجهاد ضد الخطية، استطاع أن يغلب وأن ينال الإكليل. في القطعة 16 بيقول له: قد أجريت حكما وعدلا فلا تسلمني إلى الذين يظلمونني. بما أنك أنت رب عادل فما تسلمنيش للشياطين اللي بتظلمني، بس لازم أنا أطلب، لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما. دي قالها في القطعة 10، وفي القطعة 11 قال: بظلم قد تردوني فعيني. في القطعة دي بيقول: لا تسلمني إلى الذين يظلمونني، كن لعبدك كفيلا في الخير لألا يجوز علي المتكبرون. يجوز علي يعني عدوا فوقي، يسحقوني بوطأة أقدامهم، عيناي قد انتظرت، قد ذبلت من انتظار خلاصك. بتوع خلاص النفوس يقول اللي خلص يرفع ايده، وده بيقول عيناي قد ذبلت من انتظار خلاصك. شوف الفرق، ها؟ واحد عمال يطلب طول حياته سهران على شمعة في البرية او على لمبة جاز لو كان في زمن بعد اكتشاف البترول، او على مصباح زيت، وبيقول عيناي قد ذبلت من انتظار خلاصك، والتاني في 10 دقائق في الكنيسة يرفع ايده ويقول انا خلصت. عشان كده القديس الانبا شيشوي لما تلاميذه في وقت نياحته قالوا له: حتى انت تخاف يا ابانا؟ قال لهم: اني عشت طول حياتي مرتعب من خوف هذه الساعة، وجات الملائكة خدت روحه بسلام الى الفردوس. ولذلك الانسان المجاهد زي بولس الرسول في الاخر خالص ابتدى يقول: الان فاني انا الان اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان. لكن بقاله 5 دقائق لسه تو حضر وعظة في خلاص النفوس ويقول انا خلصت. وبولس الرسول يقول: ليس اني قد نلت او صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني المسيح. وفين وهو جاي ينتقل من هذا العالم؟ قال: قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، فاني انا الان اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. تيموثاوس 2:4-6، ده كتبها لتلميذه تيموثاوس عشان يقول له: يا تيموثاوس احفظ الوديعة، وزي ما انا جهدت وتعبت وانت شفت انا تعبت قد ايه، كمل المسيرة وما تنساش، ما تنساش المسؤولية. ولذلك يقول له: تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. وبعدين ده في الإصحاح الثاني من الرسالة الثانية، الآيات 1 و2 و3، وبعدين في الآية 22، لأن تيموثاوس كان شاب لسه سنه مش كبير، فقال له: أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. وبعدين في الإصحاح الرابع اللي أنا قلت لكم فيه أنه قال: الآن أنا أسكب سكيبا، قبليها بيقول له في بداية الإصحاح من الآية 1: أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وابخ، انتهر، عز بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. وبعدين في الآية 6 قال له بقى: فإني أنا الآن أسكب سكيبا. خلاص يا تيموثاوس، أنا أناشدك،
أمام الله.

ان انت تكرز بالكلمة. انا مروح بقى، مروح على بيتي، وقت انحلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان. لكن في ناس من اول يوم في حياته مع ربنا يقول انا قد جاهدت الجهاد الحسن. جاهدت ايه؟ انت لسه جاهدت حاجة؟ انت لسه جاهدت حاجة؟ ده بيقول بولس الان انا اسكب سكيبا وقتا حلالي قد حضر. كان بينه وبين الاستشهاد اشبار، ما هو بقى شهيد، فهو بقى خلاص باعلان من الله، ومش كل واحد يقدر يقول الكلام ده. لكن بولس كان عارف خلاص ان حياته هتنتهي، فبيقول لتلميذه تيموساوس استلم يا تيموساوس بقى، انا خلاص خلصت المأمورية بتاعتي، وانا هنحل من الجسد وهحل الخيمة وانطلق من هذا العالم. لكن لسه ابني يوم ولا يومين في طريق ربنا، او هكذا يتصور، يعني عايز يقول ان انا خلاص اكملت السعي. في القطعة ال17 يقول فتحت فمي واكتذبت لي روحا. في القطعة 18 يقول صغير انا ومرزول وحقوقك لم انسى. ضيق وشدة أدركاني، نبرة التواضع واضحة. صغير أنا ومرزول. قطعة 19 يقول له صرخت إليك فخلصني. فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. بيطلب ليه الرحمة من ربنا؟ هنا دي بناخد منها في القداس لما بنقول كرحمتك يا رب ولك خطايانا. في القطعة 20 يقول له انظر إلى تواضعي وانقذني. اللي بيقول في الترنيمة البروتستانتي الخمسينية يقول احنا اعظم من منتصرين. قريناها لكم في الجزء اللي قبل كده. طيب لما واحد بيقول له انظر الى تواضعي ينقذني، يبقى اعظم من المنتصرين ده ايه؟ احكم لي في دعواي ونجني، من اجل كلامك احيني، بعيد هو الخلاص عن الخطاة لانهم لم يطلبوا حقوقك. طبعا الكلام ده ينطبق على الشيطان اولا، وايضا على اعوان ابليس اللي بيكونوا عايشين في شركه عميقه وياه. رأفاتك كثيره جدا يا رب فحسب احكامك احيني، كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني وعن شهاداتك لم اجنح. انظر يا رب فاني احببت وصاياك فبرحمتك يا رب احيني، برضه برحمتك. في القطعه 21 يقول الرؤساء اضطهدوني بلا سبب. انا عملت فيهم ايه عشان يجوا يسقطوا ادم من الفردوس ويحاربوا البشريه بهذا العنف؟ في القطعه 21 يقول له توقعت خلاصك يا رب. طب الواحد بيقول توقعت خلاصك، يبقى منين بيقول له توقعت خلاصك، ومنين واحد بيقول انه نال الخلاص وانتهى امره وضمن الحياه الابديه؟ دي زي انتظر زبلتا عيناي قد زبلتا من انتظار خلاصك. في القطعة 22 يقول له فلتدنو وسيلته قدامك رب كقولك فهمه. يعني فليدنو توسلي قدامك، يعني توسلي يا رب يا ريت يوصل عندك ويصل إلى أعتاب عرشك السماوي. عارفين آخر حاجة في المزمور ده إيه؟ المزمور الكبير بتاع صلاة نص الليل يقول له ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإن اللي وصاياك لم أنسى. أدي روح التواضع الأرثوذكسية، أنا رب ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك. على عكس كده التراتيل بتاعتهم يقولوا دي أفرحنا بتعلن النصر أكيد، ويقول هو ضمني بيطمني، ويقول له منصور انا بيك وغالب، ويقين من جوه قلبي كسبان بيك، ويقول اطلقنا احرار، ويقول ان انا عندي عزم يتحدى المستحيل. شوف روح الغرور، انا اتحدى المستحيل. انت تتحدى المستحيل؟ شوف بيقول ايه، العين تشوف شكوك وتقول أملي بعيد، بس بقلب جسارة وهنال المواعيد، مع كل يوم يفوت بكبر وافهم كتير.

ويزيد في القلب شوق يتحدى المستحيل. كسرت سهام العدو، عظمت الانتصار، دسنا كل قواته، شكرا لك يا بار. ايه ده؟ دي ترنيمة، ترنيمة خمسينية، ده الخط الخمسيني البروتستانتي. انا قلبي مليان جسارة وهنال المواعيد، انا بتحدى المستحيل، انا اعظم من منتصر. لما بيقولوا مهما تكوني حصينة رح تقع يا اسوار، ومهما تكون قدراتك واثقين في اله جبار، رافعين رايات الغلبة وعلامة الانتصار، اعظم من منتصرين احنا بيسوع البار. طب ما نتكلم عن قوة السيد المسيح ومجد في السيد المسيح. لكن لما اتكلم عن نفسي اقول انا راجل غلبان، انا ضعيف، انا غير مستحق، انا حقير. لكن التعظيم في الذات ده خطير جدا جدا جدا. ناس طالعين اليومين دول في بدعة جديدة، تأليه الإنسان، ويقولوا إحنا اتولدنا من العذراء في بيت لحم اليهودية، وإحنا بنشترك في الطبيعة الإلهية، وإحنا وإحنا وإحنا، وعاملين ضجة كبيرة جدا. قداسة البابا رد عليهم في مجلة الكرازة. الناس دول في مصر وفي كنيستنا، جوه كنيستنا للأسف يعني. قداسة البابا رد عليهم في مجلة الكرازة، فراحوا مطلعين كتابين يردوا على قداسة البابا، وبعتوهم ببلاش كده في البوستة مع المجلة بتاعتهم. وبعدين يقولوا ان هم أباط أرثوذكس. أباط أرثوذكس منين؟ ما بيسمعوش كلام الكنيسة. عشان كده ان شاء الله نبقى برضو مرة نسجل شريط عن مواجهة الهرطقات المعاصرة كمان، مش بس الخطر البروتستانتي ولكن الهرطقات المعاصرة. ازاي احنا لازم نحترس من كل الافكار المضادة للايمان المستقيم والعقيدة الارثوذكسية السليمة. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. الكتاب ده هيتوزع عليكم النهاردة، وده هيتوزع عليكم بكرة. نعم. ده لسه في المطبعة. طيب ده تحت الطبق يعني، ما اسبوع واحد ساعات يقول للواحد بكرة لما تكبر وتبقى دكتور، فبكرة دي ممكن تبقى يعني لكن ده وصل خلاص. الكتاب ده ايه بقى؟ اللي هو الوعظة اللي انا قلتها لكم في النهضة اللي قبل دي. كانت امتى يا ابونا؟ نعم؟ في شهر 9. طيب بس للأسف ما كتبوش امتى اتقالت، يبقوا اكتبوها انتوا بقى. نعم؟ نعم؟ واحد يقول لي اكتوبر والتاني يقول لي سبتمبر. استنى انا هبص في الاجندة بتاعتي. نعم؟ وصولي من فين؟ ما هو انا كل مرة بيبقى يوم وصولي. الاربع 29 اكتوبر. ده يوم ما رجعت من امريكا. تاني يوم يبقى الخميس. نعم؟ الخميس 30 اكتوبر. طيب خلاص. يبقى انا ما كتبتهاش في الاجنده لسبب ان انا كنت المفروض اكون في انجلترا ورجعت فجاه، قطعت الرحله يعني. طيب نبقى نتاكد من التاريخ ده. فالعزه دي انا رجعتها بعد ما اتكتبت، فرغت من الشريط ونقحتها علشان
تتطبع في كتاب. وزعوها أثناء اللحن وهم بيقولوا اللحن بتاع الختام. وفي كمان النبذة بكرة إن شاء الله نوزع عليكم اللي ما خدش النبذتين اللي توزعوا قبل كده. نعم، وهم بيسلموا بس جايز في ناس مستعجلين فنل. نعم طيب، تفضلوا. تفضل.

0: بين
1: المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، كررنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. وجعلنا مستحقين ندعو الأب كما علمتنا نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
2: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوباوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث، نقدم.
3: يا إلهي وربي ومخلص، أنت قلت في كتابك المقدس وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة.
2: قصة حياة ومعجزات القديس الأنبا متاؤس الفاخوري. قصة حياة ومعجزات الأنبا متاؤس الفاخوري عن كتاب الأنبا متاؤس الفخوري، سيرته ومعجزاته، بقلم صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريال. قصة حياة ومعجزات القديس الأنبا متاؤس الفخوري، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي.
4: حبوت الحقوني يا ناس، هيقتلوني، طبقين على زوري، هتخنق، سكاكين جوا بتقطع في قلبي. حبوت الحقوني، ابعدوهم عني يا ناس، الحقوني.
5: اهدى اهدى يا عبد المسيح يا اخوي، اهدى يا اخوي، ارسم علامة الصليب يا عبد المسيح اهو، ادينا وصلنا ندير الأنبا متاؤس الفخوري.
4: حبوت هتخنق، ابعدوني عن الدير، صدري طابق علي، هتخنق يا ناس، هو هو حموت.
5: مجد سيدك يا عبد المسيح يا اخوي، اهو ابونا الجمس بيموه هناك اهو، يا ابونا الجمس بيموه، يا ابونا الجمس بيموه، اقبل اياديك يا ابونا. انا عبد السيد بطرس من لوكسور يا ابونا، وده اخوي عبد المسيح، عيان قوي يا ابونا، عليه باسم الصليب ارواح شريره، شياطين لابسينه وبيعذبوه عذابات شديده قوي، مرض وحالته اتدهورت

0: وصحته في النازل زي ما جوزك شايف، بقى جلد على العظم. الله يخليك يا ابونا، صلي له صلي له تخرج من جسمه الارواح الشرير، ارحم عذابه ومرضه، ربنا يحفظك.
1: رب القوة هو القادر على شفاه يا اخ عبد السيد.
0: حط صليبك المقدس على راسه وصلي له يا ابونا، الشياطين هتخرج منه باذن الله ويرتاح.
1: قديس الدير الانبا متاؤس الفخوري واللي تمت بشفاعته وصلواته عنا، عمل معجزات شفا كتيرة وخلى ناس كتير تقصد ديره للتبرك والشفا، مش بس من مناطق إسنا والأقصر وأرمنت، لكن من كل بلاد مصر، قادر يشفيه. يا أخ عبد المسيح، أنا بضع صليب رب المجد يسوع المسيح على راسك، وارفع صلاتي باسم الثالوث القدوس وبشفاعة والدة الإله القديسة الطهرة العذراء مريم، وصلوات وشفاعات كل الأبرار والشهداء والقديسين، وشفاعة وصلوات أبينا القديس الأنبا متاؤس الفخوري، قديس دير الأنبا متاؤس الفخوري. اشفي عبدك الماسل أمامك أخونا الحبيب عبد المسيح، وطهره تماما من كل روح نجا الشريرة سكن جسده.
2: ابعد ابعد يا بيمو، ابعد، هحرجه وانت مش هتقدر عليا.
1: إذا ما كنتش أنا هقدر عليك يا إبليس، أسيبك للي يقدر عليك. أنا بغسل إيدي يا شيطان واتبرى منك وسلمك للقديس الأنبا متاؤس الفخوري، وهو حر يتصرف معاك باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين.
0: إيه ده؟ المجد لاسم الله.
2: الحقوني، حبال بتكتفني.
0: يتمجد اسمك القدوس أخوي عبد المسيح، كأن حبال كتفته وقع على الأرض، قوة كبيرة بتشده وتجرجره. أخوي عبد المسيح اتشد لحد ما دفن الأنبا متاؤس. يا رب مد إيديك يا رب.
2: إيه ده؟ ابعدونا علينا، نار بتحرقنا، كراميش بتلسعنا، الحقونا، خلاص يا متاؤس هنخرج من فمه من جسمه، بس ارحمنا. هنخرج، الحقونا يا ناس.
3: المجد والشكر والسجود ليك يا رب.
1: وخرجت كل الأرواح النكسة من الأخ عبد المسيح ببركة القديس العظيم الأنبا متاؤس.
4: نيافتك شوقتنا يا سيدنا نسمع قصة القديس العظيم ده، يا ريت تتفضل نيافتك وتحكيها لنا.
1: فمي يتطهر كلما أحكي سيرة هذا القديس العظيم الأنبا متاؤس الفخوري، وهو لقب بالفخوري لأنه كان فخراني أو صانع للفخار. وفي الأول نعرف أن اسم متاؤس هو الصيغة اليونانية للاسم العبري متاثيا، ومعناها هبة الله. ومتاثيا بتنطق في العربية متى. المهم، القديس العظيم الأنبا متاؤس الفخوري اتولد من أبوين مسيحيين في بلد الأقصرين اللي هي في الغالب دلوقتي مدينة الأقصر، وكان أبوه بيشتغل في صناعة الفخار القرموسي، أجود أنواع الفخار. والحقيقة سيرة العصر اللي عاش فيه هذا القديس ما حددتش سنة ميلاده أو سنة نياحته، ولكن بعض المصادر بتحدد أنه عاش في القرن الثامن الميلادي في عصر الأنبا ألكسندروس الثاني البابا 43 للكنيسة القبطية، واللي تولى البابوية من سنة 704 ميلادية إلى سنة 729. وكان القديس متاؤس الفخوري بيدعو نفسه متى المسكين، إمعانا في التواضع والمسكنة وانسحاق الروح، حتى يفوز بالطوبة القائلة: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. ودلوقتي هاخد بركة حكاية قديس عظيم عاش في القرن الثامن الميلادي يعني حنرجع بالتاريخ حوالي 14 قرن نسمع حكاية هذا القديس العظيم وناخد بركته.
5: لأن اللي أخدت بركة عظيمة يا بوه إنك ساد القديسين الشهداء وقدرت شمال حلوين مع رب يسوع المسيح في دير جبهة غسل.
6: ربنا يباركك يا ولدي. جدي أنا فرحان بيه خالص يا حبيبي، لأنك طالع ابن حقيقي للمسيح وللكنيسة. صحيح مروحك كل فترة لدير الشهداء بجبل أغاسن بيعطل عملنا شوية يا ولدي، لأنك يا ابني الغالي أصبحت صبي مبارك عاد ساعدني في شغل الفخار، وبقيت صنايع ماهر يا ولدي للفخار الجرموسي، أجود أنواع الفخار في بلدنا.
5: ربنا يحفظك ويخليك لينا يا بول، يا أحسن صانع فخار في الأكسورين بلدنا. آمين.
7: صباح الخير يا أبو متي.
6: صباح النور يا عم إبراهيم.
7: عايز زلعة مية صنع يدك، ربنا يخلي لك ولدك.
6: حاضر يا عم إبراهيم، غالي والطلب رخيص. ادخل يا متاوس يا ولدي، نجل عمك إبراهيم حتة زلعة ما حصلتش واصل، عشان يا ولدي ما عسبش الشغل اللي في يدي، لحسن يا ولدي العجينة تنشف.
5: حاضر يا بول.
8: صباح الخير يا ولدي الحبيب، أجبل إيديك.
6: صباح الخير يا ولدي، ربنا يبارك لي فيك يا ولدي ويخليك سند لأمك.
8: إيه النهاردة يا ولدي تأخرت في النوم؟ يعني مش تقوم بقى عشان نروح الدكان؟
6: صدقني يا ولدي حاسس إني تعبان شوي، حاسس إن صدري طابق علي، وحاسس بنغزة جامدة قوي في قلبي يا ولدي.
8: لا سلامتك يا ولدي، المسيح يحفظ حياتك ويخليك.
6: اسمع يا متاوس يا ولدي، أنا حاسس إن نهايتي قربت يا ولدي.
8: لا ما تقولش كده يا والدي الحبيب، ربنا يخليك لينا.
6: اسمع يا متاوس يا ولدي، أنت دلوقتي بقيت راجل، عمرك دلوقتي يا ولدي يجي 23 سنة. عايز أوصيك يا ولدي إنك
8: لا لا لا يا والدي بلاش، لو بتحبني بلاش تقول الكلام ده. قوم قوم نعدي على الكنيسة ناخد بركة القديسين ونولع قدامهم شمعة ونصلي.
6: ده انت بجد مليح قوي يا ولد، اهو هتواظب دايما على مروح الكنيسة والأديرة. قدي انا فرحان بيه خالص يا ولد. هلا قول لي يا ولدي.
8: ايوه ابو،
6: انت هتعرف ليه يا ولد يا متاوس احنا هنولع شمعة في الكنيسة؟
8: منك هتعلم يا ولدي الغالي. كان ابونا الكاهن قال لي ان الشمعة في الكنيسة هي دعوة للعبادة الهادية المنيرة، وإحنا بننور الشمعة قدام أيقونة القديسين لأن القديسين يضيئون كالجلد في ملكوت أبيهم.
6: ربنا يبارك لك يا ولدي، ربنا يبارك لك، اسم الصليب عليك يا ولدي، كلامك كبير جوا على سنك يا حبيبي، لكن أشكر ربنا يا ولدي إن فتح عقلك وقلبك وبصيرتك للخير وللحب الإلهي. ربنا ربنا يا ولدي.
8: ايه ايه يا والدي سلامتك، ماسك صدرك ليه
6: ولدي؟ روح يا ولدي شايع لوالدتك يا ولدي،
8: هي بتجهز الفطور يا ابوه،
6: دخلوا بسرعة يا ولدي.
8: حاضر حاضر يا ابوه.
6: يسوع يسوع يسوع.
1: وتنيح والد الشاب متاوس وهو صغير في السن، وبعده تنيحت والدته. ولما كان الشاب متاوس محبا لحياة العبادة والقداسة من طفولته، وكان كتير التردد على أضيرة جبل أصفون اللي في الصحراء الغربية قرب مدينة إسنة، واللي هي لحد دلوقتي قرية كبيرة من قرى المطعنة اتبع المركز إسنا محافظة قنا. وأصفون بلد قديمة ذكرها المؤرخ المقريزي في كتابه الخطط المقريزية. أما الشاب متاوس حب أنه يسلك حياة الوحدة والنسك والعبادة والبعد عن العالم وملذاته، علشان كده راح لدير جبل أصفون اللي هو واحد من الأديرة القديمة اللي بناها القديس العظيم الأنبا بخوميوس أب الشركة. وهناك التقى بأبونا مرقص أبوه الروحي ورئيس الدير.
9: يا متاؤس يا ابني، حياة الرهبنة طريقها شاك قوي. انت يا ابني صانع فخار ماهر، خليك في حياتك، ودي كل فترة بتيجي بتاخد بركة الأديرة والقديسين والشهداء. انا يا ابني بشفي

0: العصفور بتردد عليهم الخلوة والعبادة والصلوات المستمرة. أرجوك يا أبي الطاهر اقبل ضعفي، اختارني واختبرني، وإله الصالح يعطيني القوة والقدرة لأنال بركة الخدمة ولباس إسكيم الرهبنة.
1: رب المجد بيدبر كل الخير يا ولدي.
0: أقبل إيديك يا أبونا.
2: يا سلام يا أبونا هدرة، لما تقعد مع أبونا متاوس تشعر ببركة عظيمة ونور إلهي ساطع بشع من وجهه المبارك، نعمة الروح القدس مليئة وحياته كلها بر وقداسة وصلوات وقرايات مباركة في الكتاب المقدس.
3: ايوي، بس يا أبونا اسماعيل، من يوم أبونا متاوس ما عمل له مغارة في الجبل برادير في الناحية الغربية، وهو بيقضي كل وقته هناك في وحدة، وما حدش بيشوفه في الدير إلا وقت القدسات.
2: أبونا متاوس الفخوري مثال جيد للراهب الخادم المتواضع الحكيم. أبونا مرقس رئيس الدير بيحبه جدا لتقواه وبره وحكمته، ودايما ياخد رأيه في شؤون الدير، وربنا يبارك خدامه.
3: إيوة أبونا اسماعيل بيبارك خدامه زي ما بيبارك أبونا متاوس الفخوري.
4: ها يا أبونا حضرة.
1: مين؟
4: تسمح لي اقعد معك شوية.
1: انت مين ودخلت قليت ازاي؟
4: انا زميلك وياريت ابقى صاحبك.
1: زميلي؟ انت مين؟ انت طالب الرهبانة الجديد؟
4: بقولك انا وانت هنبقى اصحاب، اصلا بحبك قوي ومعجب بيك وبخدمتك العظيمة. انت فاكر اني متاوس الفخوري احسن منك؟ انت احسن منه، احسن منه بكتير، ولازم الكل يعرف إن في المجد والعظمة والسمو مفيش أحسن منك في كل أديرة مصر.
1: أني اسمح لي يا الله، أنت رحت فين؟ هو راح فين؟ ده كان قاعد جنبي هنا على الأرض، راح فين؟ اختفى راح فين؟
5: إيوه زي ما بقول لك وبقول لكم كلكم، أنا عظيم، أنا أكبر واحد فيكم، وكل الدير ورهبانه عايشين ببركتي وبس.
6: معاك حق يا أبونا صمويل، أبونا هدرة الشيطان ملا دماغه.
2: هو أبونا مرقس رئيس الدير اتأخر ليه؟
6: تلاقيه بيقنع أبونا متاوس الفخوري ينزل من مغارته ويجي الدير.
2: أهم جايين هناك أبونا مرقس والأباء الرهبان ومعاهم أبونا الحبيب متاوس الفخوري.
5: هم يعملوا لي إيه؟ أنا أفهم أحسن منهم، لأن أنا أفضل الرهبان وأكبرهم وأعظمهم.
7: سلام يا أبائي وإخوتي.
5: اسمع يا أبونا متاوس، أنا باجي أحسن منك وأعظم واحد في دير جبل أصفور وأديرة مصر كله، ولازم كلكم تعرفوا دي.
7: يا أبونا هدرة، يا أخونا الحبيب، كلنا بروح المحبة والطهارة والوداعة والتواضع ونعمة الروح القدس الحالة في أنفسنا وبنوتنا للإله الخالق الثالوث القدوس، كلنا يا أخي أبناء للمسيح إلهنا الصالح. وأنا يا أخي الحبيب أخوك الضعيف الخاطي متاوس، أقبل يديك، أقبل يديك اللي طهروا برفع الذبيحة المقدسة وأرسمك بعلامة الصليب المحيي باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين.
5: إيدي مين؟ معقول أبونا متاوس بيقبل يدي؟ أنا الخاطي هدري، اهدي، أنا فين؟ سامحني، سامحني يا أبونا متاوس، أقبل يديك، أنا الصالوك هدرة، أقبل يديك.
7: لا يا أخي، لا يا أبونا هدرة، أنا مت المسكين المحتاج لصلواتك وطلباتك عني.
1: المجد لاسم الله القدوس، يا تبارك رب المجد. دايما يا أبونا متاوس تحل مشاكلنا بورعك وبرك وتجواك وحكمتك، ليتبارك اسم الله. المجد لله في الأعالي، مجدا وإكراما وسجودا لاسمك القدوس يا إلهنا الصالح. يلا يلا يا أخوتي نرفع بخور عشية

0: انتجل للفردوس أبوي وحبيبي ومعلم. أبونا مرجس انتجل لفردوس النعيم الأبدي. يا بختك يا أبي القديس، تركت حياة الغربة والشجا لحياة النعيم الأبدي في حضن الآباء الأبرار والقديسين. اذكرنا يا أبونا مرجس في صلواتك أمام عرش النعمة الأبدي.
1: عشانك ده احنا جينا لك يا أبونا متاؤس الفاخوري عشان تنزل معانا الدير نصلي على جسده الطاهر.
2: وربنا يعوضنا بيك عنه كل خير وجداسة.
0: ها؟ قصدك ايه يا أبونا هدرة؟
2: قدسك يا أبونا متاؤس أفضلك كتير على دير جبل أصفون لكسرة برك وعبادتك ونشاطك. أنا الخاطي هدرة، منساش فضلك علي يوم ما طردت الشيطان من نفس الخطيانة وفكر الضعيف ورجحتني للطريق المستقيم. عشان كده الكل بيحبك
3: وكل رهبان الدير متفقين على تسكيتك يا ابونا متاؤس. أبو رئيس للدير بعد نياحة ابونا مرقس ابوك الروح وحبيبك.
2: ورب المجد يساعدك ويقويك على احمالنا الثقيله ليستجب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك اسم اله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك.
0: يلا بينا يا أباء الرهبان نودع أبونا الحبيب مرقس للسماء، ولتكن مشيئة الرب.
4: لما شاف الرهبان كسرة فضائل أبونا متاؤس وعبادته ومحبته ونشاطه، اختاروه أب ورئيس للدير. ولما تقلد الأب متاؤس الفخوري هذه المسؤولية، قام بمهامه خير قيام، وعمر كثيرا في الدير اللي تسمى بعد كده ولحد دلوقتي باسمه دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفخوري بجبل أصفون. والمقريزي ذكر دير الأنبا متاؤس الفخوري في كتابه وقال: كان بأصفون دير كبير ورهبانه معروفين بالعلم والمهارة، وهو أحد أديرة الصعيد التي أصبحت آيلة للاندثار بعد كثرة عمارتها ووفرة أعداد رهبانها وسعة أرزاقهم وكثرة ما كان يحمل إليهم. وبجانب النهضة العمرانية والرهبانية الضخمة اللي قام بها القديس العظيم الأنبا متاؤس في ديره، أجرى الله على يديه مواهب كثيرة مثل شفاء المرضى وإخراج الشياطين وعلم الغيب وإقامة الموتى، حتى ذاع صيت هذا القديس العظيم وأصبح ديره يستقبل كل أصحاب الحاجات وطالب الشفاء، مش بس من المسيحيين لكن من كل الأديان وبدون تفرقة. كل هذه المعجزات حدثت أيام حياته على الأرض وبتحصل لحد النهاردة في ديره العامر. وكان القديس الأنبا متاؤس الفخوري يشتغل بأعمال كثيرة داخل الدير، زي غزل الشباك وصناعة الفخار مع رهبان ديره. ونسمع:
0: وده يا أبنائي وإخوتي الرهبان نموذج للإناء الفخار الكبير اللي حنحفظ فيه عصير العنب لصنع الأبركة، والنموذج الصغير ده من الفخار الجرموسي، وده اللي حنشكل بيه القربان وعليه كل الرسومات المقدسة. والأواني الفخار دي حتصنعوها على أشكالها لحفظ المية والحنطة وكل الحبوب لتخزينها. ها، أنا حسيبكم يا أباء الرهبان تعجنوا الصلصال وتصبوا الأشكال، والرب يبارك صنعة يديكم.
5: يا أبونا القديس متاؤس الفخوري.
0: قديس إيه يا أبونا سرابيون؟ أنا صعلوك ضعيف واسمي متى المسكين منسحق الروح.
5: طباك يا أبي ومعلمي، انت يا ابونا متاؤس تستحق انك تفوز بالطوبة اللي قالها الرب يسوع في انجيل ماتة: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات.
0: كفاياك يا ولدي كلام، يلا يلا قوم اشتغل مع اخواتك في صنع الفخار، وسيبني ألحق أطلب مغفرة خطاياي من إلهي وحبيبي الصالح. يلا سلام يا ولدي. أيوة أنت خاطي خاطي، تركت أوجات كثيرة من عمرك على الأرض الفانية من غير ما تذكر إلهك وخالقك. أيوة أنت خاطي خاطي، كثير من عمرك ضيعته في أوجات خايبة بعيدة عن كلام ربنا المعزي، وبعيدة كمان عن خط الاتصال الروحي بالإله القدوس، وكثير كثير انقطعت صلتك بمعطي خبز الحياة وماء الحياة الأبدية. أيوة أنت خاطي خاطي، وكنت بتجري وراء طلبات الناس والأهل والإخوة ونسيت كلام رب المجد. كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. أيوة أيوة أنت خاطي خاطي خاطي، وحسابك عسير. أيوة أنت خاطي خاطي خاطي.
5: يا ترى معلمي أبونا القديس متاؤس بيكلم مين جوا مغارته؟
2: خاطي خاطي وحسابك عسير.
5: أنا كنت سايبه لوحده في مغارته بيغزل شابكة، يا ترى مين معاه في المغارة؟ أدخل عليه في وحدته ولا سيبه؟
2: سرابيون يا تلميذي سرابيون.
5: نعم يا أبي القديس.
2: أدخل، تعال يا أبونا سرابيون.
5: حاضر يا أبي القديس.
0: أقعد يا ولدي على الحجر ده.
5: حاضر. المجد لاسم الله يا أبونا متاؤس الفخوري، أنت خلصت الشابكة اللي كنت سايبك امبارح بتيبدي في غازلها؟
0: أشكر رب المجد.
5: أخطيت يا أبونا متاؤس، قدسك كنت بتتكلم مع مين؟ وأنا جاي لقدسك عند باب المغارة سمعتك بتتكلم مع حد، ولما دخلت ما لقيتش حد. قدسك كنت بتتكلم مع مين؟
0: نفسي الخاطية، كنت بتكلم مع نفسي يا أبونا سرابيون، بفكرها بخطاياي وذكرها بشدة الموت اللي حيصادفنا، والعذاب العذاب اللي مالوش نهاية المعد للخطاة أمثالي.
5: يا أبونا متاؤس خافف من تواضعك وإنكار قدسك، بقى أنت يا أبي اللي عايش حياة الوحدة الكاملة والنسك والزهد والصلوات والأصوام والمطنيات، بتعتبر نفسك خاطي أنت؟
0: ما سمعتش يا ولدي الحبيب إنه كان في رئيس بيخدم على مدينة بكل جراها، كان معينه مالك على المدينة دي، وكان مع كل نهاية سنة يبعت له الملك ويطلب منه الخراج، يعني يطلب حقه كملك من أموال وخيرات المدينة. فإذا أحضر الرئيس الخراج بالتمام والكمال وقدمه لسيده الملك، كان الملك يحس بالسعادة والانبساط والرضا، وكان بيدي رئيس المدينة الكرامات العظيمة ويخلع عليه الحلل البهية ويوليه على بلاد تانية. أما لو تهاون رئيس المدينة وما قدمش الخراج للملك بالتمام والكمال، كان يحكم عليه الملك بالسجن والمعيرة قدام الناس، ويقاسي تأديبات صعبة وعقوبات شديدة.
1: يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك،
6: ارحمني يا رب
1: ارحمني يا رب، لأني
6: ضعيف ضعيف اشفني يا رب، لأن عظامي قد رجفت ونفسي قد ارتاعت جدا، وأنت يا رب فحتى متى؟ عد يا رب نجي نفسي، خلصني من أجل رحمتك.
7: يا عظيم يا عظيم يا متاؤس،
6: لأنه ليس في الموت ذكرك، هليل يا
7: رد علي يا متاؤس الفخوري، عظيم المتوحدين. شايفني؟ بص وراك، أيوة على شمالك، هتلاقيني واقف معجب مفتون بتألقك وتأنقك والنور الباهي الساطع اللي بيشع من وشك الجميل.
6: ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، سمع الرب تضرعي، الرب يقبل صلاتي. هللويا.
7: وبعدين بقى بطل يا متاؤس، بطل صلاتك دي وقرايتك واسمعني كويس. بحق جلالي وعظمتي أنا عاوز مصلحتك.
6: ابعد يا ملعون لحرجة، سيبني أكمل صلاتي. ابعد لحرجك يا أرذل مخلوقات الله، ابعد.
7: وبعدين بقى هأذيك يا متاؤس، أنت ما تقدرش عليا.
6: رب حميني منك يا جاحد، إلهي يسوع قال: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها.
7: بلاش تجيب سيرة المسيح قدامي. ماشي ماشي يا بطل، المرة دي سماح، لكن بعد كده هتشوف مني لون عمرك ما شفته، لون رزل زي كده. أنا هفرجك يا متاؤس على الرزالة الحقيقية، حرب شديدة من غير هوادة ولا رحمة، عذاب كبير هتشوفه مني، عذاب ما يستحملوش جسمك العجوز الهزيل الناشف اللي شكل خيال المآتة ده. ده واعترفت بيا بيا، أنا صاحب السلطان الأعظم. هنغنغك ونخلص نفسك الأسيرة.
6: يا ملعون يا مرسول يا جاحد، رب المجد قال: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكه، ومن يهلك نفسه من أجلي يجده، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يا شيطان يا ملعون، باسم صليب إلهنا القدوس المحيي أطردك وأحرجك، باسم يسوع المسيح ابن الله الكلمة أحرجك يا ملعون.
7: ابعد الصليب عن وجهي، أموت أموت، الحقوني.
6: يا ابونا سرابين.
5: نعم يا أبي القديس ومعلمي.
6: جهزت المائدة الحبايب ناخذ الرب اللي قصده الدير للصلاة ونوال البركة.
5: أيوة يا بانا القديس متاؤس، المائدة تجهزت.
6: حبايبنا أخوة الرب دخلوا هناك.
5: أيوة يا بانا القديس، مجموعة من اليتامى والمساكين، منهم المسيحي والبربري والأممي، ما منعناش حد، تمام زي قدسك ما أمرت.
6: طيب يا الله
8: نجد بالأيديك يا سيدنا، ونشكر محبتك للفجرة والمحتاجين واليتامى المساكين، قدسك بتغمر الجميع بمحبتك وكرمك بدون تمييز، حتى احنا أولاد النوبة، ربنا يباركك.
6: لا لا يا أخي، أنا المسكين أشكركم، لأنك أنت وأخواتك الحاضرين معنا اللي بتدوني البركات اللي ما استحجهاش. فاكر فاكر يا حبيبي الآية الجميلة اللي حفظتها لك المرة اللي فاتت؟
8: طبعا يا سيدنا، تعال يا مبارك أبي، رس الملك المعدة لكم منذ تأسيس العالم.
6: لأني جعت
8: فأطعمتموني،
6: عطشت
8: فسجيتموني،
6: كنت غريبا
8: فأويتموني،
6: عريان
8: فكسوتموني.
6: الآيات الجميلة دي من أنجيل إيه يا أخي الحبيب؟
8: من أنجيل معلمنا متى.
6: تمام تمام يا حبيبي، ويختم رب المجد.

0: يسوع كلامه: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.
1: تمام، ربنا يباركك يا سيدنا.
0: يبقى أنتم يا حبيبي اللي بتحسنوا لينا وتدونا البركة، إحنا يا حبيبي ما نستاهلش البركة دي كلها يا أخوة الرب.
1: ربنا يزيدك محبة وتواضع وبر يا سيدنا، بتعولنا دايما على مائدتك تمام زي أبونا إبراهيم أبو الآباء، وإذا شفت حد عريان مننا هتكسيه وتدي كل محتاج حاجته واحتياجه، وإذا حد مننا أصابه مرض بتضع يدك الطهرة عليه ويشفى من أمراض المستعصية.
0: أنا راجل خاطي يا حبيبي، قوة الله هي اللي بتعمل معاكم وفيكم، صلي من أجل ضعفي يا حبيبي.
2: ذاع صيت قديسنا العظيم الأنبا متاؤس الفخوري ومعجزات الشفاء العظيمة التي صنعها رب المجد ببركة هذا القديس العظيم ليس في مصر وحدها، بل انتشر خبر هذا القديس العظيم خارج حدود مصر حتى بلاد النوبة. ازاي؟ نسمع.
3: يا جنود، ابعثوا هاتولي زوجتي ملكة النوبة.
4: امرك يا مولانا.
3: يا قديس، صدقني احنا مش عارفين نشكر كرم محبتك ازاي، على الرغم من كتر مسؤولياتك الكبيرة في رئاسة دير الأنبا بخوم. جيت معانا لبلاد النوبة مكرم مبجل معزز.
0: متى المسكين الخاطي ما يستاهلش، ربي سامحني واغفر لي.
5: مولاتي ملكة النوبة.
6: ايه ده؟ ابعدوا، جايبيني هنا ليه؟ اطردوا الراجل الواقف ده، اطردوه بره. جايبينه ليه؟ جاي ورايا ليه يا متقوش؟ مش انا سبت لك جمال عصفان وهربت منك؟ جاي ورايا ليه؟ ما انا سبتها لك هناك مخدره. امشي.
0: باسم الصليب المحيي لإلهنا القدوس أقف أمامك يا عدو الله يا نجس.
6: طلعوا من هنا، مش عاوز أشوفها.
0: اخرج منها يا مرزول يا لعين، اخرج باسم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اخرج.
6: أنا هخرج منها. أيوه، ما أنا مش هقدر أقف قدامك يا متقوس يا عبد المسيح. أنا هخرج وأسيبها لك. هو مين كان يصدق إنك تيجي بلاد النوبة اللي إحنا معششين فيها بعد ما طردتونا من أرض مصر وهربنا وجينا الأرض البربر، وبرضو جايين ورانا يا عبيد المسيح؟ الغوص منك يا يسوع المسيح الناصري، جيت تهلكنا قبل الميعاد.
0: باسم يسوع المسيح الناصري اخرج منها يا بطرس.
6: انا خارج اهو، خارج وسيبهالك يا متاوس يا عبد المسيح. خارج اهو. انا فين؟ ايه ده؟ ايه اللي جابني هنا؟ انا كنت نايمه على سريري. جلاله الملك، هو في ايه يا جلاله الملك؟ الله، مين الراجل الطيب ابو دقن بيضة ده؟
3: ده القديس متاؤس الفخوري، رئيس دير الانبا بخوم في جبل اصفون من مصر. جه والله تحنن.

0: عليك وشفاك ببركة صلواته وبركة إله القدوس يسوع المسيح ابن الله.
1: بتقول شفاني ببركة يسوع المسيح ابن الله؟ يا حبيبي يا يسوع، أنا بقيت كويسة أوي. أنا أؤمن من كل قلبي بالإله القدوس الرب يسوع المسيح، حبيبي يسوع المسيح. أؤمن.
2: سنوات وسنوات وسنوات عامرة بالبركة والخير والصلوات والعبادة والنسك والوحدة والمعجزات الكثيرة تمر في حياة أبينا البار القديس الأنبا متاؤس الفخوري. ولما وصل عمر قدسته إلى سن 80 حصل.
3: يا أبونا سربي.
4: نعم يا أبي القديس.
3: قوم يا ابني، اطلع فوق سطح الكنيسة وبص للناحية البحرية، هتلاقي ناس جايين ومعاهم واحدة ست شيطانية. لما يجربوا للدير خد أخوة من الرهبان واخرج ليهم ومنعوهم من دخول الدير لأنهم ما يستحجوش الدخول فيه. أنا حصلكم وقابلهم خارج الدير.
4: حاضر يا أبي.
5: يا ابونا القديس، زهرة دي بنتي وهي زهرة حياتي.
3: زهرة حياتك وهي من يتجوي بريحة النتانة والعفة.
5: معك حق يا ابونا القديس، اصلها مريضة، بنتي حامل دلوقتي في شهرها العاشر، يعني عدت 9 أشهر ولسه مولدتش، ومن يوم حبلها ما شافتش الراحة، الام واوجاع مستمرة وعذابات ملهاش نهاية. ارجوك يا ابونا القديس صلي لها عشان الله يخفف عليها ويشفيها.
3: طب خدها هي والناس اللي معاك دول وابعدوا شوية عن الدير، وانا حصلي خدوها بعيد. فيك ايه يا ست انتي؟ ايه اللي صابك؟ اتكلمي.
6: بطني هتنفجر، سكاكين بتقطع في مصاريني، كل حتة في جسمي بتتألم ألم شديد. مش قادرة أتحمل.
3: اتكلمي بالحق. اتكلمي واحكي كل حاجة وحشة عملتيها وأغضبت ربنا. اتكلمي وما تكدبيش.
6: أبدا يا قديس، أنا ما عملت الشي يغضب ربنا.
3: ما تكدبيش يا بنتي، احكي خطيتك بالحق، ما تكدبيش، انا اعرف عنك كل حاجة. اتكلمي بالحق.
6: انا هحكي لك يا قديس الله، هحكي لك كل شيء عني وعن جوزي.
3: عن جوزك واخو جوزك.
6: اخو جوزي؟
5: ايه جوزها واخو جوزها؟ انا بنتي اشرب بيت. أني
3: انت تسكت خالص، ما تتكلمش. اتكلم يا بنت، اتكلمي ولا اتكلمني؟
6: لا أني هتكلم، هحكي قدام ربنا وقدامك، هحكي كل خطيتي بالحق وبالصدق. أني خطيتي عظيمة يا أبي القديس. أني عشرت أخين معاشرة الأزواج قبل جوازي.
5: ما أقوله اللي بيحصل له،
6: وفضلت على الخطية دي مدة طويلة لحد ما حملت من الأخ الكبير، وبعد 9 شهور جبت طفل جميل كامل الخلقة، فأخذته ورميته للكلاب.

0: قتلوه.
1: استر يا رب. بتقول ايه يا زهر؟ استر يا
0: رب. وبعدها ما تبتش عن خطيتي، ما تبتش عن خطيتي وجريمتي، ورجعت تاني لنفس الخطيه مع اخي. وعدت ايام وشهور، وبعدها اتجوزت من الاخي الكبير اللي حملت منه بقالي 10 شهور بالتمام والكمال، وبرضه فضلت في خطيتي.
1: معقول؟
0: اعمل الخطيه وعاشر اخوه الصغير،
1: ارحم يا رب،
0: وعشرة الازواج.
1: معقول؟
0: حتى من بعد جوازي من اخوه الكبير.
1: مش معقول.
0: هو ما كانش في حد يعلم اللي بيني وبين الاخ الصغير، حتى جوزي. انا وربنا،
1: مش مصدق،
0: انا وربنا بس اللي نعلم بالخطيه دي.
1: متي زهر، تعمل كده؟ معقول يا رب؟ معقول؟
2: ليه جيت بيها لهنا؟ ليه جبت المرأة الشقية الخاطية لهنا؟ يا رب، يا إلهي القدوس، اصنع ما شئتك في هذه المرأة الممتلئة بالخطية والدنس. آمين.
3: يا ساتر يا رب، يا رب، زهرت بقى على قلب العين، يا سلام تسبيح هو العين، يا سلام يا رب، عمان يا ابو المتاوى، يا بابا فرحونا فرحونا يا رب، عمان انت شيت ولع الزهرة، يا سلام عمان يا ابو المتاوى، يا بابا فرحونا فرحونا يا رب، عمان انت شيت ولع الزهرة، يا رب فرحونا كده.
2: أشكرك يا إلهي القدوس.
4: إيه يا متاوس؟
2: أشكرك على نعمتك.
4: مش هتنام بقى يا أخي؟ نام.
2: المجد لله.
4: بقالك 14 ساعة بتصلي وتسبح
2: على الأرض،
4: خدت إيه؟ طب ما تعبتش؟ سيب صلاتك وكل يا أخي، كل حتة عيش جنبك أهي نشفت عفنت، بقالها أسبوع راكنها جنبك وأنت ما بتدقش الزاد ولا المية، سايبها ليه؟ لقمة ناشفة جافة، حتى ما فيش جنبها خضرة أو حتى شوية ملح. ما جوعتش؟ ده من يوم السبت اللي فات، يوم ما صليت وخليت الأرض تنشق وتبلع بنتي الغالية، حبيبتي زهرة. انبسطت إن الأرض انشقت وبلعتها؟ يا أخي أنت إيه؟ عاوز تمشي الكون ده كله على مزاجك؟
2: يا إلهي القدوس، بيف بجنبي
4: برضه مندمج في صلاتك وعامل مش سامعني؟ يا اخي انا بحسدك، اسبوع كامل صايم، هتفضل كده لحد امتى؟ ها؟ برضه مش عايز ترد عليا؟ شايف الكرباج ده اللي في ايدي؟ اتباعي ضفرهولي من جلد البقر الناشف، ها؟ يعني الجلده منه تشرح لحمك وتشلب منه الدم.
2: يا رب اجعلنا مستحقين.
4: برضه منصرف عني بصلاتك.
2: انا اقول لك بشوك،
4: مش عايز حتى تبص لي. طب انا هرد لك عقلك واخلص منك القديم والجديد. خد اصرخ، اتكلم، استنجد بيا، قول انا في عرضك يا عظيم الكون، يا عظيم، يا أعظم العظماء. خد
5: يا ست رفكة، يا ست رفكة، يا جارتي العزيزة، افتحي.
6: لا لا، سيبوني، محدش يقرب مني، عاوزين مني ايه؟ اوي شيلي ده من على جسمي، بتغطيني ليه؟
5: يا ست رفقة افتحي، في ببيتك مبهدلة نفسها ومبهدلانا معاها، افتحي.
7: ايه ده؟ في ايه يا ست هلالة؟

0: بنتي تالي يا رب سترك.
1: يا ست رفقة، بنتك كانت ماشية في السوق وجمعت كل هدومها وهي بتصرخ، ومشيت عريانة في السوق وتقول كلام قبيح ما يصحش يتقال، والودن ما تقدرش تسمع.
0: تعالي تعالي يا فيبي يا بنتي، خرجت ازاي؟ ده انا قافلة الباب كويس عشان ما يجيكيش الدور وتخرجي. نطيتي من الشباك يا بنتي.
2: ابعدي ابعدي عني.
1: مش وقتها مش وقتها يا رفقة يا اختي، خدي بنتك ودخليها جوه واستري جسمها بحاجة الاول، ومن فضلك تجيبي الشال بتاعي اللي كنت مغطيها بيه. انا لما لقيت حالها كده قلعت شالي وغطيت جسمها العريان وجرجرتها غصب عنها ومعايا الناس الطيبين دول.
0: ربنا يخليك يا ست هلانة ويحفظك من كل شر. نعمل ايه بختنا وجسمتنا؟
1: المسيح يشفيها ويعفي عنها. ما تاخديها يا ست رفقة وتروحي الدار، رئيس الدار الأنبا متاقس الفخوري راجل قديس كله بركة وعايش فيه أمراض كتير، وديها له
0: ليتمجد اسم الرب. يا ابونا القديس، بنتي اللي قدامك دي بنتي من بنات الكنيسة، لكن الشيطان النجس سكن جسدها وبيعذبها وبيخليها تعمل أفعال تكسب. وأنا أسألك يا ابونا القديس بحق من أعطاك النعمة الساكنة فيك، إنك تطلب إلى الرب يسوع إنه يشفي بنتي، لأني ماليش حد أتعذبي غيرها. أرجوك أرجوك يا ابونا رئيس الدين، أقبل يديك الطاهرتين.
3: ما تبكيش يا أم، تعالي يا بنتي يا غالي تعالي. تعالي يا بنتي، أنا أضع صليب رب المجد على راسك وليتحنن الرب عليك ويشفيك. يا إلهي وربي ومخلصي، أنت قلت في كتابك المقدس وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة. مد يدك يا إلهي وأخرج من جسدها العليل كل روح شريرة ليتمجد اسمك القدوس. يا بنتي حسب إيمانك ليكن لك.
4: إيه ده؟ أنا فين؟ أبونا القديس متاؤس وقبل أيديك يا أبي الطاهر. أمي أمي
0: بنتي
4: غطيني، أنا حاسة إني عريانة، غطيني.
0: لا
4: غطيني.
0: لا يا بنتي لا، انت لبسك جميل. اشكرك يا الهي، اشكرك يا حبيبي يسوع، ربنا

0: بلاش يا جرش بلاش، ما تطلعش فوق الجسر ده، السور بتاعه مخلح وممكن ينكسر وتقع من فوقه وتغرق في المية.
1: انا عايزة اشوف الجمال بتاعت الدير، اصلها بترعى قدامنا وانا مش شايفها، اطلع اشوفها وانزل تاني.
0: بقولك بلاش يا جرش بلاش.
1: ما تخافش انت، شبك ايديك عشان اطلع عليها.
2: ها ها باسم الصليب اديني طلعت فوق الجسر.
0: حاسب يا كركس حاسب، رجلك فلتت من على الصوت.
2: الحين يا داود.
0: جرجس جرجس وقع في الترعه، جرجس غطس في الميه مش باين له اي اثر. جرجس يا جرجس الحقوني يا ناس، الحقوني الحقوني يا ناس، جرجس غرق، الحقوني جرجس غطس في الميه مش باين له اي اثر.
3: جرجس مين اللي وقع في الميه ده؟ حد يا جماعه ده في الميه، حد في الميه معقوله يا جماعه؟ ما بعرفش انت في الميه يا بابا.
4: افردوه افردوه هنا يا ابناء الرهبان.
5: ده مات نفسش نفس يا ابويا القديس، والاهالي طلعوه من

0: ارعى بعد ما غيرك فيها بيجي نص ساعة.
1: وجثك شلته وجبته هنا المكان خلوتك.
2: افردوا على الأرض، سيبوني معاه، اخرجوا برا.
3: حاضر يا أبونا القديس، تعالوا يا إخوتي ونسيب أبونا القديس معاه. حللنا يا أبانا القديس.
2: الله يحللكم. رب يسوع في إنجيل معلمنا متى جاء إليك رئيس وسجد أمامك قائلا: إن ابنتي الآن ماتت، لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا. وتحللت يا إلهي، ذهبت لبيت الرئيس ونظرت إلى المزمرين والجمع يضجون، وقلت لهم: يا سيدي وإلهي، تنحوا فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة. فضحك عليك يا إلهي، فأخرجت الجمع وأمسكت بيد الصبية فقامت من الموت. أنت الآن يا إلهي تحل، ضع يدك على هذا الصبي الراقد أمامك، أعد إليه الحياة، فأنت الخالق القادر واهب الحياة. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. قوم قوم يا جرجس، قوم يا ابني، الإله القدوس عاد إليك نفس الحياة. قوم قوم.
4: أبونا متاوس، إيه اللي جابني هنا؟ أنا كان نفسي أشوفك من زمان.
2: قوم يا حبيبي وروح لأهلك.

0: شرط المحبة الكاملة إن الإنسان يثبت في الله، ولكي يثبت في الله لازم يثبت في المحبة، لأن الله محبة. والقديس يوحنا الحبيب قال: الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه.
1: ربنا يحفظ حياتك ويخليك لديرك وتلاميذك المحبين الثابتين في المحبة.
0: حياتي كفاية يا ابني، عمري بقى 100 سنة، 100 سنة غربة على أرض الغربة. رب المجد يحفظكم يا أولادي من كل شر. أترككم يا أولادي بسلام وارجع مغارتي.
1: أواصل قدسك يا بان القديس لمغارتك، أخذ بركتها. بقالي يجي 15 سنة وأكتر ما خدتش بركة زيارتك فيها.
0: أنا بوكازي بقدر أجدير وارجع مغارتي، بس ربنا يباركك. اسبقني يا ابني للمغارة وخد معاك جرة مية وشوية خبز، أنا هخش أشوف شغل الفخار وباقي أشغال الآباء الرهبان في الدير وهحصلك على المغارة.
1: حاضر يا أبي القديس، سلام.
0: سلام.
1: يا إلهي كن عاوني وساندي وحافظ نفسي. بس الصليب، ايه الاصوات الجايه من مغاره معلمنا القديس متاوس؟ دي اصوات ضباع جايه من المغاره. احفظني وارحمني يا الهي القدوس. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. ده معلمي جاي هناك لوحده. يا معلم يا ابي القديس متاوس، ارجع ما تقربش من مغارتك. جوا المغارة في وحشين.
0: يا ابني ما تخافش، أنا عارف. أصل أنت يا ابني من زمان ما جيتش المغارة عندي. الضبعين دول ليهم 12 سنة عايشين معايا هنا في المغارة. أنا يا ابني بربيهم من صغرهم، والمية اللي أنا طلبت إنك تجيبها للمغارة كانت علشان أسقيهم. تعال يا ابني، تعال نفتح باب المغارة ما تخافش. ها، باسم الصليب المحيي.

0: شفت رؤيا عظيمة، شفت أخوة روبان جو وجلولي تعالى متاوس عشان نلتجي بأباء الإسكيم المقدس القديسين أرطونيوس ومكاريوس وباخوميوس والشيخ العظيم الأب شنودي. جبت ومشيت معاه ووصلنا لمكان لقيت فيه جمع كبير، شوف يسلموا علي وقالوا مرحبا بكتومك إلينا. هو ذا اليوم تأتي إلينا وتسكن معنا في فردوس النعيم. وعرفت ان دول هم اباء الاسكيم واباء الرهبان، خدوني فسجدت قدامهم بخوف عظيم. قال لي واحد منهم خد يا متاوس الورقه دي وارجع بسرعه لديرك عشان ترجع هنا تاني وتدي حساب وكالتك عن ديرك. وعلم يا متاوس اللي ده مطلوب منك في يوم سبعك ياك، والرؤيا دي كانت امبارح يوم ثلاثك ياك. ولاني يا ولاني احتفظوا ببعضكم في محبة لأني ماضي إلى الله، وأترك لكم السلام باسم ربي يسوع المسيح.
1: وعند إشراق النور في صباح يوم سبعك يهك المبارك، فتح القديس العظيم الأنبا متاوس الفخوري فتح فمه وأسلم روحه الطاهرة ومضى إلى النعيم السرمدي. وكان عمر القديس متاوس الفخوري عند نياحته 105 سنة. وتعيد الكنيسة في اليوم السابع من شهر كيهك المبارك بتذكار نياحته. الرب يعطينا سلامه ويبارك كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، ويحفظ لنا وعلينا حياة أبينا الطوباوي المكرم البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الأنبا متاوس أسقف ورئيس دير السريان العامر. ببركة شفاعة وصلوات أمنا الطاهرة القديسة مريم وصلوات أبينا القديس الأنبا متاوس الفخوري، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شو اثنين انا الليلو يا ليلو يا خنا فرعون من بيوت نمي بشيرين بابنه مع اسوة بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به.

كلها لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب جميعا.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بال

قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه، ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما، الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات، وأرضنا تعطي ثمرها، العدل أمامه يسلك.

أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب رفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب.

إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سوسيوس سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام
0: دوكس باتريك أيوك يا جيوب نظماتي
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأ

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا.

آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

تشتاق العين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

0: بعدما استقرت مملكة داود أراد أن يبني بيتا للرب، فكان كلام الرب إلى ناثان قائلا:
1: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب، أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ متى كملت أيامك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد.
0: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي إلى ديار الرب.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح 15 من اول الايه 22: حينئذ راى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسه ان يختاروا رجلين منهم فيرسلهما الى انطاكيا مع بولس وبرنابا، يهوذا الملقب برسابا وسيلة، رجلين متقدمين في الاخوه، وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكية. إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون كونوا معافين. فهؤلاء لما أطلقوا جاءوا إلى أنطاكيا وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية. ويهوذا وسيلة إذ كان هم أيضا نبيين وعظا الإخوة بكلام كثير وشدداهم. ثم بعدما صرف زمانا أطلق بسلام من الإخوة إلى الرسل، ولكن نسيلة رأى أن يلبث هناك، أما بولس وبرنابا فأقام في أنطاكيا يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب. ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. فأشار برنابا أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن إن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما، فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر. وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في سوريا وكيليكية يشدد الكنائس. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، أمين. نستكمل أحبائي رحلتنا مع سفر الأعمال. لو تفتكروا آخر مرة إحنا كنا حاضرين المجمع في أورشليم سنة 49 ميلادية، وشفنا المجمع كان بسبب بدعة تسمى بدعة التهود. بدعة التهود ببساطة شديدة إنه لابد إن الإنسان يتمم كل أحكام الناموس علشان يقدر يدخل في الإيمان المسيحي. أول ما ظهرت المشكلة دي ظهرت في كنيسة أنطاكيا سوريا. ليه؟ لأن كنيسة أنطاكيا أول كنيسة أممية. القاعدة الأساسية في كنيسة أنطاكيا العدد الأكثر أمم، فعلشان كده اليهود اللي كانوا في أنطاكيا أو اليهود اللي راحوا من أورشليم لأنطاكيا بدوا يعلموا الناس إن لابد علشان يدخلوا في الإيمان المسيحي لابد إن يتمموا كل أحكام الناموس. حاول بولس وبرنابا يحلوا المشكلة دي في أنطاكيا، لقوا الموضوع مش راضين يقتنعوا، فكان الحل رفع الموضوع لأورشليم باعتبار إن أورشليم هي الكنيسة اليهودية، وباعتبار إن أورشليم الكنيسة اللي فيها الآباء الرسل، فإن حكمت أورشليم خلاص محدش هيقدر يتكلم لأن دي الكنيسة الأم. ففعلا اجتمعوا كل الآباء الرسل والمشايخ والإخوة في أورشليم سنة 49 ميلادية، وطبعا كان حاضر من كنيسة أنطاكيا بولس وبرناب.
علشان نبقوا ملمين بالأحداث بتاعة الكتاب المقدس من جهة سفر الأعمال ومن جهة رسائل بولس الرسول، أحب أن أنا أوضح لكم أن دي ثالث زيارة لبولس لمدينة أورشليم. أنا عارف بيبقى كم المعلومات بيبقى كتير شوية وممكن يتداخل، بس من تكرار الكلام وكل مرة نسمعه في مكان معين أو بشكل معين أثناء دراستنا في سفر الأعمال ده هيثبت الكلام في ذهننا. فدي الثالث زيارة لبولس لأورشليم. الزيارة الأولى بولس الرسول بعد ما قبل الإيمان بالمسيح بعد 3 سنين، دي كانت أول زيارة راح يتعرف على بطرس وباقي الرسل. دي كانت أول زيارة ذكرت في رسالة غلاطي. بعديها ب14 سنة، بعد ما بولس قبل الإيمان بالمسيح بعد 14 سنة راح يزور أورشليم الزيارة الثانية، ودي برضو موجودة في رسالة غلاطي. الزيارة الثانية دي كانت بموجب إعلان. إيه الإعلان؟ إن بولس كان في كنيسة أنطاكيا هو وبرنابا، قعدوا سنة يعلم حتى دعي التلاميذ مسيحيين أولا في أنطاكيا. في الوقت دوت طلع نبي اسمه أغابوس قال إن في مجاعة هتحصل، فراحوا لمين شوية مساعدات من كنيسة أنطاكيا وبعتوها مع بولس وبرنابا يوصلها أورشليم. فدي كانت الزيارة الثانية لبولس لأورشليم. الزيارة الثالثة هي النهاردة سنة 49 ميلادية، بولس رايح هو وبرنابا علشان يحضروا المجمع الأول في أورشليم. اجتمع المجمع، بدأ كل واحد يقول رأيه، اليهود يقولوا آراء، وبعض الرسل يتكلموا. قالها معلمنا القديس لوقا حصلت مباحثة كثير، كلام كتير، كل واحد يقول رأيه. بعد كده يقول قام بطرس وقال، راح قايم بطرس وحكى ازاي على ايديه من 15 سنة كارنيليوس الاممي لما بطرس راح بموجب الرؤية اللي شافها ازاي الروح القدس حل على كارنيليوس. الحادثة دي كانت سنة 34 ميلادية، احنا دلوقتي سنة 49، يعني تقريبا 15 سنة برضو لسه الموضوع لم يحسن. بعد كده راح قايم برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطته. بولس كان هو وبرنابا راحوا الرحلة الأولى، والرحلة الأولى كانت كلها وسط أمم، فقعد يحكوا بولس وبرنابا ازاي في الرحلة التبشيرية الأولى بتاعت بولس كرزوا في أماكن كتيرة زي أبرس وزي بنفلية وزي دربة وليسترا، المناطق اللي راحها في الرحلة الأولى، وازاي ربنا أيد كرازة بولس بالآيات والمعجزات. رغم هذا الناس اليهود لم يقتنعوا، وظلت كل الأعين شخصة ناحية يعقوب، لأن يعقوب البار ابن خالة ربنا يسوع كان هو الأسقف بتاع مدينة أورشليم وكان هو رئيس المجمع. فظلت العيون معلقة على يعقوب لغاية ما تكلم يعقوب وأكد أن ربنا قابل الأمم في الإيمان بالنبوة اللي احنا شفناها من سفر عاموس. قال سأرجع بعد هذا وأبني خيمة داود الساقطة وأعيد أيضا ردمها علشان يطلب الباقون من الناس الرب الذين دعي اسمي عليهم. طيب انتهى الموضوع انه القديس يعقوب قال الرأي بتاعه، قال أنا أرى، ده القرار بتاع القديس يعقوب، أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأم. قال بناء على النبوة بتاعت عاموس أنا شايف أن مفيش ضرورة أن احنا نحط ثقل على الأمم اللي داخلين للمسيح. طيب مطلوب إيه من الأمم؟ قال مطلوب شوية أمور ما تخصش الإيمان، شوية ممارسات يلتزم بها الأمم. إيه هي؟ نمرة واحد أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام اللي هي أكلة ما ذبح للأصنام. نمرة اثنين يمتنعوا عن الزنا، طبعا مش الزنا بمفهوم الزنا اللي ده معروف ده طبعا حاجة وحشة، لا زنا المحارم اللي هو ذكر في لويين 18، الابن ما يتجوزش أمه، ما يتجوزش عمته، ما يتجوزش خالته، ما ذكر في لويين 18. أيضا يمتنع عن المخنوق والدم، الحيوان المخنوق دمه فيه، والشريعة قالت صراحة في لويين 13 إنه نفس في الدم، فما يصحش إن إحنا ناكل أو نشرب دم، فالمخنوق دمه فيه وما يصحش إن إحنا نشرب دم. الأمور ديت أمور لا تخص الإيمان، أمور ممارسات الأمم يلتزموا بيها. ليه بنقول الكلام ده؟ لأنه القديس يعقوب بعد ما قال الكلام دوت قال أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين لكن يلتزموا بكذا وكذا. ليه؟ قال لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. طب احنا قاعدين دلوقتي نجتمع نشوف هل ضروري التهود ولا لا؟

في كل سبت. يعني تقصد ايه يا يعقوب؟ قال اقصد ان احنا لابد ان احنا نراعي مشاعر اليهود اللي دخلوا في الايمان المسيحي. طول عمرهم في المجامع بيسمعوا الأقوال اللي بتقول إن الحاجات دي حرام وإن شريعة الناموس بتحرم الحاجات دي، فمطلوب مننا يا أمم، رغم إنه ده مش ضروري موضوع الختان، لكن إحنا هنراعي بعض الممارسات عشان ما نتعبش نفسية اليهود. وده أمر مش جديد يا أحبة على الفكر المسيحي، لأن لقينا بولس نهج ذات النهج. طبعا دي بالنسبة لنا بقت وصية ملزمين بيها، بس زي ما إحنا شايفين وصية ما تخصش الإيمان، وصية ما تخصش، لكن وصايا سلوكية. ليه؟ قال مراعاة لليهود. اليهودي نفسيته حيتعب، طول عمره متربي، طول عمره بيسمع في المجامع كل سبت انه في زواج محارم، انه في الدم غلط، انه المخنوق غلط. لما يجي النهاردة يلاقي المسيحية بتبيح الحاجات دي، دي هتتعب نفسية الرجل اليهودي، لان اصلا دي كانت وصية ربنا مديها لإسرائيل. بقول لكم نفس النهج ده نهجه بولس لما اتكلم عن اكل مذبح للاصنام. قال احنا ما بناكلش مذبح للاصنام. ليه؟ قال بالنسبه للرجل الوثني ده جزء من العباد، وده جزء من ارضاء الوثن. قال احنا نؤمن تماما انه لا اله الا واحد، وان الاوثان ديت اللي بيقال عليها الهه مش الهه، واحنا من حقنا ناكل اي حاجه، لكن لالا اعثر اخي لن اكل لحم الى الابد. ما اقصدش اللحمه، ما بنجيب حته لحمه في البيت وناكل، لا، يقصد لحم مذبح للاصنام. قال هي مش خطية بس احنا هنمتنع عنه. ليه يا بولس؟ قال عشان ما نتعبش ضمير الراجل الوثني اللي يشعر انه حتى بعد ما دخل في الايمان المسيحي مطالب انه هو يرضي الاوثان باكل ما ذبح له. نفس النهج هنا قاله القديس يعقوب، وفعلا انفض المجمع على هذا، وبقى هو دوت قرار المجمع. طب السؤال بقى، القرار دوت اخذ في اورشليم، طيب عايزين ننشره بقى في كل الكنائس. الحديث بقى بتاع النهاردة، حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا، واختاروا اثنين، يهوذا الملقب برسابة وواحد اسمه سيلا. قرار المجمع قال إن القرار ده هنكتبه في ورقة وحنمضي عليه إحنا الأباء الرسل ونوصله لكنيسة أنطاكيا. إيه القرار؟ إنه لا يثقل على الأمم الراجعين إلى الله، لكن يمتنعوا عن الأربع حاجات دول. واتكتب القرار واتمضى عليه. على ما يبدو إن القرار كتب باليوناني، لأنه دي اللغة اللي معروفة ودي اللغة اللي بقية الكنائس تقدر تتعامل بيها. طب خدوا قرار تاني، قالوا هنختار اتنين رجالة مننا من أورشليم يروحوا مع بولس وبرنابا يقولوا الكلام ده بالبق. الله، طب ما كفاية انه بولس يروح لهم يقول لهم يا جماعة ادي القرار بتاع اورشليم، خلاص ايه الداعي ان احنا جايبين معانا اتنين هما جماعة بصوا هيقولوا لكم هما كمان، يجوا الناس يقولوا يا جماعة حصل كده في اورشليم كيت وكيت. ايه الغرض من كده؟ اولا مين الشخصين وليه اتبعتوا؟ الشخصين زي ما قالوا يهوذا الملقب برساب، ما نعرفش عنه اي حاجة، لكن تقليد كنيستنا بيقول لنا ان دوت واحد من السبعين رسول، والكنيسة بتعمل له احتفال في 25 بقونة، كان من ايام بسيطة، النهاردة 29 كان من 4 ايام، فما نعرفش عنه غير ان هو واحد من السبعين زي ما تقليد كنيستنا بيقول. طيب التاني واحد اسمه سيلا، سيلا باللاتيني باللغة الرومان هو سيلوانوس، وايضا تقليد كنيستنا بيقول لنا ان دوت واحد من السبعين، بس ما بيتعمل لهوش عيد في السنكسار، ما فيش تقليد متسلم لنا بمعاد عيد له، لكن في تقليد مسلم للكنيسة انه ده من ضمن السبعين. سيلا دوت سمعنا عنه في مواضع اخرى في الكتاب المقدس، في سفر الاعمال الاصحاح 16 بولس في الرحلة التانية هيطلع هو وسيلا وهيتقبض عليهم عشان يتضربوا، فبولس هيقول للحاكم يقول له ازاي تضربنا ونحن رومانيان، فمن هنا فهمنا ان سيلا ايه حاصل على الجنسية الرومانية. سمعنا عنه بقى كتير في رسائل بولس الرسول وهو بيكتب الرسالة، يا إما سيلا قاعد معاه يا إما يبعت سيلا برسالة، دوت اللي احنا عرفناه عنهم. هنا قال رجلين متقدمين في الإخوة، كلمة متقدمين يعني كانت ليهم مكانة في وسط الكنيسة بتاعة أورشليم، يعني ما اختاروش اتنين كده يعني أي اتنين، لا اختاروا اتنين كبار كده في الكنيسة ومعروفين وليهم مكانتهم. طب السؤال بقى، بقول ليه؟ هل كان يكفي ان احنا ناخد القرار بتاع الكنيس ومنضي عليه من الرسل ويروح ببولس وبرنابا يقول لهم يا جماعه هو القرار؟
أبائنا الرسل

بحكمة بالغة قالوا لا احنا نبعت كمان اتنين يأكدوا الكلام علشان ما يبقاش في اي مجال للناس اللي بتشكك في بولس وفي تعليم بولس. ممكن ده ادعوا ان بولس مش رسول. لما نقرأ رسالة كورنثوس الثانية ادعوا ان بولس مش رسول، يبقى كان اسهل حاجة يقول لك ده بولس ده كذاب، احنا شفنا يمكن هو اللي كتب الورقة بايديه. فأبانا الرسل بحكمة بعتوا القرار مكتوب، وبعتوا اتنين منهم يشهدوا، ناس يهود يروحوا يشهدوا يا جماعة فعلا حصل في أورشليم كذا وكذا. قبل ما أخذ الآية الثانية عايز يعني تأمل كده أو مقابلة لطيفة تذكرتها. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا. أنطاكيا ديت اللي هي أنطاكيا سوريا اللي هي العاصمة بتاعتها دمشق، وإحنا في مدينة إيه؟ مدينة أورشليم. بولس طالع واخد ورقة، لو حد بقى منكم يعني ايه يربط، واخد ورقة مندية من رؤساء الكنيس أبائنا الرسل، رايح يقول للناس اللي في أنطاكيا يا جماعة احنا جايين لا نضع عليكم ثقل آخر، احنا جايين نريحكم، احنا جايين بنقول لكم ان الكلام الصعب اللي تقال لكم ده مش ضروري، وهو موضوع الختان وحفظ الناموس. احنا في سنة كام؟ سنة 49، من 15 سنة نفس السكة ديت من أورشليم لدمشق. برضو بولس ده كان طالع بورقة تاني ممضية من رؤساء الكنيسة بس تحمل مضمون تاني. فين؟ عشان يقتل المسيحيين. من 15 سنة نفس السكة ديت، هو بولس نفسه واخد ورقة ماضي عليها حنان وقيافة رؤساء الكنيسة، بس علشان لا يضع على المؤمنين فقر، ولا علشان يروح يضع الأيادي ايه هيروح يقبض عليه. شوف احبائي نعمة الله المغيرة، شوفوا التغير اللي حصل في حياة ايه شاول. واحد من 15 سنة كان يجي كانوا المؤمنين يشوفوا يترعبوا شاول، لدرجة ان حنانية كان النهاردة ايه النهاردة الحد، يوم الجمعة اللي فاتت كان عيد استشهاد حنانية اسقف دمشق اللي عمت بولس. لما ربنا في رؤيا الليل قال لحنانية روح اذهب للزقاق اللي يدعى المستقيم في بيت راجل اسمه يهوذا هتجد شاول قائم يصلي، قال يا ربي كم من الشرور صنعها بقدسيك في أورشليم، وده جاي كمان هنا علشان ايه يبقى اروح اعمده. هذه نعمة الله يا احبائي اللي بتغير. نفس المنظر ده فكرني بواحد تاني كان يمشي كده يحط دفتر تحت باطه، وكانوا الناس لما يشهوه يترعبوا، بعد كده بقى يمشي وحطت دفتر برضه تحت باطه بس الناس لما يشوفوه كانوا يفرحوا. مين دوت؟ لاوي. لاوي اللي هو مين؟ اللي هو مات. متى دوت كان معاه السجلات بتاعت الضرائب يحطها تحت باطه وينزل على البيت اللي ما يدفعش الضريبة معاه سلطان من الرومان يعمل فيه اللي هو عايز يعمله. فالناس كانوا يشوفوا صاحبنا ده جايب الدفتر تحت باطه ايه يخاف، بعد كده بقوا يشوفوه ومسك دفتر تاني تحت باطه، بس ايه بقى اللي كان رايح تحت باطه بعد كده؟ البشارة بتاعته اللي كتبها القديس متى كانت الناس تشوف كانت ايه؟ كانت تفر. صدقوني يا احبائي يا ناس تبقى سبب مشاكل في بيوت او في مكان عملها او في كنيسه، والناس تشوفها يا على فلان دوت، ممكن يكون ولد عندنا في الاسره يا ندخل الاسره الولد ده جاي يا ساتر يا رب ربنا يعد اليوم ده على خير. صدقوني يا احبائي نعمه الله بصدق نعمه الله تحول الانسان اللي الناس كانت تشوفه كانت تتضايق وتخاف وتضطرب وتنزعج، الناس تشوفه بعد كده في ايه تفرح. ايه التحول دوت؟ هو ده عمل نعمة ربنا. طيب نكمل. وكتبوا بأيديهم هكذا الرسل والمشايخ والإخوة، الكلام اللي اتكتب بقى في الورقة اللي رايح بها بولس، الرسل والمشايخ والإخوة. الكنيسة يا أحبائي كانت تتميز، يعني أقول فيها إيه، يعني فيها نوع من الحوار، يعني أبانا الرسل كبار جدا بس لما طلع القرار ما قالوش الرسل بيقولوا رغم أن ليهم هذا السلطان، لا قالوا الرسل والمشايخ. المشايخ اللي هم الناس الكبار اللي في الكنيسة، ومش بس الرسل والمشايخ لكن حتى الإخوة المؤمنين. الكنيسة كلها كانت كنيسة إيه؟ مفيش واحد يعني هو صاحب السلطان المطلق في الكنيسة، ودي أحبائي يعني بحسب قوانين الأباء الرسل هو ده وضع الكنيسة، إنه أبونا البطرك له كل التقدير والاحترام، لكن البطرك في النهاية لو المجمع اجتمع على انه مثلا نسطور كان بطرك القسطنطينيه، طبعا نسطور ده بقى كبير ومحدش يفتح بقه، لا
لما المجمع بتاع القسطنطينية لقى ان نسطور بيلخبط، وقف نسطور عند حد، ما يقولش نسطور لا ده انا ايه، انا وانا لوحدي ومحدش له كلمة عليا. لا لا، كنيسة فيها ايه؟ فيها روح شركة، الرسل والمشايخ والاخوة يهدون سلاما. بصوا الكلمة اللي جاية بقى، الى الاخوة الذين من الامم. مين اللي بيكتب الكلمة دي يا احبائي؟ يهود قبل الايمان بالمسيح. اسأل اليهودي ايه رأيك في الرجل الاممي، كان يسموهم ايه؟ المرأة الكنعانية. قال لها ربنا يسوع ليس حسن ان يخص خبز البنين ويطرح للكلاب، لانه اليهود كانوا على الامم كلاب، الامم نجسين في نظر اليهود، والكلب حيوان نجس. النهاردة بص نعمة الله المغيرة، اليهود بعتين للامم يقولوا لهم ايه؟ يهدون سلام الى الاخوة الذين من الامم في انطاكيا. بقى اليهود والامم ايه؟ اخوات. عشان كده نصلي نقول وحد شعب مع الشعوب. الشعب الوحيد اللي كان بتاع ربنا هو شعب اسرائيل، ربنا وحده مع بقيه ايه؟ بقيه شعوب الارض. وبقت ديت نموذج للفدا كما في فكر الله. في فكر الله انه الفدا اللي عمله المسيح يجمع الكل في ذاك، ادي اللي فكر ربنا، كل ما في السماء وكل ما في الارض يتجمع في شخص واحد، يبقى كل دول ليهم راي واحد، ليهم قياده واحده. النهارده كل شعب من شعوب الارض له قياده وله فكر، وكل واحد له اتجاه. لكن في فكر الله انه ما تبقاش الخليقه كده كل واحد ماشي في سكه، لكن في فكر الله ان الخليقه كلها ما في السماء وما على الارض تبقى تحت قياده راس واحده هي المسيح. ادي غايه الله من الفدا. النموذج اللي قدمه ربنا دلوقتي اللي هيعبر بيه عن اللي هيعمله في قصده في الفدا هو اتحاد اليهود بالايه؟ بالامم. الاثنين اللي كانوا متفرقين دول ربنا عمل فيهم ايه؟ جمعهم وخلاهم ايه؟ واحد، كنموذج للوحده الكبيره اللي هيعملها المسيح في اتمام الفدا في مجيء المسيح الثاني. وكتبوا بايديهم هكذا الرسل والمشايخ والاخوه يهدون سلاما الى الاخوه الذين من الامم في انطاكيا وسوريا. طبعا سوريا ديت انطاكيا العاصمه بتاعتها، يعني انطاكيا جزء من سوريا، وكيليكيا ديت المناطق اللي محيطه بسوريا. يعني معنى كده ان الرساله دي هتروح انطاكيا، ومن انطاكيا هت ايه؟ تنتشر لبقيه سوريا، انطاكيا دي العاصمه، ومن سوريا تطلع كمان للمناطق الايه؟ الكيليكيه المحيطه. طب بتقول ايه الرساله ديت؟ قال اذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا، ناس طلعوا من أورشليم، ناس يهود، أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم. كلمة مقلبين يعني عملوا لكم إزعاج، عملوا لكم اضطراب، عملوا لكم قلق، لخبطوكم، وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس. طلعوا ناس من عندنا يهود جيهم عندكم في أنطاكيا بيقولوا لكم أنك لازم تختتنوا وتحتفظوا الناموس. بصوا بقى الكلمة اللي جاية، الذين نحن لم إيه؟ نأمرهم. بس أهم ما في الموضوع هي الكلمة ديت، الذين نحن لم نأمرهم. يبقى إذن المعلمين الكذبة اللي طلعوا يلفوا يقولوا للناس يا ناس لازم تتودوا، كانوا بيدعوا إن إحنا مين اللي بعتنا؟ الرسل اللي في أورشليم. ده كلامنا، ده بطرس هو اللي قايل لنا نيجي نقول لكم الكلام ده، ده يعقوب هو اللي قايل لنا. طبعا الأمم لما سمعوا الكلام ده عمل إيه؟ اتلخبطوا، حصل الله، يبقى احنا كل الايمان بتاعنا غلط، يبقى بولس ده ضحك علينا. فالرسل هم اكدوا وختموا ومضوا عليهم كل الرسل. ايه؟ الذين نحن لم نأمرهم. الناس دول ما بيكلموش صح، واحنا لا احنا بعتناهم ولا احنا قلنا لهم الكلام دوت. هي دي يا احبائي ذات التعليم اللي بيعلمها بولس في رسائله. يبقى اذا ايمان الكنيسه ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه اختلاف. كل ما في الامر انه الكنيسه في اورشليم ثابت اليهود. الراجل اليهودي قبل الايمان بالمسيح وهو في دماغه انه لازم يختن ابنه، يختنه. الرسل يقولوا سيبوه يختنه، ما جراش حاجه. الراجل في دماغه حاطط انه يعني الاطعمه المحرمه بتاعت سفر اللاويين ديت لازم، يا جماعه ما لهاش لزوم، عايزين تاكلوا؟ لا لا لا، احنا طول عمرنا بنسمع ان الاطعمه دي حرام وضميرنا مش مطوعنا واحنا مش عايزين ناكل. خلاص يا جماعه مش عايزين تاكلوها ما تاكلوهاش. يبقى ده نوع من التفسيح من الرسل، لكن ده مش الزام انه لازم المسيح يعمل كده. فلما الرسل سابوا الناس، يعني صعب كانوا يغيروا المفاهيم اللي رسخه في ذهنهم، لان موسى له في كل مدينه من يكرز به اذ يقرا في المجامع في كل سبت، صعب.
بقالهم سنين بيسمعوا الكلام ده وصعب ان احنا نيجي نقول لا ما تعملوش كده. فالرسول قال خلاص سيبوه، عايزين يعملوا يعملوا. راحوا الناس

طلعوا يقولوا ده الرسل بيعلموا بكده، لكن الرسل ما ايه ما علموش، عشان بس نبقوا فاهمين ايه اللي كان حاصل في الكنيسة الاولى. فمفيش اي اختلاف، الذين نحن لم نأمرهم، نفس تعليم بولس، مفيش حاجة اسمها ختان، مفيش حاجة اسمها حفظ الناموس ولا تتميم احكام الناموس. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة، لذيذة قوي. قال لهم القرار دوت يعني مش قرار بس بطرس، مش نص الرسل قالوا اه والنص قالوا لا، لا لا لا، ده قرارنا ايه كلنا بنفس واحدة. يعني الرسل يا احباء 12، يهوذا راح لمكانه وجي بداله متياس، وكان في عندنا بس واحد من الرسل ايه يعقوب كان استشهد. فعندنا 11 رسول هم اللي عايشين لغاية اللحظة دي، ال 11 عملوا ايه؟ مضوا. رأينا وقد صرنا بنفس واحد في القرار، نفس واحد، وفي ايه تاني؟ وان نختار رجلين ونرسلهما اليكم مع حبيبينا برنابا وبولس. وبرضو احنا كمان اتفقنا على الاثنين دول بالذات يعتبروا ممثلين للرسل، ممثلين لكنيسة اورشليم، اللي هم يهوذا الملقب برسابا وسيلة. احنا برضو اتفقنا ان دول بالذات هم اللي ايه هم اللي يجوا يوصلوا لكم القرار دوت. بصوا بقى الكلمة اللذيذة، مع ايه؟ حبيبينا، مع حبيبينا برنابا وبولس. بولس يا احبائي، لان هو اول من كرز بعدم ضرورة الناموس واستلمها من استفانوس اللي مننا كان حاضر اعمال 7، وقلت لكم اللي قاله استفانوس هو اللي تبناه بولس بعد كده. بس استفانوس ما كانش بيكرز، يعني كان كل خدمة استفانوس جوه اورشليم، لكن اللي حمل هذا التعليم انه لا ضرورة للناموس، اتهم استفانوس انه بيقول كلام ضد ايه؟ ضد الناموس والعوائد التي سلمنا اليها الاباء. بولس بقى طلع كرز بالكلام دوت في العالم كله، فبقى بولس مكروه من مين؟ من اليهود. حتى اليهود اللي قبلوا الايمان بالمسيح ما يطيقوش حاجه اسمها بولس. ليه؟ ده قلل لنا من قيمه الناموس، ده الحاجات اللي احنا طبعا جد ملتزمين بيها، جه بولس ده بيقول ملهاش لزوم. البرهان على كده سفر الأعمال، لما معلمنا بولس الرسول أعمال 21 وصل مدينة أورشليم، اجتمعوا اليهود المؤمنين هايجين في أورشليم، لدرجة أن يعقوب جاب بولس قال لي يا بولس يوجد ربوة من اليهود المؤمنين وهم غيرين للناموس. يهود مؤمنين يعني يهود إيه؟ مسيحيين، لكن إيه؟ بيغيروا عن الناموس. لما سمعوا أن أنت جاي قلبين البلد. فكان معروف ان بولس اليهود، لما بقول اليهود اقصد اليهود المسيحيين، ما يطيقوش بولس، معتبرينه ان دوت اللي بيهد الناموس، في حين ان كان تعليم بولس هو التعليم الصح، الناموس ده رمز وانتهى. فبص بقى الاباء الرسل بيلطفوا الجو، ايه مع ايه؟ حبيبينا بولس ده ايه؟ ده حبيبنا، احنا زعلانين منه. تعالوا في التعامل علشان تحسوا بيه. مثلا اجي انا اتعامل مثلا مع تسوني مثلا، وايه وشويه تسوني يعني ايه ما زهقانه مني عشان انا بطول في الوعظات، فتيجي تسوني ثانيه تشوف فايه هي عارفه ان يعني شويه تسوني تعبانه مني، تقول لها يا شيخه ده اسكتي، ده طب ده انت بتقعدي هنا ساعه، ده ابو ثلاثه قعد معانا ساعتين في الوعظه، ده انت هنا ارحم من هناك. انا بهدي النفوس. يعني عايز اقول لكم انه كان ممكن الرسل ينتهزوا ان انتوا زعلانين من بولس، طب احنا بقى ايه نزودها بقى علشان ايه تيجوا في صفنا. يعني لو في ذات يا احبائي، لو في كل واحد بيدور على نفسه، حلو زعلانين من بولس بارك احسن، خليهم زعلانين منه عشان ايه؟ عشان يرتبطوا بينا. لا لا لا، الرسل ما كانوش كده يا احبائي، ده بولس، ده بولس ده حبيبنا. فبيحاولوا يعملوا نوع من الايه التلطيف ما بين اليهود اللي قبلوا الايمان بالمسيح وبولس. بولس كان يعلم هذا، عشان كده لما بولس كان محتاج يكتب رسالة لليهود، لأنه كان هو الوحيد اللي هيقدر يقنع اليهود بما هو في رسالة العبرانيين، قال بولس لو هكتب لهم بولس عبد رسول يسوع المسيح هيمسكوا الرسالة يعملوا فيها إيه؟ اليهود مش طايقين اسمي، فأنا هكتب الرسالة الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق، ولا جايب اسم ولا جايب سيرتي، لكن نقول له بولس الروح شهد كل حرف رسالة. يا أحبائي من أروع الرسالة بتاعت بولس، كل حرف في الرسالة بيصرخ يقول ايه؟ بولس المتتلمس تحت رجلين غملائيل هو اللي كاتب الكلام. لأنه محدش، مش ممكن حد في الكنيسة الأولى يكون بهذا العمق ويكون مخفي، ما فيش غير بولس.
فحتى وإن أخفى اسمه، طبعا هو بولس بقى أخفى اسمه ليه؟ عارف إن اليهود مش هيتوب. بصوا حكمة بولس، حكمة القديس بطرس، كنا بنتأمل في رسالته الرسالة الثانية، بطرس بعت لكنيسة فيها يهود، واليهود برضو شايلين زي ما قلنا من بولس، يكتب لهم بطرس يقول لهم إيه؟ كما كتب إليكم أخينا الحبيب إيه؟ بولس، الذي في رسائله أشياء عسرة الفهم. أخونا الإيه؟ الحبيب. أنت يا بطرس بتقول على بولس أخونا الحبيب، ده مش لسه موبخك في أنطاكيا قومك مواجهت لأنك كنت ملوم. الرسل أحباء البوم واسع، الرسل يعني ده شاول، شاول بقى مش حبيبنا، شاول الثاني، شاول البنياميني، كان قلبه شايل من داود، ما كانش الطايق ينطق اسم داود. لما بيتكلم مع نسان بيقول له ابن يس، تصوروا يعني قلبه مش مطوعه من كتر البغضة اللي في قلب شاول، مش قادر ينطق اسمه. بصوا الفرق يا احبائي، فدول بقى مش بيقولوا بولس وبس، لا كمان ايه؟ اخونا الحبيب، او هنا يقولوا حبيبينا برنابا بولس. انت تدل على شيء بقى، تدل على قلب ايه؟ قلب واسع. رجلين، بصوا بقى الشهادة اللي شهدوا بيها عن يهوذا وعن مين؟ سيلة. رجلين قد بذل أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. بذل أنفسهما، وضعوا حياتهم للموت عشان خطر المسيح. عملوا إيه؟ ما نعرفش، بس مكتوبة عند ربنا في الكتاب بتاعه في سفر التذكرة إن الاتنين دول زي ما قال عنهم بولس مرة ناس تانين، وضع عنقيهما من إيه؟ من أجل أسرار إحنا ما نعرفهاش، أعمال محبة عملوها ما نعرفش عنها حاجة، لكن دي مكتوبة في السماء. لما نفتح السجل بتاع السماء نبص جنب يهوذا وجنب سيلة، إيه؟ رجلين قد بذلا أنفسهما من أجل اسم مين؟ اسم المسيح. إيه رأيكم لما الأسامي بتاعتنا في السماء كل واحد كتب جنبي حاجة، كل واحد كتب جنبي حاجة، لازم إيه اللي حيكتب؟ حنانية باع الحقل واختلس من ثمن الحدل اللي لازق فيه مثلا، يعني هو وسفيرة مراته. يهوذا التلميذ الخاء، يوحنا حاجة كده لازقة جنبه، التلميذ الذي كان يسوع يحب. كل واحد جنبي ايه؟ نعم، لا مش أشرار ولا حاجة، بس يعني نحن طبعا هو ربنا، لا مش أشرار يا ستي ولا حاجة، فينا ضعفات أحبائي ما بننكرش، بس يعني احنا مش عنيدين، يعني احنا ربنا لما بيكشف لنا ان في حاجة غلط مش بنعاند، مغلوب من الضعف دوت، مش قادر على نفسي، لكن لا انا مش معاند في الشر، وعارف ان السكة غلط وماشي فيها بعنده وبإصرار. لا احنا مش كده، يعني مش للدرجات. انا مرة قلت قصة صدقوني يعني ايه معزتني خالص خالص خالص، بقول لو اب في البيت او ماما عندهم ولد صغير، ويجي الولد يقول له ماما انا عايز اساعدك، طب تعالى حبيبي ساعدني، ايه اعمل معك ايه يا ماما؟ خد الكوباية دي دخلها المطبخ، يروح ماسك الكوباية يروح كسرها في السك، مش عارف يمسك. ماما انا عايز اساعدك، طب يا حبيبي روح مش عارف مثلا افرش السرير، يروح يرفش في السرير، يروح مثلا مش عارف كبب ايه على المخد. الام ايه؟ الام عارفة ان ابنها نفسه ايه؟ نفسه يساعد، بس هو مش عارف. فماما تقول معلش اشجعه، ادم هو نيته حلوة يبقى لما نشجعه بكرة هيعمل ايه؟ صح، ونستفيد منه. ماما متأكدة ان الولد نيته كويس فبتساعد. اهو ربنا كده يا احبائي، احنا كل ما نيجي نعمل حاجة نبوظها. ربنا يبص، انا عارف انت نفسك تبقى كويس، انت مش عارف، انت بتلخبط، انت بتبوظ الدنيا، بس انت نفسك، عشان انت نفسك تبقى كويس انا هساعدك علشان استفيد من الطاقه اللي جواك ديت. هدي اللي ربنا بيعمله معانا احبائي، عشان كده يعني اوحش حاجه هو عناد القلب، عشان كده قال الكتاب العناد كالعرافه، دي الخطيه اللي ربنا ما يطاقهاش. العنيد يبقى عارف ان الحاجه غلط ومتاكد، يقول لك لا مش مهم لازم اعمل، يا ابني غلط ده ده ده ما بصراحه يعني صعب، العناد كالعراف، لكن بغلط وربنا غلطان انا عيل ما بعرفش اعمل حاجه، طب معلش تعالى حبيبي اعلمك، طيب اعمل كذا اعمل كذا، ايه ربنا ايه يصلح الحال اللي احنا فيه. فقد ارسلنا يهوذا وسيله وهما يخبرانكم بنفس الامور شفاها. قلنا ليه يروحوا ما اكتفوش بالورقه المكتوبه؟ قلنا نمره واحده عشان ما فيش مجال ان حد يقول ان بولس ايه
هو اللي كتب الورقة، ممكن كان يروح يقوله كده.

الحاجة التانية، احنا بعتنا الاثنين دول مندوبين من عندنا عشان لو عندكم اي اسئلة تاني بخصوص اي موضوع يخص التهود، دول احنا بعتنهم نيابة عننا يجاوبوا لكم على كل الاسئلة ايه بتاعتكم. نمرة ثلاثة فيها روح محبة. تصوري كده انا جاي اقعد مثلا كده في الأوضة وراح كاتب ورقة يا تسوني اعملي كذا، ابونا بيقول لك كده، طبعا فيها حتة من ايه يعني عدم محبة، يعني نشفة كده جفة. لكن لما يروح او يبعت حد دي فيها شيء من الايه، فيها شيء من الود شويه، اللطف شويه، مش حكايه جافه كده. فلو انا بقى الرسل بعت جواب خده، يعني فيها شيء من الرسميات، مش دي روح الكنيسه. لا احنا كان بودنا احنا الرسل نجي لكم يعني، بس انتم في انطاكيا واحنا خدمتنا هنا، فاحنا بعتنا دول مندوبين عننا تدل على روح ايه، تحسوا الرساله بقى راحه بروح ود، راحه بروح محبه، مش راحه كرساله كده فيها شيء من الايه من الامر. لأنه قد رأى الروح القدس ونحن الآباء الرسل في مجمع أورشليم، كانوا شعرين أن الروح هو اللي بيه هو اللي بيقود المجمع. بصوا التقرير بتاعهم، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر. كفاية يا جماعة الطريق الروحي فيه إيه؟ في ضيق وفي تعب، مش هنحط كمان عليكم إيه؟ أثقال. عشان كده نصلي في القداس نقول لربنا سهل ايه لنا طريق التعب. السكه الروحيه احبائي يعني هي طبيعتها زي ما قال المسيح باب ضيق وطريق ايه طريق، فمش ناقصه كمان نيجي احنا ايه نزودها على الناس. لانه قد راى الروح القدس ونحن، الحته دي حلوه في الخدمه يا احبائي، ان لا نضع عليكم ثقلا اكثر. بلاش احبائي نحط على الناس يعني ثقل زياده، لأنه بعملين زي الكتب والفارسين زي ما قال عنهم المسيح يضعون على الناس أحمال إيه؟ عسرة الحمل. تيجي التسوني مع البت في مدارس أحد، أنت هتروحي النار، ده أنت شربتي مية الساعة 12 و5 ورحتي ده ربنا حيمسكك يرميكي في جهنم حتف. يا ساتر يا رب. لا نضع على الآخرين، ما بقولش إن الحاجة دي مش مهمة، بس إحنا ساعات يعني بنصعب للناس يعني السكة بتاعت ربنا، ونبقوا متزمتين جدا ومتشددين جدا مع الناس ومع نفسنا ايه الحكاية مراح راح على الاخر. لا لا احنا كده بنتقل على الناس، احنا كده بنصعب الطريق الروحي. بالعكس احنا نشجع الناس، نشجع الناس. يا ما ناس بعيدة خالص عن الكنيسة، انا مانيش داخل كنيسة، انا لازم اعترف مانيش داخل كنيسة، انا مش ممكن اعترف. خلاص يا عم ما تعترفش هتروح النار، يلا مع السلامة. وتقولي لي ما هو قانون الكنيسة بيقول كده، في نوع من المحبه، في نوع من الترفق بالناس. طب حبيبي طيب بس تعالى تناول، لما يكون واحد طول عمره بعيد عن الكنيسه، واحد ما يعرفش الكنيسه وراجل كبير، يعني ايه اروح اعترف؟ ما مش قادر. طيب بس ايه، تعالى بس احضر قداس، تعالى بس تناول. وصدقوني يا احبائي هو بيجي نفسه بعد كده، هو بيجي ده غير واحد متربي في الكنيسه وعارف. انا بتكلم عن واحد ياما في نوعيات كده احبائي ما عرفتش سكه كنايس. اعترف؟ لا مانيش رايح. يعني ايه اعترف؟ أبونا بشوية أحبائي كان بيعمل كده، كان ياما شبان كان يبقوا بعيد عن الكنيسة ويعني يبقوا في منتهى اللخبطة اللي في الدنيا، وكان أبونا ياخدهم ويخليهم يتناولوا مرة واثنين هو بعد كده لما يبتدي يحط رجله في الطريق الروحي، هو بقى يحس إن الحاجات اللي عنده دي ثقل، هو عايز إيه؟ مش أنا أجي حاطط له كل الكعبلة فوق دماغه وأقول له هو الدستورية بتقول كده والقوانين بتقول كده والآباء الرسل بيقولوا كده، غير كده مش هتطلع بره، أنت هتروح جهنم. طبعا محتاجة حكمة، بس في الحقيقة أحبائي يعني لا نضع على الناس إيه ثقلا غير هذه الأشياء الإيه الضرورية، يعني الحاجات الضرورية قوي نلتزم بيها، وهو لما هيمشي في السكة هيبتدي بقى الحاجات التانية هو نفسه إيه. لكن أول ما يجي نحط الكوام على دماغه هي إيه. طبعا يعني هي حكمة في التدبير وفي الإرشاد، لما تبقوا أسسة نبقى إيه نواصفوا فيها، مش كده؟ مش أسسة ولا أسسة؟ لسه قاري النهاردة على النت الكنيسة الإنجليلية للأسف في مصر الأخرى عايزة تعمل كهنة ستات بروتستانت، عايزين يعملهم قصوص لكن ما يعملهمش شيوخ، يعني عندهم القصوص درجة وشيوخ شيوخ يعني زي الأسقفة دلوقتي يعني تقريبا يعني. فقالوا لا ممكن نعمل الست قصوص الكنيسة الإنجليلية في مصر، فلما تبقوا أسسة إنجليين نبقى نقول لكم تعملوا إيه. ماشي اعملها في امريكا يا ستي، لكن احنا مالنا من امريكا. طيب المطلوب ده انتوا لما بتصدقوا بس يعني الموضوع يطلع بره، ان تمتنعوا عما ذبح للاصنام
وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلوا. نعم أنتم عملتوا إيه؟ عملتوا طيب، عملتوا عمل حسن، يريد تعملوا كده. كونوا إيه؟ معافين. كونوا معافين دي كلمة يعني كانت تتختم بها الجوابات، يعني كونوا في صحة، كونوا في عافية. طيب نكمل. وهؤلاء لما أطلقوا جاءوا إلى أنطاكية. مين دول؟ بولس وبرنابا حاملين القرار مكتوب، وإيه؟ يهوذا ومين؟ وسيل. وجمعوا الجمهور، عملوا مؤتمر كده في الكنيسة وراحوا مجمعين كل الايه؟ كل الشعب. ودفعوا الرسالة. يا جماعة احنا جايبين لكم جواب من كنيسة أورشليم. فلما قرأوها ايه؟ فرحوا بسبب التعزية. فرحوا ليه وتعزوا ليه؟ فرحوا لانه دي حطت حد للمنازعات والانقسامات اللي جوه الكنيسة، فانبسطوا قوي قالوا الحمد لله. اتعزوا بقى دي حاجة جوه ايه؟ ان شعروا انه فعلا الحياة مع المسيح تهب الانسان حرية مجد اولاد الله، ما بقاش تحت نير الناموس. الناموس قيد يا احبائي، قيد يحكم الانسان في حركاته وفي تصرفاته وفي سلوكه، وكلها امور خارجية الغاية منها الدخول للعمق. للأسف اليهود اكتفوا فقط بالايه؟ بالامر الخارجي اللي فيه. يعني اديكم مثال بسيط خالص عشان بس تحسوا، مش احنا مش بنقلل من شأن الناموس، لكن الحرفية بتاعت ناموس بقت ثقل لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله، زي ما قال القديس بولس في رسالة غلاطية. مثلا الشريعة تقول للراجل العبراني لما يجي مثلا يذبح خروف الفصح يوم 10 نيسان لازم يتأكد ان البيت بتاعه ما فيهوش خمير علشان يقدر يذبح ما بين 14 و15 يقدر يذبح الفصح. قريت مرة راجل عنده، راجل يهودي عنده مخبز فرن، يعني طبعا الفرن بتبيع عيش ايه؟ عيش فينو وعيش بلدي وعيش مش عارف بتاع، يعني فيه خميرة وفيه مفهوش ايه؟ مفهوش خميرة. طيب الشريعة بتقول له في كل ابواب بيتك ما يكونش فيه خميرة. طبعا يعني طب والدكان هروح اقفله؟ راح عامل عقد مبايع لواحد من الامم بتصدقوني ببيع الدكان وشراء تاني، وراح شايل دوت في الخزنه عشان طوال الاربع ايام بتوع الفصح. ولك الحمد لله انا ما عنديش ايه؟ ما عنديش خميره في البيت. انا بكلمكم بجد، انا قريت ايه دوت. بصوا حرفيه. طب وهي الشريعه لما قالت انا عشان ما تبقى مقصود يعني مجرد حته لا، دي عايزه تقول له افحص حياتك وافحص قلبك ان ما يكونش في شر في حياتك. لا لا لا، هو ما تهموش ديت، هي بس الحكايه يا نهار لقيت حته خميره في البيت. بصوا حرفيه الناموس القاتله. المسيح حررنا من ايه؟ من عبودية الناموس. طيب عم يهوذا وسيلة بقى، ويهوذا وسيلة إذ كان هما أيضا نبيين. قلنا نبيين يعني إيه؟ يعني يقفوا يتكلموا بكلام من الروح القدس اللي فيما بعد أوحى به للأباء الرسل وكتبوا به الكتاب المقدس، مش أنبياء يعني بيتنبأ عن المستقبل. ويهوذا وسيلة إذ كان هما أيضا نبيين وعظ الإخوة بكلام كثير وشدداهم. عملوا نهضة في كنيسة ايه؟ أنطاكية. الكنيسة ديت النهاردة فيها سيلة، الكنيسة ديت فيها يهوذا، بكرة الكنيسة دي يروح فيها يهوذا. كان عملوا راحوا أنطاكية عملوا ايه؟ بيلفوا على الكنائس يوعظوا. تصوروا بقى يهوذا وسيلة بيوعظوا ومين قاعد يسمع؟ كنيسة أنطاكية فيها مين؟ بولس، وفيها مين؟ برنابا، وفيها مين؟ ده ما يتنسيش، ده اقول لكم فيها مين اللي ما بيتنسيش تبقوا تقولوا على طول؟ ماري مورس. ماري مورس مع خاله، لان لسه هنشوف بعد شويه بولس وهو طالع في الرحله برنابا هيقول له ناخد مورس، فمورس حاضر في الكنيسه. تصور يهوذا وسيله بيوعظوا والناس بتسمع الوعظ وبتتعزى، وبولس قاعد ايه؟ قاعد يسمع. يا نهار، بولس يسمع يهوذا ويسمع سيله وهم بيوعظوا، دول هيوعظوا يقولوا ايه دول؟ بولس جنبك. لا يا احبائي، كل انسان الله يعطي له نعمه، وكل انسان فعلا لو انا عايز استفيد مهما كان اللي بيتكلم، لو انا عايز استفيد هستفيد. القديس ابو مقار انتفع مش من بولس ومن سيلة ولا من اسيس، لا انتفع من ايه؟ عيل صغير ابو مقار اكل وجعان، فمتضايق من نفس ابو مقار، فطلع مش عارف يعمل في نفسه ايه، فلا عيل بيرعى غنم في البرية. قال له ايه رأيك في الراهب اللي جعان والجوع قارس عليه؟ قال له ياكل. قال له اكل ولسه جعان. قال له ياكل تاني. قال له اكل تاني ولسه جعان. قال له ده ما يبقاش راهب، ده يبقى حمار. تصور يا حبيبي، فذهب مكاريوس وانتفع
من هذه الكلمة. امبارح كنت بوعظ وعظ على حكاية الحمار دي، بقول لهم ايه، كنا بنتكلم عن الترابط اللي في الكتاب المقدس، فخدت قضية الفدا حتة صغيرة بس لذيذة قوي، يعني انا انبسطت بيها، معرفش يعني بالنسبة لكم تبسطكم ولا لا، انه ربنا قال في سفر الخروج الاصحاح 12 ان الشاه تفدي الانسان، الشاه تفدي الانسان. جه في خروج 13 قال لو عندك حمار تفتديه بشاه. يبقى في فكرة الله ان يستحيل الشاه فعلا تفدي الانسان الا لو الانسان ده يعني ربنا لما ادى الشاه فديه دي مش هتكفي، لان ربنا قال الشاه في الحقيقه بتكفي ايه، تكفي الحمار لكن ما تكفيش انسان. فعلشان كده كانت الشاه مجرد رمز، ومحتاجين ايه، محتاجين انسان يفدي الانسان، مش شاه تفدي ايه، تفدي انسان. ثم بعد ما صرف زمانا، يعني لما راح أنطاكيا ايه، طوله. طب ليه طوله؟ زي ما قلنا يعني لفوا في أنطاكيا بيقنعوا اليهود وبيوصلوا القرار بتاع المجمع لكل مكان. ثم بعد ما صرف زمانا اطلق بسلام من الإخوة الى الرسل. قعدوا شوية في أنطاكيا وبعد كده ايه، رجع واحد ولا رجع اتنين؟ بصوا الآية، ثم بعدما صرف مسنه زمانا أطلق بسلام من الإخوة إلى الرسل. يبقى المفروض مين اللي رجع؟ الاثنين اللي هم مين؟ يهوذا وسيل. طيب هنسمع بعد شوية بولس وهو طالع الرحلة، بولس خد معه مين؟ سيلة. الله، طب منين سيلة رجع؟ ومنين بولس وهو في أنطاكيا خد سيلة؟ لا، الآية اللي بعديها كشفت، ولكن سيلة رأى أن يلبس هناك. يعني رجعوا للرسل الأول ودولهم تقرير، احنا رحنا أنطاكيا وسلمنا لهم القرار وعملنا نهضة وعظنا في الكنيسة الفلانية والكنيسة الفلانية، زي ما البطرك كده يبعت ايه، أب كاهن برة، فيرجع يدي تقرير، ولا يرجع يروح يقعد في بيتهم، لا يدي تقرير، انا رحت وحصل كيت وكيت وكيت وكيت. طب لما حد يبعت واحد في مهمة لازم يرجع ايه للي بعته يقول له انا عملت ايه. فيهوذا وسيلة الكنيسة الرسل بعتوه، فرجعوا للرسل يقدموا لهم التقرير. بعد كده سيلة رجع تاني فين؟ أنطاكيا. ولكن سيلة رأى أن يلبس هناك، عجبته إيه؟ أنطاكيا. أنطاكيا دي مرة عجبت حد تاني، لو حد ياخد باله، في واحد برضو كده الكنيسة بدت تنمو في أورشليم في أنطاكيا، فسمع الرسل الذين في أورشليم إن أنطاكيا قد قبلت كلمة الله، أرسلوا إيه؟ نقط كده، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح. مين الكنيسة بعتته لأنطاكيا؟ خال الغالي علينا، خاله بقول مش هو برنابو. يعني أنطاكيا دي فيها سحر، برنابو راح شاف الكنيسة اللي في أنطاكيا انبهر بيها لما رأى نعمة الله فرح. عم سيلة قعد له شوية في أنطاكيا ورجع أورشليم وبعد كده قال أنا عايز أرجع أنطاكيا تاني. يا جمال أنطاكيا، يا روعة أنطاكيا، يا حلاوة أنطاكيا، فيها جمال بيجذب الناس. ناس احنا نحب كنيسة أنطاكيا جدا. كنيسة أنطاكيا اللي هي ايه؟ أنطاكيا اللي هي سوريا. كنيسة أنطاكيا طول عمر كنيسة اسكندرية وكنيسة أنطاكيا الاثنين متفقين في الايه؟ في الإيمان. لدرجة ان احنا مثلا خدنا بطرك اصلا سورياني أنطاكي، واحد جنسيته سورياني، وعملنا بطرك هنا مين؟ الأنبا أبراهام ايه؟ ابن زرع. ومن كتر ما احنا وأنطاكيا بنحب بعض، الأنبا أبراهام لما جه هنا قال لنا يا جماعة احنا عندنا في أنطاكيا بنصوم صوم 3 أيام بتاع نينوى، وانتوا في اسكندرية هنا لما حصلت حادثة جبل المقطم في العهد بتاعه صمنا 3 أيام، فاحنا هنخلي كنيسة سوريا تصوم 3 أيام بتوعكو وانتوا تصوموا 3 أيام بتوع مين؟ بتوع نينوى. صيام نينوى ما دخلش الكنيسة القبطية إلا في عهد البابا الأنبا أبراهام ابن زرع، البابا نمرة 62، ده كان راجل سورياني، راجل سورياني. فكنيسة اسكندرية وكنيسة سوريا الاثنين ايه؟ ايمان واحد. عشان كده المفروض، بس احنا هنا ساعات بنختصر في الوقت، المفروض ان احنا نذكر ابونا البطرك البابا شنودة وماري اغناطيوس الرابع اللي هو البطرك بتاع ايه؟ بتاع سوريا. فكنيسة سوريا بنحبها خالص، كنيسة جميلة، كل واحد يروح يشوفها من الرسل ايه؟ يعجبه الايمان اللي فيها والمؤمنين اللي فيها فيحب يقعد. طيب في احتمال تاني بقى، بصراحة ده اللي ريحني النهاردة، أصلاً إيه من زمان يعني إيه؟ يعني
كده ما يعني بولس انا بحبه خالص خالص خالص، بس يعني ايه موقف كده عمله بولس بصراحه يعني ايه وجع قلبي خالص لما ايه لما شدها قوي على ملي مرقس. النهارده اكتشفت السر، بولس بيدور على واحد يبقى تلميذ له. بولس دي اسرار بقى بقولها لكم، يعني بولس بيدور على واحد يبقى تلميذ له. الاول حط عينه على ماري مرقس، فلما ماري مرقس من بنفليه رجع وما كملش الرحله، بولس قال لا ده مش هينفع يبقى تلميذ ايه تلميذ ليه، طب انا عايز تلميذ. فبولس لما راح اورشليم وتقابل مع سيلا وراجعين وسيلا معايا، وسيلا جه قعد في انطاكيا وقعد يوعظ، وبولس بيسمع، وايه بولس ده سميع يعني لما يسمع ايه يعرف يعني ايه يسمع كويس. فانبسط بولس بمين؟ بسيلا. احتمال كبير هو بولس بقى ما قاليش الموضوع دوت، يكون هو اللي بعت وجاب سيلا منين؟ من اورشليم. حط العين ايه؟ حط العين عليه، عشان كده بعد شويه هيمشي ايه؟ هيمشي الغالي بتاعنا وهياخد مين؟ وهياخد سيلا. فاحتمال كبير يكون سيلا رجع وبولس بعت له قال له تعالى، لان زي ما هنشوف بعد ايه هنلاقي بولس بيقول انا هاخد سيلا وايه؟ وهطلع اكرس. اما بولس وبرنابا فاقام في انطاكيا يعلمان ويبشران مع اخرين كثيرين بكلمه الرب. طبعا بقى حصلت نهضه في انطاكيا والايمان زاد خلاص بعد ما اترفع ثقل الناموس. قعد بقى بولس وبرنابا هما الاثنين يلفوا في انطاكيا، زمان ما تحددش قد ايه. اما بولس وبرنابا فاقام في انطاكيا يعلمان ويبشران، ما نعرفش قد ايه المده، ثم بعد ايام قعدوا كتير ما نعرفش قد ايه، عشان كده مش قادرين نحدد بالظبط ميعاد الرحلة التانية لأنه المدة دي مش محددة. قال بولس لبرنابا، خلاص هنخلص بقى، لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. إيه رأيكم بولس؟ كنيسة أنطاكيا شدت برنابا وشدت سيلة، فيعني بالتأكيد كنيسة مبهجة، يعني بالتأكيد بولس كان في أنطاكيا فرحان بالمؤمنين وفرحان بالإيمان. ورغم هذا بولس قال لا أنا حسيب أنطاكيا واروح ألف على البلاد اللي أنا بشرت إيه بشرت فيها. تدل على قلب أب، يعني أولاده دول اللي ولدهم في الإنجيل عايز يروح يطمن عليه، تدل على قلب راعي عايز يروح يطمن على الرعية بتاعته، تدل على قلب يعني أقول إيه قلب مزارع رمى بذرة النهاردة عايز يروح يروي البذرة ديت، تدل على قلب شجاع لأن بولس في البلاد اللي هيروح فيها ديت سبب وعملوه في بولس رجموه بالحجارة رايح لهم مرة تاني. في الحقيقة بقى النهاردة اكتشفت سبب آخر، ركزوا بقى فيه لأن أنا هختم بيه. اكتشفت سبب آخر إن بولس قال نروح نفتقد إخوتنا في كل مدينة ندينا فيها بكلمة الرب كيف هم. ايه هي؟ ركزوا بقى في الحته دي. بولس عمل الرحله التبشيريه الاولى بتاعته لغايه 48 ميلاديه، دي الرحله الاولى قطع فيها حوالي 1400 ميل بري وبحري، يعني في البر وفي البحر. بعد الرحله الاولى انا بفكركم بحاجات حصلت زمان، رجع انطاكيا، الكلام ده كان في سفر اعمال اصحاح 14، قال في الايه 28 واقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. فقدرناها ساعتها تقريبا بسنه، قلنا لو هو رجع الرحله الاولى سنه 48 قعد سنه، يعني وصلنا سنه 49. خدوا بالكم بقى في اثناء السنه اللي بولس اقامها في انطاكيا بعد الرحله الاولى، بولس بدا يسمع ان الكنائس اللي كرس فيها بدوا يروحوا فيها ناس يقولوا تهود وناموس وختان، الكنائس اللي كان كرس فيها اللي هي كنائس غلطي. فبولس في الوقت دوت بعت الرساله بتاعت غلاطيا، يبقى رساله غلاطيا اتكتبت ما بين سنه 48 وسنه 49 ميلاديه. بولس راح كرس في غلاطيا ورجع انطاكيا قعد سنه، في السنه دي سمع انه في مشكله التهود في غلاطيا راح بعت لهم الرساله. تقولوا لي ايه البرهان على كده؟ اقول لكم اللي منكم عارف رساله غلاطيا، معلش جايز ما نكونش دارسينها بس اهو بنقولها، ومسيركم في يوم تسمعوا الوعظة دي تاني وتكونوا فهمتوا رسالة غلاطيا هتفهموا نقصد أقول إيه. الموضوع ده مهم جدا. يعني رسالة غلاطيا كانت مشكلتها أنه في ناس بيقولوا أن احنا لازم نتهوت، وبيقولوا أن الإنجيل اللي بيكرز بيه بولس دوت ده من تأليف بولس، بولس ده أصلا متعلم
على ايد القديس بطرس. فبولس بدا يقول لهم على المواقف اللي هو راح زار فيها اورشليم وتقابل مع الرسل علشان يؤكد انه ما اتعلمش من

الرسل، بل زيادة على كده قال لهم ده أنا مرة شفت بطرس غلطان وقاومت مواجهة. يبقى مش زي ما أنت بتقولوا إن أنا تلميذ إيه؟ تلميذ بطرس. بطرس كان قاعد، ركزوا بقى الحتة دي بقى، بياكل مع المسيحيين اللي من أصل أممي، لأنه مفيش فرق. لما جيهم المسيحيين من أورشليم بدأ بطرس يفرز نفسه، ومعاه كمان إيه؟ برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم. فبولس لما شاف كده فبدأ يلوم مين؟ بطرس، قاومته مواجهة لأنه كان ملوم. قال له اللي انت بتعمله ده معناها ان احنا بنقول للناس ان احنا نرجع لأحكام الناموس. لو كان الكلام ده حصل بعد مجمع أورشليم كان بولس مع بطرس يقول له انت نسيت احنا في أورشليم اتفقنا على ايه؟ انت بتكسر الكلام. كان ممكن يقول. نمرة اتنين، لو كان المجمع اتعمل كان بطرس ده احنا مطلعين قرار من المجمع وكل الناس عارفاه انه مفيش ضرورة للتهاوت، يبقى ده يؤكد ان الحادثة دي حصلت قبل مجمع ايه؟ مجمع اورشليم. وإلا كان ذكر بولس في رسالة غلطية مجمع اورشليم وكان بطرس نفسه ما وقعش في الغلطة ديت في كنيسة انطاكيا، يبقى ده يؤكد ان رسالة غلطية اتكتبت قبل مجمع اورشليم. طب اذا كان هو لسه راح كرز ورجع يبقى بالتأكيد اتكتبت في الفترة اللي هو قعدها في انطاكيا اللي هي اقامة هناك زمانا ليس بقليل ما بين الرحلة الأولى وما بين الذهاب لمجمع أورشليم. في الوقت دوت من أنطاكيا كتب بولس رسالة غلطية 48 ل49 في السنة اللي هو قعدها في أنطاكيا. فلما راح بولس حضر المجمع ورجع معاه قرار من المجمع، فبولس قال هروح بقى لكنائس غلطية المرة دي بإيه؟ مش بس بالتعليم بتاعتي لكن حسبتهم اكتر بالايه؟ بالقرار اللي صدر من المجمع. طبعا انتوا بالنسبه لكم الموضوع طب وانت تعب نفسك ليه وايه يعني اللي انت قلته دوت، دي احبائي بالنسبه للدارسين عشان يحددوا الرساله دي اتكتبت امتى باسباب يعني تتفق مع احداث الانجيل. انتوا هتتوبوا زي نيفين، لكن يعني ايه من هنا بقى يعني العظات اللي أنا قلتها قبل كده اعفوني من أي تاريخ قلته في رسالة غلطية، لكن من هذه العظة رسائل غلطية بعد كده هتبقى أنا كنت شرحتها قبل كده بس ما كنتش وصلت للنتيجة دي، النتيجة دي لسه واخد بالي منها النهاردة. فكده رسالة غلطية تبقى اتكتبت أول رسالة من رسائل بولس الرسول ما بين سنة 48 وسنة 49 ميلادية، وبقى عندنا الإيه؟ عندنا البرهان. وكتبت منين؟ من أنطاكيا. فبولس قال لا أروح بقى أرجع تاني لكنائس أنطاكيا اللي أنا كرست لها في الرحلة الأولى علشان أكد لهم إن مفيش ضرورة للإيه؟ للتهاون. خلاص خلصنا. فأشار برنابا أن يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى مرقس. برنابا قال له ناخد مين؟ ناخد ماري مرقس. ليه؟ أصل ده ابن أختي. جايز. أصله ماري مرقس يعني إيه؟ زاد وقوى في الإيمان. جايز. برنابا شاعر ان هو مسؤول عن ماري مرقس، قال ده انا زمان احتضنت بولس ولولايا كان بولس ده طلع ايه؟ طلع بره. لما بولس قبل الايمان وحب يرتبط بالمؤمنين خافوا منه. مين اللي خد بولس وربطه بالكنيسه؟ برنابا. فبرنابا سبق واحتضن مين؟ بولس. النهارده برنابا حس ان الدور جه على مين؟ على ماري مرقس. قال ما يصحش نسيب الراجل، فراح لبولس وقال له ناخد معانا مين؟ برنابا. فاشار برنابا ناخذ معنا ماري مرقس، انا لما اجري ما ينفعش اوعظ، انا عشان اوعظ لازم ابقى واحده واحده والناس اللي قدامي يناموا لكن ما يستعجلونيش. ناموا ناموا ناموا ناموا ناموا ناموا بس سيبوني اقول واحده واحده. فاشار برنابا ان ياخذ معهما يوحنا. اجيب لكم بعد كده واحد ينومكم مغناطيسي كده تناموا قلبك ابيض انت بس عينيكي حلوه. فأشار برنابا أن يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى مرقس. طيب معلش يا برنابا صدقني كان في كلام كتير هنقول على برنابا دوت، عيده كنيسة تعتبر برنابا واحد من السبعين رسول وتعيد له في 14 كياهك ولا 21 21 كياهك. معلش يا برنابا هعمل مرة وعظة على برنابا عشان دخل ماري مرقس. أما بولس فكان يستحسن إن الذي فارقهما من بنفلية ولم يذهب معهما إلى العمل
لا يأخذانه معهما. اللي ريحني بقى النهاردة ان انا اقتنعت يعني 100% ان بولس اصل حط عينه على مين؟ على حد تاني. فعشان كده قال ماري مورس ايه؟ يعني خلاص هو خلاص اختار، هو بولس اختار خلاص. مرة قلت، معلش بقى بولس ما يزعلش منها سو جنب ماري مورس، مرة قلت ان بولس لما راح برجة بنفيلية رجع ماري مورس، وفي برجة بولس اصيب بالملاريا، والملاريا دي اتكلم عنها بولس قال اعطيت شوكة في الجسد، وفضلت الشوكة دي تعمل ايه في بولس؟ تنخص في عظمه شوك لغاية ما تخلص منها امتى؟ لما خلع الجسد. قلت ايه الشوكة اللي حصلت لبولس في برج الدنفلية ان هو حط في قلبه في اليوم ده ان ماري مرقس ده مش هاخده ايه؟ مش هاخده تاني. وفضلت دي شوكة في ضمير بولس طول حياته ان هو رفض ماري مرقس. امتى تخلص من الشوكة ديت؟ قبل الموت كتب رسالة تيموثاوس الثانية وقال ايه؟ خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لتلك. بعدها استشهد فتخلص من الايه؟ من الشوكة. فانا رأيت في الشوكة، هو اصله حط عينه على سيلة، فخلاص برنابا بيقول له ده، يمكن برنابا قال له يا بولس انت هتنسى، ما انت كنت في يوم من الايام في الموقف دوت والكنيسة كانت رفضاك وانا احتضنتك، طيب هنسيب الراجل الغلبان ده ما نحتضنه برضه وهيبقى كويس زيك كده. لكن ثبت يا احبائي انه كان برنابا عنده بعد نظر، فاق بعد نظر معلمنا بولس الرسول. ربنا يستر، انا لما قلت الموضوع ده على بولس قعدت سنه مش عارف اوعظ واعظه عن بولس الرسول لغايه ما رحت مصالحه في عيد رسل بعد كده. فالظاهر الحكايه هتتكرر تاني، احنا هو دلوقتي بناخد رساله القديس بطرس مش كده؟ فيعني ايه، يمكن بولس يزعل شويه، بس بصراحه يعني بولس بقول لكم حط عينه على سين، فعشان كده ايه مش عايز ماري مرقس. فحصلت بينهما مشاجرة. يعني ايه مشاجرة؟ علوا صوتهم هما الاثنين، مين ومين؟ برنابا وبولس، علوا صوتهم. حتى فارق احدهما الاخر، اتفرقوا يا احبائي ولم يتقابلا مرة اخرى، لانه برنابا راح قبرص واستشهد، بولس لف لفته واستشهد، وما تقابلوش الاثنين غير فين؟ في السماء. اول ما برنابا شافه في السماء قال له تعالى بولس، مش قلت لك ان مرقس كويس؟ اديك انت في الاخر، في الاخر قبل ما تموت ادركت ان انا كان عندي ايه؟ كان عندي حق، وانت نفسك اعترفت وقلت خد مرقس واحضره معك لانه ايه؟ نافع لي للخدمه. برنابا اخذ مرقس وسافر في البحر الى قبرص. طبعا يا احبائي هنا بقى الشراح قعدوا يروحوا شمال ويروحوا يمين، ده ضعف في حياه برنابا. لا برنابا ملوش غير الراجل، ضعف في حياه بولس. تشدد بولس هنا يعني احنا بقى بنقعد بقى نعمل فيها كده. يوم الجمعه اللي فاتت كنت بكلم عن الملك قسطنطين، معلش يعني دي اخر حته بس انا بختم، كل شويه انا قاعد اقول انا بختم ومش عارف اختم امتى. لا انا بختم بجد خلاص. قلت احنا مشكلتنا كشريد ايه يا احبائي؟ احنا يعني حاطين القديسين، اسمعوا الكلمتين دول هيتعبوكوا بس يعني الكلمتين دول صح، حاطين القديسين في مكانه اسماء من ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب ومن بطرس ومن بولس، بنشعر انه لا يليق ان يبقى في حياه موسى الاسود ضعفات، فلما بنذكر حياه موسى الاسود تخلو تماما من الضعفات. مش متصورين ان موسى الاسود دوت ولا ابو مقار ولا الانبا انطونيوس، يعني متصورين الناس دول كانوا لا يخطئوا، في حين ان الله لما كتب سير القديسين ذكر ضعفته. هل الله لقديس الكتاب المقدس اقل حب مننا؟ احنا لما نسرد سير القديسين الكنيسه وبتركتها لا نذكر مطلقا ضعف في حياتهم وكانهم معصومين من الخطا؟ هل احنا بنحب القديسين اكتر من ربنا؟ ده ربنا لما ذكر سير القديسين في الوحي ذكر الايه؟ الضعفات بتاعتهم. طب هم كون ان في ضعف يعني معناه ان دول وحشين؟ لا ابرار، بس في ضعف في الطبيعه البشريه، ولولا نعمه الله هي اللي بتخلص الكل. فاحنا لما بنيجي عند الضعفات بتاعت القديسين بنبقوا خايفين؟ لا مش خايفين، ده خطا في حياه بولس. ما كانش صح ان بولس يحتد بهذه الصوره مع برنابا ويصر على رايه وتحصل بينهما مشاجرة ويفارق أحدهما الآخر، أصح هو مفيش كره ما بينهم، لكن في النهاية دي الطبيعة الإيه؟ الطبيعة البشرية. عشان كده لما خدنا حياة الملك قسطنطين، قسطنطين بار ولا مش بار؟ بار جدا، ده احنا بنذكره في التسبيح الملك البار،
ورغم هذا قسطنطين أخطأ في حق البابا أثناسيوس. قسطنطين مرر أثناسيوس ونفاق، وقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات قال كلمة هي اللي حطت الفيصل في هذا الموضوع، قال إن بريق أثناسيوس فاق بريق قسطنطين، فدي خلت الحسد يدب في قلب الملك قسطنطين تجاه أثناسيوس. يا يابونا معقول احنا دي الحقيقة أحبائي؟ لكن هذا لا يمنع أن قسطنطين رجل إيه؟ رجل بار. طبعا أنتوا يعني هتقول أبونا بيهرطق، لكن يعني إيه قولوا اللي تقولوه، أنا بقول الحاجة اللي أنا متيقن منها. فبولس أخطأ في هذا الأمر، طبيعة البشرية، لكن المحبة موجودة وفي حب كامل ما بين بولس وما بين برنابا. وكنيسة أنطاكيا بقى أنا أأخذ عليها هذا الأمر، رغم أن أنا مدحت في كنيسة أنطاكيا كتير، لكن أأخذ عليها. أما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله. يعني كل كنيسة أنطاكيا راحت تودع مين؟ بولس. طب وبرنابا هو رايح قبرص ما راحوش إيه يودعوه؟ يعني ده دليل إن كنيسة أنطاكيا كانت ميالة لمين؟ لبولس، وكانت جاية على مين؟ على برنابا، في حين إن برنابا هو اللي صاحب الفضل على كنيسة أنطاكيا. ورغم هذا كنيسة أنطاكيا لم تكن وفية لبرنابا، وهو الرجل سايبهم ورايح قبرص ما طلعوش ايه ما طلعوش ودعوه. لكن برنابا رجل قلبه ايه قلبه واسع، وشعر ان العمل اللي عمله دوت عمل عدل عند ربنا، واللي هيكافئه هو مين؟ هو ربنا. ومع هذا لكن كل محبة لكنيسة ايه أنطاكيا، لكن ده ما أخذ عليها. فاجتاز في سوريا وكاليكية يشدد الكنائس. لذيذة بقى، برنابا راح فين؟ قبرص. وبولس راح فين؟ كيليكية. قبرص دي مسقط رأس مين؟ برنابا. وكيليكية مسقط رأس مين؟ بولس. يعني كل واحد راح لفين؟ لمسقط رأس. يعني كل واحد راح لمسقط رأس، وانتوا كمان تروحوا فين؟ لمسقط رؤوسكم، يعني تمضوا بسلام. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

سفر التكوين. الأصحاح 13. فصعد أبرام من مصر، هو وامرأته وكل ما كان له، ولوط معه إلى الجنوب. وكان أبرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب، وسار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداء بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك أبرام باسم الرب. ولوط السائر مع أبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام، ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معه، إذ كانت أملاكهما كثيرة، فلم يقدرا أن يسكنا معه. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني. إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي، قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة، كجنة الرب كأرض مصر حينما تجيء إلى صغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقا، فاعتزل الواحد عن الآخر. أبرام سكن في أرض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم. وكان أهل سدوم أشرارا وخطاطا لدى الرب جدا. وقال الرب لأبرام:

بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي انت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لان جميع الارض التي انت ترى لك اعطيها.

خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون، وبنى هناك مذبحا للرب. الأصحاح 14. وحدث في أيام أمرافل ملك شنعار وأريوك ملك اللاسار وقدر لعمر ملك عيلام وتدعال ملك جويم أن هؤلاء صنعوا حربا مع بارع ملك سادوم وبرشاع ملك عمورة وشنآب ملك أدمة وشمئبر ملك صبويم وملك بالع التي هي صغر. جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين الى عمق السديم الذي هو بحر الملح 12 سنة استعبدوا لقدر لعمر، والسنة 13 عصوا عليه، وفي السنة 14 اتى قدر لعمر والملوك الذين معه وضربوا الرفائيين في عشتاروث قرنايم والزوزيين في هام والاميين في شوى قريتين والحوريين في جبلهم سعير الى بطمة فاران التي عند البرية، ثم رجعوا وجاءوا الى عين مشفاط التي هي قادش وضربوا كل بلاد العمالقة وايضا الاموريين الساكنين في حصون تامار. فخرج ملك سادوم وملك عمورة وملك ادمة وملك صبويم وملك بالع التي هي صغر ونظموا حربا معهم في عمق السديم مع قدر لعمر ملك عيلام وتدعال ملك جويم وامرافل ملك شنعار واريوك ملك اللاسار 4 ملوك مع 5. وعمق السديم كان فيه ابار حمر كثيرة، فهرب ملكا سدوم وعمورة وسقطا هناك، والباقون هربوا الى الجبل، فاخذوا جميع املاك سدوم وعمورة وجميع اطعمتهم ومضوا، واخذوا لوطا ابن اخي ابرام واملاكه ومضوا اذ كان ساكنا في سدوم. فاتى من نجا واخبر ابرام العبراني وكان ساكنا عند بلوطات ممرة الاموري اخي اشكولة واخي عانر، وكانوا اصحاب عهد مع ابرام. فلما سمع ابرام ان اخاه سبي، جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم الى دان، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم الى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الاملاك، واسترجع لوطا اخاه ايضا واملاكه والنساء ايضا والشعب. فخرج ملك سادوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة قدر لعمر والملوك الذين معه الى عمق شوى الذي هو عمق الملك. وملك صادق ملك شاليم اخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي، وباركه وقال: مبارك ابرام من الله العلي مالك السماوات والارض، ومبارك الله العلي الذي اسلم اعداءك في يدك. فاعطاه عشرا من كل شيء. وقال ملك سادوم لابرام: اعطني النفوس واما الاملاك فخذها لنفسك. فقال ابرام لملك سادوم: رفعت يدي الى الرب الاله العلي مالك السماء والارض، لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقولوا انا اغنيت ابرام، ليس لي غير الذي اكله الغلمان

أما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر وأشكولة وممرة فهم يأخذون نصيبهم. الأصحاح 15. بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. فقال أبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو ألعازر الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا: إنك لم تعطني نسلا، وهو ذا ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال: أيها السيد الرب، بماذا أعلم أني أرثها؟ فقال له: خذ لي عجلة ثلاثية، وعنزة ثلاثية، وكبشا ثلاثيا، ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط، وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلم يشقه. فنزلت الجوارح على الجثث، وكان أبرام يزجرها. ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات، وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه. فقال لأبرام: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام، وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، القينيين والقنزيين والقدمونيين والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليابوسيين.

يحضر شهدا. لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحم مهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك من وفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهب.

فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين. نسجد لك أيها

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله الخوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا ألان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: نعمتك كما في السماء كذلك على أرضكم تنزل الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عود المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر إلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. يقدم لنا معلمنا لوقا البشير لقاء جميل بين الجموع وبين رب المجد يسوع. قصة حتما اتكررت كتير، وإن كان الأناجيل ذكروا بس قصتين، لكن مش ممكن أي مقابلة مع المسيح والواحد يطلع جعان، لازم يديهم احتياجاتهم. ربنا خلق الإنسان لكي يتمتع بالشبع والفرح والسعادة، والعجيب في ربنا أنه يهتم بكل الأمور، حتى الأمور الصغيرة، حتى الأكل والشرب. ولعل لقاءه مع شعبه في البرية يدي صورة حية عن رعاية ربنا لأولاده. المنظر صعب، أعداد رهيبة طلعة، خبرتها أنها عاشت في الذل، عاشوا في تحت الصخرة، في الصخرة ما بيشوفوش غير المرارة كل يوم، وزي ما قالوا انهم كانوا يقعدوا ياكلوا العيش الحاف على رائحة اللحمة اللي بيطبخوها للمصريين، يعني منتهى العار والخزي والفقر والذل. ان انسان يشتغل مش بس كعبد، لكن حتى لقمة العيش ما يلاقيهاش، بالعافية يلاقي لقمة يأكل بها على ريحة الطعام. لما سمح بخروجهم بيد قوية وبزراعة رفيعة قدم لهم كل شيء. محتاجين لإيه؟ قالوا أول حاجة محتاجين لها أنك أنت طلعتنا، ما عندناش بيوت نستريح فيها. قال أبا أنا البيت بتاعكم، تستريحوا فيا وأنا استريح فيكم. أنا أصر أن أنا أظللكم كما ظل وتجدوا راحتكم فيا، وأنا أيضا أسكن في قلوبكم وأجد مسرتي فيكم. طيب يا ربي في البرية ما فيش مية، ما فيش نهر النيل زي ما كنا في مصر وفروعه. قال أنا أقدم لكم صخرة، وهذه الصخرة كانت تتبعهم ويشربوا مياه نقية طلع باستمرار طازة نظيفة يعيشوا بيها. بيه مسؤول عن أكلهم، مسؤول عن سكناهم، مسؤول عن لبسهم، مسؤول عن كل احتياجاتهم. طيب ناكل إيه؟ قال أبعت لكم أكلة طازة كل يوم. ويقول الكتاب عنها أن المن ده كان طعمه زي الفطير بالعسل النحل. لكن في سفر الحكمة يقول رغم أنه لونه أبيض وجميل وكل واحد يأكله يلاقي فيه حلاوة، لكن يقول تفسير جميل في سفر الحكمة، يقول كل واحد يشتهي حاجة يلاقي طعمها فيها. يعني واحد نفسه يأكل حاجة ملحة، يعني زي واحد يقول لك نفسي يأخد شوية مخلل، وهو بيأكل المن يلاقي طعمه زي المخلل. لو واحد محتاج عايز يأكل فاكهة، ما فيش فواكه في البرية، وهو بيأكل المن يلاقي طعم الفاكهة. كان ربنا بيعطي لكل إنسان حسب اشتياق قلبه، ودي طريقة ربنا. يقول يعطيك الرب سؤل قلبك، يعطيك الرب سؤل قلبك، حتى في الأكل، حتى في الشرب، حتى في النوم، في كل الأمور يشتهي ربنا يدينا كل شيء. فالمرة دي ما حدش طلب منه من الشعب، لكن الاثني عشر هم اللي التقوا مع المسيح أو راحوا قبلوه وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا
ويجدوا ما يأكلونه. الحقيقة كان كلام صعب. بقى أنتوا اللي دقتوا حلاوة المسيح تقول لهم اصرف الجموع يسيبوا المسيح عشان يروحوا في الحقول ويستريحوا ويجدوا راحتهم ويلاقوا لقمة يأكلوها. ده القديس باسيليوس يقول إن أخطر ما في جهنم مش النار المتقدة ولا العذابات، ولكن يقول أخطر ما في جهنم انفصال الناس عن ربنا، يعني إحساسهم بعد ما شافوا المسيح وفرح الأبرار هم كملائكة الله طالعين مع المسيح كعروس مزينة جميلة فرحانة متهللة هتعيش مع الملائكة ورؤساء الملائكة في تهليل لا يعبر عنه، وبعدين هم يكون الحكم عليهم ابعدوا عني. يا أخطر حاجة إن الواحد يتعزل عن مصدر حياته، مصدر سلامه، مصدر سعادته، مصدر فرحه. فأخطر ما في جهنم هي أن الإنسان يبقى معزول عن ربنا، وأجمل ما في السماء أن الواحد هيبقى لازق في ربنا عايش جوه حضنه وربنا ساكن في أعماقه. فإزاي التلاميذ يقولوا اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه؟ ده أنتوا قدامكم مصدر السعادة ومصدر الراحة ومصدر الفرح، خالق السماء والأرض، وقدامكم اللي بيشبع الملائكة مجرد ينظروا إليه فتشبع نفوسهم، إن صحت كلمة نفوس، لأن ما لهمش أجساد وبالتالي هم أرواح خادمة، لكن رؤية ربنا كانت هي الخبز الملائكة اللي يشبعهم. شكا في السماء لا محتاجين لشمس نور ولا القمر لأن مفيش ليل،

ولا الأكل لأنه القعدة مع ربنا مشبعة، ولا الشرب لأنه هو مياه الحياة. زي موسى لما كان في الأربعين يوم، تقول له موسى قضيت الأربعين يوم دول إزاي؟ يقولك ما عرفش. يا ترى كنت بتجوع؟ يقولك أنا ما حسيتش إن أنا جعان. يا ترى كنت بتعطش؟ يقولك ما حسيتش إني عطشان. ما فكرتش تغير هدومك؟

متع بها أيضا إيليا النبي، ده نفس الحكاية 40 يوم في نفس المكان في على جبل حوريب أو جبل سيناء. أحبائي، نفسنا بدل ما نقول مع التلاميذ طب ممكن يا ربي نستريح شوية، اصرفنا كده عنك شوية عشان نستريح ونجد ما نأكله، لا، نقول له ممكن تلزقنا فيك علشان نستريح ونشبع من القعدة معك. صدقوني أحبائي، القعدة مع ربنا مفرحة، والقعدة مع كلمة الله تروي النفس، زي ما بيقول القديس يوحنا الذهبي، الفم كما أن الجسد يحتاج إلى طعام، تحتاج النفس إلى كلمة الله. ولذلك اللي اتقدم للسيد المسيح وهو بارك وسلم للتلاميذ، والتلاميذ قدموه للجموع، يقول 5 خبزات وسمكتين. السمكتين يشيروا للعهد القديم والعهد الجديد، وال5 خبزات يشيروا لأصفار موسى الخمسة. فتبقى أصفار موسى الخمسة اللي كانت تقل عليهم ووصاياهم صعبة، ومين يقدر ينفذهم، بالنسبة لنا يبقوا أكلة جميلة مفرحة. والكتاب المقدس بعهده العهد القديم والعهد الجديد، بدل ما يبقى أوامر ونواهي، يبقى بالنسبة لنا أكلة شهية، تمتع بفكر سماوي، عشرة حلوة، لا نحتاج إلى شيء لأن ربنا بيشبع أعماقنا في الداخل. نفسي يا رب تدينا كلنا أن يبقى لنا لقاء معك زي هؤلاء الجموع، نتقابل معك يا ربي ونجتمع 50-50 ونستلم من إيديك السمكتين وال5 خبزات ونعيش الفكر الحياة السماوية الممتعة والمشبعة والمفرحة. فكرة اجتماعهم 50-50، رقم 50 يشير لإيه؟ تعرفين كان السبت يعتبروه يوم الفرح، يعني اللي فرح قلب اليهودي تقول له النهاردة السبت، لأن السبت ممنوع في حد يعمل أي حاجة. في بعض المستشفيات، طبعا مستشفيات اليهودي في أمريكا، تلاقي الدور الأول الثاني السادس الثامن ما يحطوش رقم 7، بنقول لك ممنوع إن أنا أدوس على الرقم 7، ما فيش شغل يوم السبت، ده يوم الراحة. فتلاقي الدور 7 وبعديه يحطوا أي علامة أخرى غير رقم 7 وبعدين يكملوا. فكان يوم 7 ده يوم الفرح بتاعهم، وليه طقس مخصوص، وليه حتى موسيقى مخصوصة وأغاني مخصوصة ليوم السبت. لما يبقى السبت هو الفرح، فسبت السبوت يبقى فرح الفرح، 7 × 7 يبقى بكام؟ 49. فاليوم 50 نسميه اليوبيل، يبقى ايه؟ أفراح الأفراح، يعني الأفراح التي لا يعبر عنها. فجلسة الجموع 50-50 معناها أنهم بيدوقوا اليوبيل المفرح، حياتهم تتحول إلى إيه؟ إلى سبت السبوت، إلى فرح الأفراح. نفسي كده ما الواحد يقعد مع مراته وولاده يحسوا أنهم قاعدين في إيه؟ الأمبريلا بتاعتهم هي سبت السبوت، يوبيل مفرح، يوبيل مفرح. كنت امبارح بحكي عن شخص كان بيعترف وهو بيبكي، بقول له مالك؟ قال لي وانا طالع من البيت عشان اروح خلوة، فالاخ بيقول له لاخوي، بيقول له احنا قد ايه فرحانين ان في خلوة ولو مع كنيسة عشان هتريحنا الليلة تبات بره. يعني اعتبر ان ايه؟ ان خلصنا من الزهق بتاعك والطريقة بتاعتك والتكشيرة بتاعتك، فيعني تفرحنا انك انت ايه؟ كل شوية تشوف لك حتة كده تروح تبات برا. فقعد يبكي. في ناس يعكننوا على البيت، وفي ناس يفرحوا قلب البيت.
فالست العذراء لما دخلت بيت

زكريا وأليصابات ويوحنا المعمدان هو جنين، الكل فرح. الست فرحت والراجل فرح رغم انه كان كاهن، والجنين اللي ببطن امه فرح وتنطط من الفرح. هل يا ترى قعداتنا مع بعض مفرحه؟ ايه رايكم؟ يعني اقدر اقول القعده اللي احنا قاعدينها في الكنيسه كده، لو قدرنا ندخل جوه القلوب نلاقي كام قلب متهلل بالروح وفرحان وسعيد وبيقول له يا ربي قد ايه اقدم لك شكر انك مفرح قلبي. يقول لما بنصلي الساعه الثالثه نقول لما بندخل بيت ربنا نبقى ايه كالقيام في السماء، يعني وانا بصلي كده روح ربنا يحل الساعه الثالثه فيخلي وانا قاعد في السماء روح الله يقول لي انت مش شايف مبنى ومسبح من الحجاره واصحاب واصدقاء وكاهن وشمامسه، لا لا انت شايف القعده مع المسيح والملائكه ورؤساء الملائكه والشروبيم والسرافيم. لكن للاسف واحنا داخلين الكنيسه جايبين همنا معانا، وممكن يبقى القداس شغال وبنفكر يا ترى هنعمل ايه في الولاد اللي جابوا مجموع صغير او مجموع كبير، يا ترى السفريه اللي جايه هعمل فيها ايه، يا ترى المشكله اللي عايشه فيها مصر هتتحل ازاي. بيت ربنا ده سما تانية، ناوي وانت طالع السما تشلك كده شويه هموم تطلع بيهم تقول له يا رب اصل جاي وانا جايب معايا شويه مشاكل عشان ايه افكر فيهم هناك. مفيش في السما، مفيش، مش هتفكر في حاجه، لا فيش طن بيحارب ولا خطيه بتضايق ولا حد بيعكنن عليك ولا جسد بيضايقك ولا مرض هيهجم عليك. تعيش كملاك الله، مش ممكن ندوق العشرة الحلوة دي واحنا جوه الكنيسة وجوه مخدعنا؟ وعايز اقول اتجاسر واقول في كل مكان حتى ولو كنا في وسط النار زي الثلاث فتية، القعدة اللي قعدوها الناس دول غيرت فكر التلاميذ. حتما بصوا كده ليه المنظر مختلف، قالوا ايه ده، ايه 50-50 ايه كانوا بيعدوهم ولا ايه، مش عارف ازاي جابوهم 50-50 عشان يبقوا صورة للكنيسة في يوم 50 والروح القدس حالل ومفرح الكنيسة وملهبها بنار الحب الالهي والكل بياكل وفرحان وشبعان. وفضل منهم، فضل قد ايه، فضل منهم 12 خفة مملوءة. ده انا لو جبت الخمس خبزات وقطعتهم ما يطلعوش ربع قفة. فازاي الخمس خبزات ياكلوا منهم 5000 راجل غير الستات والاطفال، وبعدين يلموا البواقي يطلعوا كام، 12 قفة؟ جو من فين؟ ما دي القعدة مع ربنا. الهنا اله عجيب، اله المستحيلات. لما بتقعد فرحان ربنا بيزود فرحك، ولما بتقعد في يوم 50 تحت مظلة الروح القدس تبقى عايش في السماء عينها. فالنهاردة أحبائي كده ربنا يدينا كلنا نبتدي بداية جديدة، مش هقولك من بكرة، عايز أقول من دلوقتي، قال له ربي ممكن تديني نحن نقعد 50-50 ونعيش في سبت السبوت ونفرح ونتهلل بإنجيلك ونحس إن العهد القديم اللي كان ثقل على الشعب بروحك القدوس بقي مصدر فرح وتهليل، وأيضا العهد الجديد. القديس باسيليوس الكبير لما بيتكلم عن الخليقة بيقول احنا بندوق كام صنف من الخليقة، 3 صناف. الخلق من العدم، كنا ولا لا شيء وجبنا من لا شيء. تقول لآدم انت كنت فين، يقول لك كنت صحيح من التراب، لكن حتى التراب ده من العدم، انحنى كده ربنا واخد شوية تراب ونفخ فيهم نسمة حياة، فآدم مديون بحياته ربنا واحنا مديونين بحياتنا ربنا. الخلقة التانية خلقة الفاسد يحوله إلى عدم فساد، ترفع على الصليب، فلما ترفع على الصليب لم الفاسدين طلع منهم عدم فساد.

بس كده ليه دي مثل اسأله مالك؟ قال له انا قرفان من نفسي، ما فيهاش حاجة عدلة، من يوم ما اتولدت مش لاقي عمل كويس عملته، لكن عندي ايمان انك انت تحول حياتي تاخدني في ملكوتك، اتمتع بالفردوس بتاعك. قال له اوي اوي. فالخلقة التانية عمل الصليب اللي يقيم من الفساد بتاعنا عدم فساد، ياخدني من المزبلة ويجعلني مع أشراف شعبه، مع الكرامات السمائية. أما الخلقة التالتة اللي المفروض نختبرها النهاردة بعربونها وندوقها بعد كده، فهي خلقة إيه؟ الحياة المقامة. الحياة المقامة، هنقوم لينا جسد، لكن نشكر ربنا لا في جهاز هضمي ولا محتاج لأكل ولا إلى شرب ولا للبس ولا ينام. أنا مش عارف يا ترى هيبقى جسدنا شكله إيه، زي جسد المسيح المقام من الأموات، يعدي والأبواب مغلقة. عديت إزاي يا رب؟ قال ما أنتوا هتبقوا كده بعد كده، لما تطلعوا فوق في السماء مفيش حاجة تعوق، تدخلوا كده للفردوس مفيش حاجة تمنعكم، هتعيشوا بلا هم بلا تعب بلا ألم بلا ظلمة بلا شيطان يحارب بلا خطية. طب وبعدين؟ قال دي الحياة المقامة، الجسد ده هيلمه من الزبالة اللي بقي رماد أو اتاكل أو اتحرق، كل الأجساد دي تقوم وتبقى أجساد نورانية أو روحية، كما لبسنا صورة آدم الترابي هنلبس صورة آدم الثاني رب المجد يسوع السماوي، ونعيش كل واحد فينا كده يبص يقول إيه المنظر الجميل ده يا رب، إن كلنا منورين، كلنا فرحانين، كلنا متهللين، كلنا سعداء بوجودنا مع بعضنا البعض، ما حدش قاعد يفكر فلان ده أكبر مني في المجد، فلان ده أحلى مني، فلان ده مستريح أكتر مني. يشعر كل واحد ان راحة الكل هي راحة ليه، واكليل الكل اكليله هو، فيعيشوا في سلام. باسيليوس الكبير كان مختبر هذه الحياة المقامة، زي ما قال بولس الرسول اقامنا مش هيقيمنا واجلسنا معه في السماويات. ولذلك كان سعيد، وزي ما قلت امبارح كان شخصية باسيليوس تتسم زي ما بيقولوا عنه دائم الابتسامة، مع انه مريض من طفولته. ولما تقروا الجوابات اللي كان بيكتبها للأطباء الواحد يستغرب المرض اللي كان فيه، يقول له مش قادر أحرك جسمي عشان يملي الشخص اللي هيكتب له الجواب يبعته للدكتور. ومرة كان في اجتماع مجمع بعت لهم قال لهم كنت أتمنى لكن مش قادر أقوم من على السرير. مع هذا كان دائم البشاشة، وكان مع حزمه الشديد فيه رقة عجيبة. فكر كده مرة أعمل نبذة عن معاملات باسيليوس الكبير مع الناس اللي حواليه، حتى الأعداء المقاومين ليه قد إيه كان رقيق، حتى وهو بيحاول يدافع، إذا طبعا بيدافع عن نفسه في الأمور العقيدية بس، ومع هذا كان في منتهى الرقة ومنتهى اللطف. كيرلس الكبير، قديس كيرلس، لما كتب لنسطور، وطبعا انتوا عارفين قد ايه اللي عمله نسطور، ضيع الكنيسة، مع كده بيكتب له في الرسالة التانية بتاعته يقول له مش ممكن هتلاقي في العالم إنسان يحبك أكتر مني، أنا بحبك، ياه أنا بحبك. نفسي يا ربي مع هؤلاء الجمع نجلس، مش هقول إلى دقائق، لكن لتكن حياتنا كلها هي الجلسة 50-50 بفرح مجيد، ناكل ونشرب ونشبع من كلمة الله، ندوق الحياة السماوية وننتظر مجيئه بفرح
لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: كثيرا ما أسقط ثم أقوم، أسقط ثم أقوم، ولكنني
1: أردد هذا في قلبي. من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك.

لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي

ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي يخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اسنين انا الليلو يا الليلو يا خنفران من بيوت مبشيرين بابن وما ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من المزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب. بارك

أسبحي أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي، فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

عليهم، ومثل عيني الأمى إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

أطهرت نفوسنا السيل، أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا باسم الرب.

والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين، كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

فمنا فرحا ولساننا تهليلا حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيراته.

دني الخطاة وأطال إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن

0: سوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض

0: فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم أحسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية.

أسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزميه، أبواب الجحيم اغلقي لئلا ابتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يأتي من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام.

0: أتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابتل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
2: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. كنا تكلمنا في المرة السابقة عن الثبات في الله، وما هي الأمور التي تمنع هذا الثبات، ومحتاجين ان احنا نتابع هذا الموضوع ايضا، ولكي نبحث النواحي اللي بتجعل الانسان لا يثبت في الله او يبرد او يجف او يفطر او يرتد او يرجع الى الوراء او يترك محبته الاولى. لازم نبحث اولا ما هو نوع علاقة الانسان بالله. انت كونت علاقة مع ربنا، فايه نوع العلاقة دي؟ هل هي علاقة سطحية ام علاقة عميقة؟ هل علاقتك بربنا علاقة منفعة ام علاقة بذل؟ هل علاقتك بربنا علاقة رسميات ام علاقة حب؟ هل هي علاقة عبودية ام علاقة بنوة؟ كل واحدة من دول ليها معنى. في انسان علاقته بربنا علاقة منفعة، يعني بيمشي ورا ربنا علشان ربنا يقضي له اموره، عشان ربنا يسهل له سكته. من امثال هذا النوع الانسان اللي صلواته كلها طلب، باستمرار يطلب يا رب اديني واديني واديني، وان ربنا ما ادالوش يزعل مع ربنا والعلاقة تفطر. علاقة الطلب وعلاقة المنفعة بعلاقة الاطفال الصغيرين. الولد الصغير بيحب اللي يجيب له هدايا واللي يجيب له اكل واللي يجيب له لعب واللي يبديه واللي ينجيه واللي يعطيه، لكن لما ينضج يبقى غير كده. الولد الصغير عايز من امه تقضيله حاجاته، لكن لما يكبر هو اللي يقبلها حاجاتها ويشيلها ويحتمل همها ويصرف عليها ويبذل. اذا علاقة الاخذ هي علاقة المبتدئين، اما علاقة البذل والعطاء فهي علاقة الناضجين. هل انت لسه في المبتدئين علاقتك بربنا يا رب انا عايز عايز عايز، ولا علاقتك بربنا علاقة البذل؟ البذل باستمرار، باستمرار تعطي الله من قلبك وتعطي الله من وقتك وتعطي الله من عاطفتك وتعطي الله من تعبك ومن جهدك، ومن اجل الله تجاهد وتحمل صليب، ومن اجل الله تبذل وتعطي باستمرار. الشخص اللي لسه في علاقة المنفعة او في علاقة الطلب او في علاقة الاخذ، ما اسهل ان تفطر حياته ويضعف. ربنا ما اداليش فانا اتيبه. الناس اللي مشيوا مع ربنا وكانت علاقتهم ثابتة، هم اللي احبوا الله محبة كبيرة من اجلها بذلوا كل شيء. انت لازم تكون علاقة مع ربنا، ولازم العلاقة تكون علاقة حب، ولازم الحب ينمو الى ان يصل الى البذل. بالشكل ده مش ممكن ابدا تفطر. ابراهيم كون علاقة مع ربنا. كيف بدأت العلاقة وكيف نمت؟ من اولها وهي علاقة بذل. من اولها اول حاجة قابل فيها ربنا ابراهيم في تكوين 12، قال له يا ابراهيم اخرج من اهلك ومن عشيرتك ومن وطنك ومن بلدك ومن بيت ابيك واذهب الى الجبل الذي اريك اياه وهناك اكون علاقة معك. فبدأ علاقته بالبذل وبالعطاء، وترك من اجل الله الاهل والبلد والاصحاب والاقارب والدنيا كلها. وبعدين قال له هناك اكثر نسلك واخليه زي نجوم السماء وزي رمل البحر. ومرت سنوات طويلة وربنا لا يعطي، وابراهيم بيبذل باستمرار. وحتى لما اداله ولد قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه نفسك وقدمه لي محرقة على الجبل الذي اريك اياه. وذهب ابراهيم في الحب في عمقه وراح يقدم ابنه محرقة دون ان يهتز، لان علاقته بربنا علاقة حب وعلاقة بذل. العلاقة بتاعت باخ او اخت او ابن او ابنة او زوجة او املاك او اي حاجة اكتر فلا يستحق. اذا المفروض انك انت تصل الى الحب مع الله، ولما تحب ربنا تعطيه الكل، كل قلبك كل فكرك كل ارادتك، ولا يكون له منافس في قلبك ولا في تفكيرك ولا في حياتك. هذه العلاقة الثابتة لا يمكن تهتز. انا بستغرب لما الاقي ناس بيبعتولي اسئلة او جوابات او غيره، يقول انا ايماني اهتز، انا ثقتي اهتزت. ليه يا حبيبي ايمانك اهتز؟ هو ايمانك كده خفيف للدرجة دي؟ سطحي للدرجة دي؟ ضعيف للدرجة دي؟ ما معنى ايمانك يهتز؟ الايمان الثابت لا يهتز. الله ينبغي ان يكون في حياتك الكل في الكل وليس سواه. هو الكل. يعني الكل، شوفوا الكتاب بيقول ايه، تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك

كل قدرتك من الكل. ربنا يستحوذ على كل حاجة. وزي ما قال بطرس: تركنا كل شيء وتبعناك. اذا لم تكن علاقتك بالله مبنية على الحب لابد ان تنتهي في يوم من الايام، والا تصلح مسيرتك. لاما تنتهي لاما تتصلح. تحب ربنا ويكون الله هو الكل في الكل، تقولوا ما حبش حد تاني، يكون جميع الناس محبتهم داخل محبة ربنا وليس الى جوارها وليس خارجها. محبة في المسيح يسوع في الرب. الله ينبغي ان يكون الغاية ولا يصح ان يكون وسيلة الى غاية. لا يكون الله وسيلة انما يكون غاية. غايتك هي الرب، هدفك هو ربنا، حياتك كلها هي ربنا، ولا يكون الله وسيلة. ربنا مش وسيلة توصلك الى الطريق الذي تحبه، انما ربنا هو الغاية وهو الطريق وهو الكل في الكل. اذا ما كانش عندك هذه العلاقة ابتدي فكر فيها من اول وجديد، كيف تكون مع الله علاقة حب وحب كامل يشمل كل حاجة. من هنا كان كثير من الناس يرجعون الى الوراء لان علاقتهم بالله علاقة سطحية لم تصل الى العمق، لم تصل الى القلب، لم تصل الى الشعور، لم تصل الى العاطفة، لم تصل الى مستوى الهدف ومستوى الكل في الكل. عشان كده بيضعف علاقة سطحية. والمسيح لا يحب الامور السطحية ابدا. قال لبطرس ارمي الشبكة بتاعتك في الاعماق عشان تقدر توصل، ادخل الى العمق علشان تقدر توصل لربنا. ناخد مثل من وسائط النعمة. في ناس بيستخدموا وسائط النعمة بدون عمق، يصلي ولا عمق في الصلاة، ويقرأ ولا عمق في القراءة، ويتأمل ولا عمق في التأمل، ويأتي الى الكنيسة برضو بنفس الطريقة السطحية، بل يتناول ايضا بلا عمق. العمق يعني المسألة تخش في صميم قلبك. احيانا تقرأ الكتاب لكن لا تدخل الى اعماق الكتاب، ولا يدخل الكتاب الى اعماقك. لا انت دخلت في عمق الكتاب لكي ترى روحه ومعناه الجوانية الغويطة، ولا الكتاب دخل في اعماقك ولا وصل الى قلبك. قراية مسائل في الفكر، في العقل، في المعرفة، وربما بلا هدف. في انسان بيقرأ الكتاب لكي يكون عالما في الكتاب المقدس، وقد يصير عالما ولا يصل الى الله. وانسان يقرأ الكتاب من اجل المعرفة، انسان يقرأ الكتاب من اجل ان يعظ به او يعلمه للاخرين، او هو خادم وبيقرأ الكتاب من اجل الخدمة، لكن الكتاب لم يصل الى اعماق قلبه، ما زال الامور الجانبية هي اللي تربطه بالكتاب مش نفسه. ويقرأ الكتاب ولا تتحسن حياته، ويقرأ الكتاب ولا يحب الله، لان الله ليس هدفه من قراءة الكتاب. انسان اخر يقرأ الكتاب لكي يبحث عن الله وصفاته ومحبته، وكل مرة يقرأ الكتاب يزداد حبا لله. ادي الشرط بتاع قراية الكتاب، انك كل مرة تقرأ الكتاب

تزداد معرفة بالله، وتزداد حبا لله، وتزداد علاقة بالله، وتزداد تمسك بالله، يبقى دخلت للعمق. لكن مجرد اقرأ ازداد معرفة، ازداد معلومات، اخد مادة ادرس بيها او اوعظ بيها او اخدم بيها او اجاوب بيها على اسئلة، ما الكلام ده ما يوصلش، مش هو ده غرض الكتاب ابدا. ادخل الى عمق الكتاب، ودخل الكتاب الى اعماق نفسك. علشان كده نجد داود النبي يتكلم عن كتاب ربنا في حب، انه بيحب كلام الله، بيحب وصاياه محبة، بيحب وصايا ربنا. بيقول الكتاب، بيقول ايه؟ وجدت كلامك كالشهد فاكلته، كلام زي الشهد اكلته، في حب، في علاقة. ناموسك هو تلاوتي، ناموسك هو لهجي، يلهج فيه النهار والليل، غذاؤه، طعامه، شهوته. فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. فرح بكلام ربنا، فرح بالكنيسة، فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. شهوة في القلب، واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب طول أيام حياتي، لكي أنظر إلى نعيم الرب وأتفرد في هيكله. تتحول وسائط النعمة إلى أعماق الإنسان، يشتهيها ويحبها ويجد لذته فيها، ويكون صداقة مع الكنيسة، مع الكتاب، مع الروحيات، تدخل لأعماقه. أما الإنسان السطحي فيقرأ لأجل تأدية واجب. عشان كده بقول علاقتك بربنا إيه؟ هل هي علاقة أوامر ونواهي؟ علاقة عبد بينفذ أوامر سيده؟ ولا علاقة ابن بيحب أباه؟ إيه نوع علاقتك بربنا؟ لازم كل واحد يراجع نفسه بين الحين والآخر، يقول إيه علاقتي بربنا؟ ايه علاقتي بربنا؟ علاقة سطحية ولا علاقة عميقة؟ علاقة حب ولا علاقة طاعة؟ علاقة اوامر؟ علاقة عبودية؟ علاقة خوف؟ ايه نوعها؟ هل ربنا هو طعامك وشرابك بتتغذى به روحك؟ تحيا بكل كلمة تخرج من فم الله. وجدت كلامك كالشهد فأكلته. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. واحد بيدوق ربنا وبياكل ربنا. من يأكلني يحيا بي. من يأكلني يحيا بي. ايه ربنا بالنسبة لك؟ هل ربنا بالنسبة لك هو الإله الذي في السماء، البعيد البعيد البعيد في سماء السماوات، بينك وبينه فاصل طويل، هو الخالق غير المدرك غير المحوي غير المحدود العظيم المتناهي في عظمته، وانت التراب الحقير الدودة اللي تشعر بفارق كبير بينك وبين ربنا في العظمة، وفارق كبير بينك وبين ربنا في المكان، وفارق طويل بينك وبينه في العلاقة. أم الله قريب جدا إليك في أعماقك، في فكرك، في قلبك، تتلمسه وتحسه وتراه وتشعر به، ومش غريب عليك ومش بعيد عنك، ليك علاقة بيه.

ليك علاقة بيه وشاعر بوجوده وبتدركه، زي ما ايليا يقول حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه، الذي انا واقف ايه امامه، زي ما بيقول الكتاب، زي ما بيقول المسيح نفسه، انتم في وانا فيكم، انتم في وانا فيكم، اثبتوا في وانا فيكم، انا فيكم وانتم في. ايه علاقتك بربنا؟ حاول انك تكون علاقة عميقة، حاول ان ربنا ده يكون معاك طول النهار وطول الليل. ده احنا بنقول لربنا تحت ظلك اشتهيت ان اجلس، يعني ربنا الشجرة اللي بتظلل عليك وتحت ظلك ايه اشتهيت ان اجلس. ونقول ايه عن ربنا تاني؟ نقول شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. دي علاقة مش علاقة عادية، علاقة حب، عاطفة، ثبات، علاقة واحد بيقول حبيبي لي وانا له، الراعي بين السوسب، علاقة عشرة طويلة، وان لم تكن عشرة طويلة فعلى الاقل عشرة عميقة، زي عشرة اغسطينوس، ما بدأتش طويلة من اول ميلاده لكن بدأت في عمق. عشان كده اغسطينوس قال له ايه؟ قال له تأخرت كثيرا في حبك ايها الجمال غير المدرك، تأخرت كثيرا في حبك. لكن اول ما عرف ربنا دخل معاه في عمق في عمق في عمق، لدرجة انه في فترة قليلة سبق كل الذين سبقوه من عشرات السنوات، لان بدأت علاقة عميقة، علاقة حب قوي، علاقة راسخة بتزداد كل يوم. تأخرت كثيرا في حبك. في ناس لما يعرفوا ربنا يندموا على حياتهم الماضية اللي كانت بعيدة عن ربنا، وفي ناس بعد ما يعرفوا ربنا يندموا انهم عرفوا ربنا، علشان ربنا طلب اليهم ان يحملوا صليبا في وقت من الاوقات ووجدوا الصليب تقيل شوية، او قال لهم في العالم يكون لكم ضيق والضيق ده كان تقيل شوية، او من اجل تنفيذ الوصية ضغطوا على نفسهم على اعصابهم فتعبوا شوية. عايز العلاقة العميقة اللي في القلب، تقول لي يا رب انا بصلي واقرأ واروح الكنيسة واتناول واعترف وارتل واغني اغاني روحية واحفظ الكتاب واوعظ واخدم، يا ابني اعطيني قلبك. اعطيني ايه؟ قلبك. تقول له بصوم وبزود الصيام ايام وبضرب مطنيات وبعمل وسوي، يقول لك يا ابني اعطيني قلبك. يا ابني ايه؟ اعطيني قلبك. جايز واحد بيقول يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، انت لما تديله قلبك هتيجي الحكاية دي طبيعية، عيناك هتلاحظ طرقه، لكن لابد في الاول تديله قلبك. واديلك قلبي بس يا رب، اديني قلبك كله، اديني قلبك ايه؟ كله. في ناس ضاعوا لانهم اعطوا الله ركنا من اركان قلبهم وتركوا الاركان الاخرى تسرح فيها امور تانية كثيرة. قول له يا ابني اديني قلبك وكل قلبك، تحب الرب الهك ايه من كل قلبك. طب انا عايز اراجع نفسي، هل علاقتي بالله هي علاقة هذا الحب القوي اللي يشمل كل القلب وكل الفكر وكل الارادة وكل القدرة، ولا

احنا بنشتغل من بره. كتير من الناس علاقتهم بالله هي العلاقة الخارجية. العلاقة الخارجية، العلاقة الخارجية، علاقة الصلاة والصوم والكنيسة والترتيل والتناول والاعتراف والخدمة والتدريب الروحية، كل العلاقات دي وكل الحاجات دي كويسة، لكن سعادتك هي دي بس وما فيش قلب من جوه. كل الحاجات دي بدون قلب ما تنفعش، تنفعش ابدا. ربنا يقول لك اديني قلبك والحاجات دي تيجي لوحديها. لما تديني قلبك هتبقى صلاح من القلب، ويبقى ترتيل من القلب، ويبقى حضور للكنيسة من القلب، ويبقى تناول واعتراف من القلب، ويبقى صوم من القلب، وتبقى كل الفضائل دي تأخذ الشكل القلبي، تبقى نابعة من القلب خارجة منه، لكن ما تبقاش مستقلة لوحديها. تنفعش الحاجات دي ابدا ابدا ابدا. اديني قلبك، احنا عايزين علاقة حب. طب يا رب بدفع العشور والبكور والنذور، اديني قلبك في الاول، وبعدين العشور تخرج من قلبك مش تخرج من جيبك، والبكور تخرج من قلبك مش من جيبك، والنذور تخرج من قلبك مش من جيبك. لو كنت من قلبك ما تقعدش تجادل في العشور وتجادل في النذور وتجادل في البكور وتسأل اسئلة طويلة، ويا رب ليك ولا مالكش، ودي صح ولا ما يصحش، ودي كتير ولا ادي قليل، ودي واجب ودي مش واجب، ودي حرام ودي حلال. احنا عايزين نخرج من نطاق الحرام والحلال وندخل في نطاق الحب والعاطفة والشعور. انا مش بعمل الحكاية دي علشانها حرام، انا مش بعمل الحكاية دي عشان محبتي لربنا ما بتخلينيش اعملها. هو ده الكلام، اخرجوا من نطاق الحرام والحلال، من نطاق الخير والشر، من نطاق الناموس والوصايا، وادخلوا في الحب، الحب نحو الله، العلاقة العميقة اللي من الداخل، العلاقة العميقة اللي قال فيها بطرس تركنا كل شيء وتبعناه. لما المسيح تحدث عن التناول من جسده ودمه، ناس تركوه ولم يعودوا يمشون وراءه، فقال للاثني عشر اتريدون انتم ايضا ان تمضوا؟ بطرس قال له الى اين نمضي؟ كلام الحياة الابدية هو عندك، نروح فين؟ نروح فين؟ الكلام الحلو بتاع الابدية هو عندك، ما نقدرش. ولما نروح نتحرم من الحاجات دي مستحيل، ده بيننا وبينك رابطة مستحيل نقدر نسيبها. دي موجودة، هو دي علاقة الحب اللي موجودة من جوه بينه وبين انسان وربنا، مش علاقات سطحية. عشان كده قال من ثمار الروح القدس، اول ثمار الروح القدس المحبة، انك انت يكون بينك وبين ربنا حب. ما ياما احنا نتكلم عن الوصايا، وياما نتكلم عن الفضائل، وياما نتكلم عن التدريب الروحية، لكن المهم في الحب، فيه حب ولا مفيش؟ لو مفيش حب ربنا يقول كل الحاجات دي مش عايز، اتفضلوا خليها لكم، مش عايز ابدا. وانا عرضت لكم من زمان الاصحاح الاول من سفر اشعياء، وبرضه ما فيش مانع نكرر كام كلمة منه عشان نشوف حكاية الحب دي اللي مش اللي ليها اهمية، وكل الممارسات بدون حب ملهاش قيمة. شوف قال ايه ربنا، قال لهم لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب. ايه كثرة الذبائح؟ مش عايز اتخنت من محرقات كباش وشحن مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما اسر. اتخنت، خدت كتير وانا مش عايز.
حينما تأتون لتظهروا أمامي من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؟ يعني اعتبر لما بيخش الهيكل ازاي بيدوس على الارض، مين قال لكم تخشوا ومين قال لكم تدوسوا على الارض دي؟ لا تعوزوا تأتون الي بتقدمة باطلة. البخور هو مكرهة لي. البخور مكرهة؟ البخور من غير حب يبقى مكرهة، والذبائح بدون حب تبقى مكرهة، والتقدمات بدون حب يبقى مكرهة. رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست أطيق الاسم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم أبغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها. يا سلام يا رب، للدرجة دي مش عايز تشوف وشنت؟ بيقول صارت علي ثقلا. العبادة بتاعتكو دي، العبادة الشكلية، العبادة السطحية، العبادة الخالية من الحب، صارت علي ثقلا مللت حملها. فحين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم، وان اكثرتم الصلاة لا اسمع. كلام صعب، ده كلام صعب. قالوا له هذا الكلام صعب يا ابانا. يا اولادي انا مش عايز منكم غير الحب، والباقي يبقى نتيجة للحب. احنا بنبتدي بالحاجات الخارجية والحب مفيش، عشان كده بنرجع. لما ربنا عاتب ملاك كنيسة افسس اللي قال له اذكر من اين فقدت وتب، ما قعدش يعاتبه على خطايا كثيرة، ولم يعدد له خطايا، انما قال له كلمة واحدة، قال له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. بس كفايه كده، عندي عليك انك ايه؟ تركت محبتك الاولى. مفيش تفاصيل يا رب، مش عايز اخش في تفاصيل، كفايه الكلمه دي. عندي عليك انك ايه؟ تركت محبتك الاولى. فاكر زمان كان عندنا خادم في مدرسه الاحد، وبعدين بعد شويه عاد الخدمه، وبعدين ابتدى يشرب سجاير، وبعدين نوبة زرناه وافتقدناه، وبعدين دخل في سؤال هي السجاير حرام؟ وكان معانا احد الزملاء ودخل معاه في مناقشة طويلة. وبعد المناقشة الطويلة دي انا سألت الخادم سؤال، قلت له اسمع يا اخ انا عايز اسألك سؤال واحد. قال لي ايه؟ قلت له انت بتحب ربنا زي زمان؟ بس هو ده مش عايزين اكتر من السؤال ده. انت بتحب ربنا زي زمان؟ لو بتحب ربنا زي زمان هترمي علبة السجارة وما تحتاجش لمناقشة. لكن لما الحب ابتدى يقل دخلت في المناقشات بقى، وفي الاسئلة، وفي اللاهوت، وفي الكتاب، وفي الايات، وفي العقل، وفي المنطق، وفي البحث. تحول الدين الى بحوث. تحول الدين الى ايه؟ الى بحوث. بحوث واسئلة ومناقشات واثباتات وبراهين. المحبة مش بتاعت براهين ومش بتاعت اثباتات. المحبة لا تجادل كثيرا، المحبة لا تجادل كثيرا. المحبة تصدق كل شيء وترجو كل شيء وتحتمل كل شيء ولا تسقط ابدا. لما تخش مع ربنا في سين وجيم وفي نقاش وجدل وفي حلال وحرام ويصح وما يصحش، يبقى قلبك مش زي زمان. لما يكون ابن بينه وبين ابوه حب يقول له ابني روح الحته الفنيه، يقول له حاضر، اعمل دي حاضر، ما تعملش دي حاضر. حب وثقه. لما تبرد المحبه يقول له اعمل دي، وعشان ايه نعمل وايه لازمه نعمل ويصح نعمل ولا ما نعملش، وهنخش في سين وجيم ونخش في جدل ونقاش، لان الحب مش موجود. الحب ما بقاش زي الاول. على رأي اوغسطينوس القديس، اوغسطينوس قال احبب وافعل بعد ذلك ما تشاء.
يعني كفايه انك تحب ربنا وبعد كده اعمل زي ما انت عايز، زي ما انت

Die. Where you learn die? مشكلتنا ان احنا بناخد مظاهر الدين الخارجية ونترك الحب الذي في العمق، وتصبح علاقتنا بالله علاقة ممارسات وعلاقة اوامر وعلاقة ناموس ووصايا، وليست علاقة حب وعاطفة. مفيش. عشان كده الانسان بعد ما يمشي شوية في الطريق بيرجع، مفيش عمق، مفيش حب. تقوله ازاي احب ربنا وكيف اصل الى هذا الحب؟ طبعا ده موضوع طويل، يا ريت في يوم من الايام اكلمكم ازاي تصلوا الى هذا الحب. اتفضلوا.

كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا يكفينا أعطينا اليوم كما نحن أيضا للمذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة. كل سنة وانتم طيبين الأول.

0: ممكن ترنيمة، هنقول ترنيمة كلنا عارفينها، لو لم يحبني المسيح. ممكن الترنيمه دي على الشاشه، لو لم يحبني المسيح.
1: الترنيمة جاهزة، لو لم يحبني المسيح.

0: احنا متابعين مع بعض جروب اجتماع ساكبات التشيب. حد مش متابع معانا او مش في الجروب؟ طيب، بتحط لنا ايات من سفر ايه؟ سفر ايه؟ نشيد الاناشيد، الانشاد. السفر ده فيه تأملات حلوة بتتحط لنا عشان لو احنا مش فاهمين واحنا بنقرا. فتسوني هتيجي تقول لنا بعض التأملات في السفر، هنلاقيها جميلة قوي وهنستفيد بها روحيا من أقوال البابا شنودة وأقوال الآباء.
1: سلام. مين متابع السفر وبيقرا معانا؟ حال شاطرين، برافو. بصوا، هو انا جبت لكم، في ناس لما بتقرا السفر بتحس ان كلماته غريبه شويه يعني، بس انا احنا كلنا عارفين ان سليمان هو اللي كتب السفر، تمام؟ بس انا هقول لكم اربع اسباب دلوقتي هتخلينا واحنا بنقرا السفر ده يعني قد ايه هنحس ان ربنا بيكلمني انا مش بيكلم حد تاني، تمام؟ طيب، اول سبب عندنا ليه كتب اصلا السفر بالطريقه دي. اول سبب ان في العهد القديم اليهود كانوا بيكتبوا الشعر ده بطريقه بتعبير

تعبير مجازي، فده التعبير المجازي ده كان عبارة عن علاقة الحب والميثاق ما بين الله وما بين شعب بني إسرائيل. فهم كانوا بيحطوا تعبير مجازي كده يوصف علاقتهم بالله. ده سبب. السبب التاني ان السفر نشيد الأنشاد ده بيبقى رمز لقصة حب ربنا، تمام، بس حب ربنا لاتجاه النفس البشرية أو الكنيسة. تالت سبب اتكتب لي السفر ده بالطريقة دي علشان يبين ان الجواز المسيحي هو مش مجرد حاجة جسدية وخلاص، لا، هي دي علاقة مقدسة من ربنا، فبتتقدم بمحبة ووجود ربنا فيها، فربنا بيقدسها ويكون فيها طهارة ونقاء. رابع سبب اتكتب السفر عشانه ان كانت لغة العهد القديم دي كانت تعبير شعري، فهم كتبوه بطريقة الشعر البلاغي، اللي هو كانوا كمان الشعر البلاغي ده بيستخدموه في الوصف المخلوقات الطبيعية زي الحدائق، الينابيع، الأشجار وكده. فاحنا اللي هيقرأ في السفر وهيتعمق في تفسيره هيلاقي فعلا كل تفسير آية هي فيها داخلة فيها الطبيعة بتاعت ربنا اللي خلقها. طيب احنا اخدنا اربع اصحاحات في السفر، النهاردة ختمنا الاصحاح الرابع، فانا هقول لكم شرح الاصحاح الرابع يعني بسرعة كده علشان يعني اللي مش بيتابع ويقرأ يتشجع ويقرأ معانا. طيب الإصحاح دوت كان بيتكلم عن علاقة السيد المسيح أو ربنا بعروسته اللي هي الكنيسة أو النفس البشرية. ربنا كان مش بيقصد بالجمال الخارجي، هو ربنا كان دايما بيبص لعروسته لقلبها ونقائها ويعني تصرفاتها جوه قلبها. عندنا البابا شنودة كان بيأكد، هو الأنبا رفائيل وأبونا تدرس يعقوب وأبونا أنطونيوس فكري، إن كل الصفات الجميلة اللي مذكورة في الإصحاح دي كانت ثمار عمل الروح القدس جوه النفس البشرية. أول آية بتقول في الإصحاح ده ها أنت جميلة يا حبيبتي، فالتفسير كان بيقول إن السيد المسيح هنا بيعلن محبته لعروسته. البابا شنودة بيقول إنه بيشوف جمال صورة ربنا، ربنا كان بيشوف جمال صورته جوه النفس البشرية، فهو عشان كده كان بيوصفها بحبيبته وجميلته جميلته وحبيبته، وكان دايما بيكلم العروس كده. كمان كانت النفس التايبة هي جميلة جدا في عين المسيح. في آية برضو بتقول عيناك حمامتان، هو كان بيوصف العروس بأن عينيها حمامتان، لأن عينين الحمامة دي مقصود بها أو بترمز للبصيرة، بصيرة القلب. والحمامة كمان أبونا تدرس قال عنها إن هي بتتميز يعني بترمز للبساطة والنقاء وعمل الروح القدس. بالظبط كده، برافو. المؤمن الحقيقي بيشوف العالم بعين مليانة سلام ومحبة، إن هو بيشوفها بنضارة المسيح مش بنضارة العالم. في تفسير تاني، في آية بتقول أسنانك كقطيع الجزائر، فالأسنان هنا بترمز لقدرة الهضم، مش مقصود بها أن أنا باكل بها أكل، لا، أنا باكل بها كلام ربنا. فهي كانت، هو هنا بيرمز أن هي كانت بتاخد كلام ربنا ده وبتمضغه وبتهضمه، وكانت بتعرف تميز العروس دي إن ما بين الخير والشر. أبونا أنطونيوس فكري قال حاجة حلوة قوي هنا، إن العروس هنا ما كانتش بتكتفي بقراية الإنجيل بس، أو مثلا أنا قريت إصحاح فكده كفاية قوي، لا، هي كانت بتدور وتشوف المعنى الروحي وكانت بتعيشه، ومش بس كده، هي كانت كمان بتساعد اللي حواليها إن هي تسمع لكلمة ربنا وتعيش بيها. شفتاكي كسلكة من كرمز، معنى الروحي للشفتين، الشفتين هنا هي بترمز للكلام. فهنا هو بيقول ان المؤمن بيكون كلماته مليانة دايما محبة، بساطة، طيبة، طبطبة، ان هو بيطيب الخاطر، بيكون كلماتها امينة وصادقة في كل حاجة بتقولها. كانت كمان الشفتين دي ممكن كلمة تطلع مني تهدم اللي قدامي، وممكن تطلع كلمة مني تبني اللي قدامي. فالشفتين هنا ربنا بيقول ان حبيبته والنفس البشرية هي بتستخدم الشفتين هنا علشان
بت

0: بتفيدني اللي حواليها، مش بتأثر فيهم يعني بحاجة وحشة. في آية بتقول برضو عنقك كبرج داود. العنق هنا بيرمز للإرادة والثبات. الأنبا رفائيل بيقول إن المؤمن لازم يكون ثابت في الإيمان، حتى أي ضيقات تمر بيه، أي صعاب، لا هي يعني النفس البشرية أو العروس هي متمسكة بربنا رغم كل الضيقات دي، وكانت مش يعني مش بتحس إن هي مكسورة أو متضايقة، لأن هي خلاص هي متمسكة بيه، هو ساكن جوه قلبها. في آية تانية بتقول جنة جنة مغلقة أختي العروس. الجنة المغلقة هي هنا بترمز للقلب المكرس، فالنفس البشرية اللي بتبقى مؤمنة جامد بربنا هي خلاص مكرسة قلبها لربنا، يعني ما ينفعش تدخل في أي حاجة وحشة. والإنسان اللي بيبقى مكرس قلبه لربنا ده بيكون ينبوع مختوم، تمام، وكمان قلبه بيكون هو ربنا بيلاقي فيه استراحة جميلة جدا، يعني بيبقى ساكن جواه. في آية بتقول اللي هي ينبوع مختوم دي، الينبوع هنا بيرمز للنعمة والحياة الجديدة. أبونا أنطونيوس فكري قال إن الروح القدس لما بيفيد بنعمته جوه قلب النفس هي بتبتدي الروح القدس يعني يشتغل كده، يبقى شعلة نار، فتبتدي مواهب ربنا تشتغل. يعني دي ما لهاش علاقة بقى بالإنسان وشطارته، لا دي كلها كده حاجة ونعمة وبركة من عند ربنا. في آية بتقول أنت كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيك عيبة. المعنى الروحي بتاع الآية دي هو هنا مش بيوصف الكمال البشري، لا هو بيوصف النفس البشرية بكمالها بقلبها بنقائها بعمل الروح القدس بالنعمة جواها. البابا شنودة بيأكد على الجزئية دي، بيقول إن المسيح بيغفر الخطايا ويجدد الإنسان فيقف أمامه نقيا بعمل نعمته، يعني بعمل نعمة ربنا مش بشطارة الإنسان ولا حاجة. طيب إحنا استفدنا إيه من الإصحاح ده؟ يعني في كذا نقطة كده حلوة قوي، إن ربنا بيشوف النفس اللي هي بتتوب، والجمال الحقيقي هو جمال القلب اللي بيخلي قلبه مسكن لربنا وهادي، وكمان القلب لما بيبقى نقي الروح القدس بيبقى ساكن جواه فبيبتدي يتملى منه، فبيبتدي النعمة تشتغل زي ما قلنا، فربنا بيبقى فرحان. يعني كمان المؤمن مدعو للنقاوة والبساطة. شفتان، قلنا الشفتان الكلام بتاعنا ده يعني بيبقى حاجة كويسة قوي، ان انت بتوصلي كمان كلمة ربنا وبتمجدي بيه كلام ربنا، فلازم كلامنا كله يكون طاهر. يعني القلب المكرس زي ما قلنا هو بيكون مسكنا للروح القدس. كمان كل فضيلة في حياتنا هي ثمرة نعمة ربنا. في تأمل كده صغير بيقول أنت كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيك عيبة، دي آية في الإصحاح نفسه، يعني إن ربنا بيخلينا كلنا، هو شايفنا إحنا حاجة كويسة قوي وحاجة حلوة قوي، فإحنا كمان يعني نحاول كده نحافظ على كل حاجة فينا ونحرك الروح القدس إنه يكون قلبنا طاهر، نشجع اللي حوالينا والناس اللي هي مثلا مش متابعة بقى معنا الإصحاح ولا القراية، ممكن اللي متابع يشجع غيره، وممكن نساعد بعض، يعني ممكن في قاعدة كده في الكنيسة ندردش شوية مع بعض دردشة بسيطة، وممكن نفتح الإنجيل وإحنا قاعدين ونقرأ. يعني أنا شايفة الإصحاح والسفر كله تحفة بصراحة، يعني بجد لو كل واحد مسك آية كده هو اتكلم مع ربنا على إنه هو بيكلمه هو بس، إحساس جميل قوي. يعني ربنا معاكم، شكرا.
1: ممكن كل مرة تسوني تقول لنا آيتين مثلا كفاية عشان نستوعبهم ونعمل بيهم، ايه رأيكم؟ هي المرة دي قالت لنا كله عشان اللي مش بيقرأ أو مش متابع معنا، بس بعد كده ممكن نختصر شوية عشان نركز قوي.

0: كنا بنعمل كده، كنتوا بتكتبوا تأملات لتسوني قبل كده، ممكن نرجع تاني نكتب تأملاتنا برضو مع التأملات اللي موجودة، كلنا نستفيد ونشارك بيها مع بعض. ربنا يدينا نعمة وبركة ونستفيد روحيا، وناخد أي آية كده نعيش بيها، نقول مع بعض.
1: هنصلي ترنيمة سلمت نفسي في يديك. ممكن ترنيمة سلمت نفسي في يديك؟ شكراً.

0: هنشوف مع بعض فيديو لعكسة لو سمعنا عنها ناخد بالنا عشان هنتسأل فيه.
1: احنا عايزين نركز في كل كلمة تتقال في الفيديو علشان في جوائز وفي أسئلة لطيفة. ممكن نعرض الفيديو بعد إذن حضرتك؟ حضرتك أنا آسفة. ونعلي الصوت شوية. ممكن نعلي الصوت بعد إذن حضرتك؟

0: طب بص لو سمحت شغله وانا هشغل الصوت من عندي تحت.
1: القصة دي اتذكرت في سفر يشوع الأصحاح الخمستاشر وسفر القضاة الأصحاح الأول. بعد ما شعب إسرائيل دخل أرض كنعان، فضل كالب ابن يفنة وفي ومخلص لوعد ربنا، وبالرغم من سنه كان لسه جواه روح التحدي. كالب كان عنده بنت اسمها عكسة، ما كانتش بس جميلة، دي كانت مشهورة برجاحة عقلها وحكمتها، بنت هادية ذكية وبتعرف توزن كلامها صح. وفي يوم كالب أعلن قدام الجميع، اللي حيقدر يفتح مدينة ديبير حجوزه بنتي عكسة. وسط الجنود ظهر بطل شجاع اسمه عثنئيل ابن قناز، بطل ما خافش من المهمة الصعبة، وجمع رجالته واتحرك ناحية المدينة. المعركة ما كانتش سهلة أبداً، بس الشجاعة والإيمان اللي في قلوبهم كانوا أقوى من أي حصون. وأخيراً المدينة اتفتحت، وكالب وفى بوعده وجوز عكسة للبطل عثنئيل ابن قناز. الفرحة كانت كبيرة، والكل كان فرحان بانتصار ربنا، وبدأ العروسين حياتهم الجديدة.

0: لكن عكسة بذكائها كانت شايفة إن في حاجة ناقصة عشان الأرض اللي أخدوها تعمر. فكرت بحكمة وقررت تطلب من أبوها بركة إضافية. أول ما وصلت عند أبوها كالب استقبلها بكل حب، وبمجرد ما نزلت من على الحمار كالب فهم بنته وعرف إن عندها طلب. سألها بحنان: مالك يا بنتي؟ إيه اللي في نفسك؟ ردت عليه وقالت: أنت اديتني أرض في الجنوب، يعني أرض نشفة، فاديني معاها كمان يا نبيع مية. كالب فرح جدا بحكمتها لأنها طلبت الحاجة اللي هتخلي الأرض دي تنبض بالحياة، فقرر يكرمها ويديها أكتر مما طلبت، واداها لينابيع العليا ولينابيع السفلى كمان. الأرض اللي كانت قاحلة بقت فجأة مليانة حياة وخير، والبركة بدأت تظهر في كل حاجة حواليهم. كالب كان فخور ببنته لأنها عرفت تطلب بوعي وحكمة، والمية كانت رمز لبركة ربنا اللي ما بتخلصش أبداً. الإيمان والشجاعة والحكمة هم دول اللي جمعوا بين الزوجين، وفضلت قصة بركة ربنا ليهم شاهدة لسنين طويلة. قصة صغيرة لكنها بتعلمنا إن الإنسان لما يطلب بحكمة ربنا بيبارك، والبركة دي بتزيد وتفيض. وعشان كده فضلت قصة عكسة محفورة في الكتاب المقدس لحد النهاردة.
1: تعالي. إيه، انا عايزه اقول لكم حاجه. انتوا تعرفوا مين كالب ده؟
2: لا، ثانيه واحده. هو الاول اتقال في اصحاح ايه وفي سفر ايه؟ ثانيه واحده. هي اتفضلي. حضرتك. برافو، حلو. اتقال في سفر القضاء الاصحاح الاول.
1: طيب مين يعرف مين كالب ده وعمل ايه؟ لا، عايزين حد بقى من ورا. هي تسوني عرض الفيلم وفيلم جميل، وعايزين بقى. تعالي هتقول. طب تعالي، خلاص هتقول. خلاص خدي، احكي السفر. كالب عمل
3: ابن يوفنا ده، هو ويشوع بن نون هما اللي دخلوا ارض الموعد. وكالب ابن يوفنا كانت بنته اسمها عكسة.
1: لا، قبل، انا عايزه اقول كده. هو دخل ارض
3: كنعان
1: ازاي؟ لها قصه قبليها تفتكريها؟
3: ليها قصه. كانوا مختارين 12 واحد علشان يخشوا ارض كنعان، فلما رجعوا تاني
1: لا، هم كانوا مختارين موسى اختار 12 واحد عشان يتجسسوا الارض كنعان، اللي زي ما يكون واحد مثلا راح يشتري شقه يبعت ناس يقول له شوفها. فكان مختار 12 واحد عشان يروحوا ارض كنعان يشوفوها هتصلح ولا لا.
3: فرجعوا كلهم وقالوا إيه؟ ان هم في هناك عماليق،
1: برافو عليك، ناس عناق كبار
3: مش هنقدروا عليهم. وكانوا جايبين معاهم عنقود عنب.
1: لا، مش هم اللي كانوا جايبين العنقود العنب، اللي زرجينا. مش هم. مين بقى، مين اللي بقى قال عليها انها ارض ايه؟
3: لا، لكن هم كالب ابن يوفنا ويشوع ابن نون
1: قالوا ايه؟
3: قالوا
1: الارض صالحه، وربنا هيسمح لنا ان احنا نمتلكها.
3: ايوه، نمتلكها.
1: خلاص، وجابوا معاهم عنقود عنب اسمه زرجينه.
3: ايوه،
1: وروا له قد ايه الارض دي ممكن تسمر.
3: ايوه،
1: طيب مين؟ برافو عليك.
3: اكمل
1: بقى. برافو. لا خلاص
2: كده، حلوه. حد تاني
1: كده. مين بقى تاني يقولها لنا كده؟ يقولها لنا بالظبط. تعالي.
4: اسم حضرتك ايه؟
1: تعالي.
4: بدرين.
1: مش انت قلت هقول
4: مين؟ تصني جسمي.
1: لا، ما فيش حد تاني.
4: هو في حد يعرف؟
1: حد عارف تاني؟ ما تقول، ما يجراش حاجه، ما تسياش. لا، خليها تقول. قولي حبيبتي.
5: انتوا عايزين ايه بقى؟
1: عايزين نعرف كالب عمل ايه.
5: كالب ابن يفنة.
1: قبل كالب كان في قصة كده
5: ان هو موسى حب يتجسس الارض عشان يبتدي، هي دي الارض اللي كانت بتفيض لبن وعسل اللي وعدهم بيها ربنا.
1: ايوه، كبرى.
5: فبعت 12 من اصباط بني اسرائيل. ال 12 كان منهم 2 اللي هما يشوع وكالب بن يفنة. فلما

0: راحوا الأرض لقوا أن الأرض فعلا الشعب بتاعها بني عناق وهم طوال وأعراض، فالعشرة قالوا أن إحنا أصبحنا زي صغيرين في عينيهم، يعني إحنا مش هنقدر نعمل ندخل الأرض دي، هم يعني هيكسبونا وهيموتونا. فرجعوا لموسى وقالوا له، وكانوا وهم راجعين كانوا كالب ويشوع كان جايبين عنقود عنب اسمه زرجونة، بيقولوا عن العنقود ده عبارة كانوا مشايلينه كعلى هيئة صليب، يعني ده كان رمز للصليب. فراجعين بالزرجونة دي على أساس ان هم كان كالب ويشوع كان عندهم ثقة جامدة قوي ان ربنا هينصرهم، هو قال كان وعد ربنا ان هو هيدخلهم، فكان عندهم ثقة ان ربنا بدام قال لهم كده بإيمانهم تأكدوا ان هم هيدخلوا الأرض دي
1: طبعا هو يشوع موسى مات ويشوع ابن نون مات، بقى مين؟ كالب. عنده بنت اسمها ايه؟ عكس. عارفين عكس يعني مش بتعاكس، عكسة. كانت بنته الوحيدة وجميلة، كان لها اسم جميل قوي مسميها خلخال، يعني زي جوهرة، حاجة سمينة. طيب أنا عايزة أقول لكم هي إيه القصة اللي لسه قايلها الوقت تسوني في الفيلم الفيديو إيه اللي حصل؟
2: لا ثانية واحدة بقى، حد من مويه عارفة؟
1: تعالي
3: القصة ان باباها قال لها لو غلبنا في اي حد هينتصر في الحرب انت هجوزولك،
1: صح؟ مش باباها قال لها، هو حارب يهوذا وانتصر عليها واتسابت حتة، دخل حتة اسمها حبرون وبعدين اتسابت حتة اسمها صفر او دبير.
3: أيوة. فقال دي اللي هيدخل هجوزها.
1: قاعد يقول للناس يا ناس انا مش قادر انا كبرت، شوفوا حد يحارب عشان
3: يدخل حبرون،
1: ايه اللي محدش راضي يرد عليه، اللي هيدخلها هجوزه عكسه. قوليها بسرعه.
3: ما خلاص انت قلتيها. ففي الاخر باباها جوزها للي دخل حبرون.
2: مين بقى اللي دخل حبرون؟
3: ما هو ده بقى اللي انا
2: اسمه ايه؟
4: عسنائيل. برافو عليكي.
1: ابن مين؟ ابن قناز. قناز ده مين؟
4: ثانية واحدة، تعرفي كنان ده يبقى مين؟ تعرفي مين؟ تعرفيش يبقى مين؟ حد يعرف هو يبقى مين؟
3: عسنائيل؟
4: ده ابن مين عسنائيل ده؟
3: ابن كالب.
1: لا ابن
3: يشوع.
1: لا ابن قناز اخو ابن كالب.
3: ابن كالب
1: يعني ابن اخو كالب
4: يعني الأزهر. هو يبقى ايه؟
1: ابن عمه.
4: ابن عمه. الله ينور عليك.
1: خلاص يبقى قناز. خلاص كفاية كده. طب كمل زي بعض كمل.
3: فقالت له اعطاها الارض دي كلها. فلما اعطاها الارض كلها قالت له لا ده انا عايزه حاجه مهمه قوي، انا عايزه ميه علشان الارض دي تنبت وتزرع. فطبعا باباها اعطاها فعلا.
4: حلو قوي. حد يعرف بقى ينابيع الميه دي بتشير لايه؟
3: المعموديه.
1: لا هي مش المعموديه،
4: هي الروح القدس. برافو عليكي. الميه دي بتشير للروح القدس. اتفضلي.
1: خلاص يبقى احنا عرفنا هو عسنائيل ده مين. انتوا عارفين عسنائيل ده هيبقى ايه بعد كده؟ برافو عليكم. قاضي عسنائيل ابن قناز. قناز ده ابن اخو مين؟ كالب. يبقى ابن عمها وكان بيحبها وما صدق يدخل الحرب. شوفوا قد ايه. عارفين رموز عسنائيل ده بيرمز للكنيسة. خلاص. لا عكسة بترمز للكنيسة. عسنائيل بيرمز للمسيح اللي أحب الكنيسة ورضي يضحي بروحه من أجل كنيسته.
4: حلو قوي. طيب. الأرض بقى اللي باباها كان عطاها لها كان في أنهي حتة؟
1: دبير إيه بس؟
4: في الجنوب. كانت في الجنوب. يعني كلها ايه؟ صحر. شمس وجفة ومش

0: حلوة وحل، فهي عاملة زي إيه؟ عاملة زي إيه؟ لا مش زي بلد، عاملة إيه؟ إيه اللي ممكن يبقى فيه جفاف في حياتنا؟ الحياة الروحية بتاعتنا بتبقى جافة، علشان كده هي طلبت الينابيع العليا والسفلى علشان خاطر ترويها، اللي هي بترمز للروح القدس اللي هو بيروي حياتنا وبينورها.
1: طيب
0: في حاجة تانية كانت موجودة بتشير المية، كانت موجودة كده في الإنجيل، وقال المية دي هي اللي بتدي الحياة، اللي هيشرب من المية دي اللي هو مين؟ السامرية. برافو عليك. السيد المسيح اما تقابل مع السامرية وقال لها، قابلها عند بير المية وقال لها اللي هيشرب من الماء ده مش هيعطش تاني ابدا. برافو عليكم.
2: عكسك تركب ايه؟ ركب ايه؟ بتزف على ايه؟ عربية طويلة بقى؟ ركب حمار. عملت ايه لما جت تطلب من ابوها؟ اتخنقت معاه، نزلت من الحمار. ده بيدل على ايه؟
0: التواضع.
2: على التواضع.
0: عشان كده راح جاي هو عطاها الينابيع العليا والسفلى،
2: وما طلبتش بقى قالت له عايزه ذهب ولا عايزه عربيه، طلبت الحاجه اللي بيحبها ربنا، البركه، وربنا اداها البركه اللي هي الروح القدس وثمار الروح القدس.
0: ومنها عرفنا الصفات عكسها كانت عندها ايه؟ حكمه، تواضع، جميله، شجاعه. في حد برضه في سفر القضاء قال لو هو كسب الحرب اول حاجه هتخرج من بيته هيديها لربنا. لا ثواني بقى، حد لا ثانيه واحده، قولي تعالي تعالي. تعالي تعالي بسرعه، انا عايزه يفتح الجلعادي. برافو عليكي. قال اول حد هيخرج من بيتي هو ده اللي حديه لربنا، وطلعت مين ساعتها؟ بنته، هي اللي طلعت تقابله بالدفوف. فبطبعا هو ساعتها قال يعني قلبه توجع، لكن بنته قالت له خليني ايه اروح، ايوه ابكي على عذراويتي، وراحوا معها البنات وقعدت، وبعد كده رجعت وقالت له ايه؟ اعمل وعدك او ارفي وعدك لربنا. في بعض الاقاويل او بعض التفسيرات قالوا ان هي ما ماتتش او ما قدمهاش لربنا، لا هي راحت مكان تقعد فيه، لكن الكلام ده مش صح، لان هو بعد كده بيتقال ان هم في كل سنه في الميعاد ده بيطلعوا وينوحوا وبيبكوا عليها. انا مبسوطه ان احنا اتجاوبنا مع بعض في الفقره دي، وطلعت شويه معلومات حلوه كلكم عرفتوها، ممتازين. ان شاء الله ندور على حاجه كويسه كده ونبقى نقولها كلنا مع بعض. المهم ان احنا استفدنا من القصه وعلمت معانا. تمام، اوكي، هنقول ترتيله سلامك فائل عقول. مفيش،
3: هنقول مع بعض ترنيمة وفيما أظنه لا يستجيب.

ايوه. لا لا ايه ده، احنا كنا متفاعلين مع بعض وحلوين، صوتنا نايم ليه؟ نصحصح بقى، وده التكييف شغال والدنيا حلوه، عايزه اسمع صوتكم انتوا.

طيب ماشي. بسم الاب وابن الروح القدس الواحد امين. كنت وصلت مع ابونا بيه من اعمال الرسل كام؟ خلصتوا ستة؟ فتاخدوا ستة لسه. تمام. طيب نقرا كده حته في اعمال الرسل ستة ونشوف كده هنقول فيه. في تلك الايام استقصر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين. انا ارملهم كنا يغفلنا عنهن في الخدمه اليوميه. فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضى ان نترك نحن كلمه الله ونخدم موائد. فانتخبوا ايها الاخوه سبعه رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمه فنقيمهم على هذه الحاجه. اما نحن فنواظب على الصلاه وخدمه الكلمه. فحسن هذا القول امام كل الجمهور فاختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الايمان والروح القدس وفيلبس وبرخورس ونيكانور وتيمون وبرنيماس ونيكولاوس دخيل انطاكيا الذين اقاموهم امام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الايادي اللي هم اللي اختاروهم عشان ايه خدمه موائد. وكانت كلمه الله تنمو وعدد التلاميذ يتقاصر جدا في اورشليم وجمهور كثير من الكهنه يطيعون الايمان. واما استفانوس فاذ كان مملوءا ايمانا وقوه كان يصنع عجائب وايات عظيمه في الشعب. فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع البريتينيين والكيريانويين والاسكندرانيين ومن الذين من كيليكيا واسيا يحاورون استفانوس ولم يقدروا ان يقاوموا الحكمه والروح الذي كان يتكلم به. حينئذ دسوا الرجال يقولون اننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبه فقاوموا وقاموا وخطفوه واتوا به الى

المجمع وأقاموا شهودا كتب كذبة يقولون هذا الرجل لا يفطر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول أن يسوع الناصري هذا سينقذ هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. صح، ده اللي حبينا نقسمه كده. هو في كذا ايه، كذا حاجة. اولا في مشكلة الاولى بتاعت اللي حصلت بين ان الناس بدأت تتشتت، وناس بدأت لقينا محتاجين خدمة موائد وخدمات كتير في الكنيسة، فكل واحد محتاج يعمل خدمة معينة، وبدأت الرسل اللي هم مختصين بالكلمة وعاوزينكم تيجوا تساعدونا، فلقوا في كده ايه، عدم ترتيب او عدم تنظيم او تشتيت. وكنيستنا يقولك الهنا اله ايه، اله نظام، اله نظام بيحب نظامي. فقالوا طب نعمل ايه الحل. الجميل قوي ان هما مش بيقفوا يتفرجوا على المشكلة وما يدوروش على الحلول، ولكن قالك خلاص احنا نطلع كام واحد، 7 رجال، وبس يكون عندهم مواصفات معينة. ايه المواصفات اللي فيهم؟ دعا الاسم وانتخبوا ايها الاخوة 7 رجال منكم مشهود لهم. اول حاجة مشهود لهم، مشهود لهم يعني ايه؟ يعني بالنسبة قدام الناس معروف ان هم مش احسن من الناس يعني، ولكن يعني الناس كلها ما بترتاح لهم يعني، مملوئين من الروح الايه. اغلب اختيارات العهد الجديد او اغلب اختيارات اعمال الرسل ان لازم يكون فيهم الشرط بتاع مملوئين من الروح القدس وحكمة، رقم 3 يكون فيهم حكمة. فنقيمهم على هذه الحاجة. يبقى حطوا بيسموها كده في علم الإدارة، لما اجي انقي وظيفة معينة عاوز وظيفة حد بوزيشن مثلا بتاع إدارة المبيعات، فيجي لي سيفيهات كتير، انا هختار على اساس ايه؟ انا بشوف متطلبات الايه، الوظيفة. فلما اشوف متطلبات الوظيفة الاول احط انا عاوز ايه في الوظيفة دي، انا عاوز اللي هيجي لي عاوز منه ايه. فاخترت احنا عاوزين واحد يكون عنده روح قدس كويس، حد يكون مشهود له، وحد يكون مليان حكمة وتدبير. فلما يجي له حد بقى سيفيهات كتير 20-50 يبدأ يدوروا على 3 حاجات، زي ما انا بختار مثلا في شركة انا عاوز حد يكون بيرفكت في الانجليش، جالي حد فرنساوي لا مش هينفع، جالي حد مش عارف الماني مش هينفع، جالي حد مش عارف. انا حاطط في التوظيف، وده يعلمنا حاجة برضو، ان انا لما اجي اختار حاجة انا بختار حاجة مناسبة لان انا محتاجه للاحتياج اللي انا عاوزه. يعني في حد يجي يختار اختياراته كلها نتيجة لدوافع مغلوطة، يعني مثلا حد يختار حاجة معينة نتيجة ان هو عاوز يخلص وخلاص، بلاش دوشة خلينا نخلص الموضوع ده وخلاص. حد يختار دكتور معين في العلاج قال لك مش مشكلة هو بس نروح هي دور برد وخفيف وخلاص. حد يختار مش عارف زمان مثلا حد يكون اختار لأولاده عروسة ولا عريس، قال لك عاوزين نفرح بيه وخلاص، واحدة تعيش وخلاص. لكن لما اقول له انا عاوز واحدة توصل، عاوزين نجيب لك واحدة توصلك السماء، عاوزين واحدة تبقى مثقفة، واحدة نستأمن عيالنا معاها، واحدة من نفس طبنا الطيب بتاعنا، يبقى انا حطيت له الايه كواليفيكيشن، او حطيت له المميزات اللي انا عاوزها فين، في اللي هتيجي نختارها لابننا ديت، غير ما يكون الموضوع عشوائي. فدي دي فن الاداره بيسموها كده، اللي هو التوظيف، او ازاي احط مواصفات الوظيفه اللي انا عاوز اختارها يعني. وده مريح جدا لما اجي انقي حاجه مثلا بلوزه ولا اي حاجه او اكله معينه، اختار الاكل، انا عاوز اكله ما تعليش السكر، عاوز اكله تتهضم بسهوله، عاوز أكلة إيه يعني الكوليسترول عندي عالي، فمش عاوزها إيه وسطية، تمام. فأختار الأكل على أساس إيه، الحاجات اللي أنا محتاجها. لو أنا أي أكلة بأكلها مش عارف أنام، هي تلعبك معوي، سكر هيضرب، الضغط هيضرب، الكوليسترول هيبقى في الآخر يعني مركزة، تمام صحيح. فالواحد بيبقى حريص جدا في اختياراته لأنه عارف هو بيختار على أساس إيه. ودي أسهل طريقة لان الواحد يعيش مرتاح، لان ممكن بعد ما يختار عشوائي ما يرتاحش الاختيار.

ويبقى ليه اضرار كتيره قوي، والانسان ده ما يرتاحش، والانسان ده يقول لك انا اخترت اتسرعت في الاختيار. الله طبعا حد قالك تسرع؟ انت كان وراك حاجه يا عم، كانت وراك حاجه. فهم لما حبوا لقوا المشكله فكروا نحلها ازاي، دي نقطه مهمه قوي. زي انا عندي مشكله انا عاوز احلها ازاي، مش حد في حد يقف عند المشكله ويقعد يصوت، هو اخره كده يقول لك ما يعرفش يتصرف، لكن يقف عند المشكله والحل ايه والموضوع اتقفل وملاش حل والدنيا باظت وخربت وكذا وكذا وكذا. طب حضرتك مش هتحل المشكله؟ لكن هما وقفوا عند المشكله وصلوا وقال خلاص احنا نختار سبعه عشان الموضوع ده بالذات، دي اول خطوه هنختار هنحل المشكله نجيب سبعه برانا عشان يعالج المشكله دي. فده اختيار او طريقه حل مشاكل. وبعدين رقم اتنين، اللي هختارهم دول انا عاوزهم يكون شكلهم ايه علشان المكان دوت، المهمه اللي هم مطلوبه منهم. زي ما مثلا يجي بطرك يختار اسقف للصعيد او مثلا لامريكا، يقول لك لازم يكون يتكلم انجليزي كويس، مش اي حد راهب معدي هقول له تعالى اعمل لك اسقف على مثلا امريكا او اي حته في امريكا، لا ده بيبقى يقعد سيدنا يقعد شهور يسال ويدور ويعمل مقابلات، وهو حاطط في دماغه هو عاوز ايه، حد يكون فاهم المهجر او الشباب بيفكر ازاي هناك، ازاي هناك يكون حد يكون حد متفتح، ازاي يتقبل الراي والراي الاخر، ما يكونش شديد ويقفل على الناس، الناس ما تستحملش وفي حريات هناك. فكل ده محطوط في دماغ البابا، هو بينقي ايه، اسقف للمكان دوت او اسقف للشباب، عاوز حد يكون يعرف ياخد ويدي، يروح ويدي مع مشاكلهم، فمحتاج حد يكون كده. فالواحد عشان يعالج المشكله الاول خرج بره وقال لك ها سبعه بس دول مين، يبقى ايه المواصفات بتاعتهم، كذا كذا كذا، يكون مشهود لهم، يكون عندهم حكمه، ويكونوا ايه مملوئين من الروح القدس. دي الثلاث مواصفات اللي هو يختارها. والجميله بقى حته التخصيص، اما نحن فنواظب على الصلاه وخدمه الايه الكلمه. ساعات احنا نشتت نفسنا بكذا تاسك، يعني ممكن يقول لك مدير، ايه الفرق بين المدير الشاطر والمدير اللي مش شاطر؟ المدير الشاطر يقول لك كده يعمل الحاجه اللي ما يقدرش حد تاني في الشركه عنده ايه يعملها، ما ينزلش مثلا هو يفتح الناس الابواب، ما يمسكش القماشه ويلمع كل حاجه، مش كبرياء، ولكن هو عنده حاجات تانية مش اهم، كله مهم، يعني اللي بيلمع ده ممكن يكون اهم من اللي هو بيعمله، ده منظر للمكان نفسه، لكن هو بيعمل حاجات حسابات وبيقفل حسابات الاخ اللي بينظف دوت مش عارف يعملها، مفيش حاجه وظيفه اعلى من وظيفه تانية خالص نهائيا، كل واحد لكن وكل واحد ليه الدور بتاعه. فقال لك احنا هنعمل كده عشان نتفرغ للدور بتاعنا. والجميل قوي ان هما لما يتفرغوا في الدور بتاعهم ليه كذا ميزه، اولا يبدع. انا بصلي وخدمه الكلمه، تخيل بقى بصلي وخدمه الكلمه وتلميع الكنايس وهروح مش عارف اعمل كذا وخدمه الموائد وخدمه اخوه الرب وخدمه مش عارف ايه، طب انت هتركز امتى في الصلاه؟ ها؟ شتته كل حاجه. فلكن لما يوظف ويشتغل في الاداره بتاعته ويبدا يوزع على الناس هو يتفرغ، قال لك نتفرغ للصلاه وخدمه الكلمه، فيبدا يطلع منهم اللي يطلع يقول لك المدينه دي محتاجه خدمه كلمه، الهند محتاجه حد يروح يودوا توما، مش عارف بولس الرسول يروح ينوت كرونسوس، مش عارف مين يروح كذا، ومركزين في الكلمه. طب الموائد خلاص ليها الناس بتاعها ذو ثقه ومش محتاجين غير متابعه بسيطه، مش هاجري وراهم ومكنتهم يعني خليتهم يشتغلوا، مش كل شويه اقول لهم اعملوا كذا، خلاص انت سبت لهم التاسك واثق فيهم هسيبهم يشتغلوا بقى، مش هقيمهم يعني او مش هقول لهم ابقى فوق راسهم يعني، لا لو انا فوق راسهم انا مش واثق فيهم واخترتهم ليه من الاول. فانا اخترت ناس امكانيات معينه علشان اعرف ابقى انا مسنود عليهم في الكنيسه. مش كان المسيح نفسه لما اختار التلاميذ اختارهم بنفس الطريقه، قال انا عاوز ايه في خدمه الكلمه او عشان يكرزوا ان هو ناس تكون بتفكر في ملكوت الله وناس بسطة، فاختار

عميين زي بطرس وزي يوحنا وعشار زي متى، وقال انا عشان يبان شغلي فيهم وارسلهم بقى عشان يكرزوا فين في العالم كله، واقسمهم بقى وادى في لما حل الروح القدس عليهم كل واحد طلع يتكلم بلغه ايه مختلفه عن التاني، يعني كل واحد بقى عنده موهبه مختلفه عن التاني، مش كلهم موهبه واحده ولا كلهم راحوا كرزوا في حته واحده. ده يدينا برضو حاجه جميله ان احنا كل واحد ليه دور في الكنيسه، ليه رساله في الكنيسه، مش هو المفروض ينقد او هو يعمل كل حاجه. لما المدير الشاطر برضو لو عنده حد تحته مثلا ماسك حاجه، لما حد يجي يساله يقول له انا عاوز كذا، يقول له روح لفلان، يا عم انت الاكبر، يقول لك لا هو المسؤول عن الموضوع دوت، مش بتاعي مش بتاعي. فده فن الاداره، فن الاداره الصح ده بيقولوا عليه من الاصحاح، تستخدم ساعات في التدبير الاداري. لما بخوميوس ربنا ينح نفسه يعني عامل كتاب روعه في اسمه في اداريات الكنيسه، كتاب منهج بيدرس يعني الدكاتره نفسهم بتوع الاداره بياخدوه ساعات مرجعيه ليهم. من اكتر الاصحاحات اللي متاخد منها فن الاداره الكنسيه هو الاصحاح السادس، ازاي نختار، ازاي اقسم الوظائف، ازاي انا عاوز اعمل ايه. خلي بالكم انا بقول الكلام ده مش عشان بس اكون انا مدير، لا، اول كل واحد فيكم يحسن، لكن ده تدبير حياتي كمان، ما تدخلش الامور كلها في بعض. بنتي سافرت وسابت البيت او هاجروا بره مصر وقعدت لوحدي في الشقه، خلاص يبقى انا حياتي كلها اتنكد عليها، يبقى خلاص انا فقدت الحياه. ايه رايكم؟ لا، ده جزء من الحياه، ممكن يكون حصل فيه دروب وكان وارد انه يحصل، لكن الحياه نفسها لا ماشيه فيها. طب انا اقيم مش عارف 7 اخرين علشان هقيم ازود اجتماعات، هيبقى عندي افتقاد، هيبقى عندي حاجات معينه علشان اشغل نفسي بيها اكتر وهطمن عليهم وربنا معاهم ويوفقهم، دي حاجه طبيعيه. فالانسان اللي يقف عند حته معينه ويبقى هو معتمد عليها فقط في حياته، ده الحقيقه بيبقى انسان مش مرن، ويسموها النضج النفسي، ملامح النضج النفسي، لو الانسان يتقبل كل شيء ويتكيف مع الايه مع الوضع، يتكيف مع الوضع بطريقه ايجابيه مش سلبيه. يعني في حد يتكيف مع الوضع باكتئاب، في واحد يتكيف مع الوضع بحزن رديء، فقط حد مثلا فيبقى عايش في حزن رديء ويقضي باقي حياته كلها ايه حزين، والحزن يعني متعب، مقشره بقى طول الوقت ومش عارف ايه، حاجه صعبه صح، تبقى تبقى نكديه يعني. وبعدين في حد تاني يبقى واخدين بالكم، مش انتوا مش حضراتكم يعني بتكلم عن، لكن في حد تاني ياخد الموضوع وتقف في الكنيسه ويصلي ويسبح، الحياه ما تقفش على حد. فهم لما لقوا مشكله عالجوها بالطريقه العلميه وحطوا الاختيارات هنعملها ازاي، روح قدس كذا كذا، واحنا بقى هنشوف الشغل بتاعنا ده. ممكن حد مثلا لو انت مثلا ماسكه البيت عندك، يا ماما انت الاوضه مش نظيفه، ولا مش عارف الاكل فين، ولا مش عارف فين المصروف، وفين مش عارف كذا، وما جبتيش كذا ورحت كذا، تلاقي نفسك عندك 20 مسؤوليه موجوده عليا. وفي الاخر في علم النفس برضو الواحد يوصل في مرحله من حياته حاجه اسمها الاحتراق الداخلي، ظاهره الاحتراق، ولا انا عارفه اخلص اللي عليا بالطريقه المثلى، ولا انا مرتاحه وعمال اهري وعمال افق وعمال اشتغل وال24 ساعه مش عارف ارتاح، واجي اخر اليوم برمي نفسي على السرير ميته وابص انا عملت ايه، ما عملتش حاجه، مفيش كواليتي خالص، طيب ولا قريت كتاب ولا قريت انجيل ولا ايه صليت، والحياه ماشيه كلها استهلاكيه، وعمال اعمل طلبات وخلاص ورد الناس اللي حواليا، وانا فين مش موجود. فيجي لي حاجه اسمها ظاهره الاحتراق الداخلي، مش راضي عن نفسي طول الوقت، ودي ظاهره متعبه. يبقى الواحد حاسس انه عمل حياته وتعب من اجل ناس كتير، وفي الاخر مش لاقي التقدير اللي هو عاوزه، مش لاقي التقدير اللي هو عاوزه، وناس كتير وقعت في الحته ديت. المسيح نفسه اتعمل فيه كده،

ألم تقدروا أن تسهروا معي ولا ساعة واحدة؟ ولما بطرس خانه، ولما يهوذا أبو قبلة تسلم ابن الإنسان، يعني برضه هو اتخان وأنكر واتنكر، بس ما قالوش حاجة اسمها ظاهرة الاحتراق الداخلي، ولكن قال أنا هتمم الرسالة بتاعتي، وتمم الرسالة بالإيه؟ بالخلاص. لأن

هو عنده رساله واحده انه يخلص الايه. عشان كده الرسل اخذوا المبدا دوت فقال احنا بقى هنعمل كده عشان احنا نتفرغ للرساله بتاعتنا. ومش معنى انهم عملوا كده ان الرساله بتاعتهم اعلى من خدمه الايه الموائد. خدمه الموائد مقصود بها الفقراء، مش اللي هو ما يحضروا الترابيزات، لا هم يخدموا الفقراء، يفرقوا على اخوه الرب، يهتموا بشؤون. عشان كده تلاقي الكنيسه هنا فيها اخذت المنهج دوت، وده مكتوب في كتاب التدبير الاداري بتاع الانبا بخوميوس. تلاقي الكنيسه فيها خدام بتوع اخوه الرب، في خدام بتوع قرى، تلاقي خدام اعدادي، خدام خدمه السيدات، خدام الخريجين، حديث الزواج، الاسره. احنا بنفرق الكنيسه؟ هل احنا بنقسم الكنيسه هنا؟ بنوزع مهام عشان كل واحد يتفرغ للصلاه وخدمه الكلمه. بيتقال كده عن الكاهن الارثوذكسي بتاع كله. يعني اي واحد عاوز سباك تروح لابونا. عندك سباك كويس تعرفه يا ابونا؟ تمام؟ واحدة عندها الضغط عالي، يا ابونا ضغط عالي اخد ايه؟ صحيح بجد بيحصل كتير، اسالوا الاباء يعني. مش بقول حاجه بس يعني براحتكم يعني. يعني احنا خدنا خبره في كله نشكر ربنا. حد يقول مش عارف انا عاوز ابيع شقه، ابونا عاوز ابيع الشقه، عندك حد يشتريها؟ ابونا سمسار. تمام؟ ف او الكاهن الارثوذكسي بتاع كله تمام، فهو بس هو بقدر الامكان صحة سوني سميرة بتاع كله ولا مش بتاع كله؟ هتسوني تعرف كويس. فصحيح هو بيحب كده يعني، هو عشان كلنا عيله واحده فبيحب ان احنا كلنا عشان عارفين مجتمع واحد ففرحانين بكده يعني. بس التخصص حلو، التخصص حلو. حد عنده اعتراض؟ فحسن هذا القول امام كل الجمهور. الناس كلها ايه انبسطت من الفكره ديت، لانه حسوا ان كل حاجه ما قالولهمش لا خلي اجل خدمه المواهب، يعني مش وقته. لا قال لهم حاضر احنا نهتم بيها ونعين لكم ناس ممتازه هيمسكوها واتبعوا، واحنا هنصلي لكم وهنشوف الشغل بتاع الكلمه. فحسوا ان الكنيسه فيها هيكل تنظيمي. المسيح نفسه إلهنا إله نظام، هيكل تنظيمي. فلما عملوا كده بدأت الكنيسة تنتظم، والجمهور نفسه انبسط ان هم اهتموا بالمشكلة وعالجوا المشكلة، وفي نفس الوقت ما أثرتش على دي ولا أثرت على الكلمة، وبقى فيه تخصصات. فلانة متخصصة في الافتقاد، فلانة متخصصة في الاستقبال، فلانة متخصصة في التراتيل، فلانة متخصصة في ان هي تعمل تنظم الرقم، هي شاطرة في التنظيم. فكلنا ايه في جسد المسيح، كل عضو ليه عمل وكل عضو ليه موهبة، ولكن الجميع في جسد ايه؟ جسد واحد. فحسن هذا القول جدا عند الجمهور، فاختاروا بدأوا يختاروا مين بقى؟ والعجيبة ان اختاروا واحد تقيل قوي، اختاروا ناس تقال. استفانوس قال هيستشهد بعد كده ايه في الإصحاح اللي جاي واللي بعده، ونشوف بقى هيبقى شكله عامل ازاي وهو بيسامح وواخد نفس الطباعة بتاعت المسيح والجينات بتاعت المسيح. لما قال لهم اغفر ايه؟ اغفر لهم يا رب. الموقف اللي في الاصحاح ده تاني برضو مهم خالص، بعد الموقف اللي كان فيه مشكلة الادارة ديت. اما استفانوس اذ كان مملوء ايمان وقوة كان يصنع عجائب وايات عظيمة في الشعب. يعني مبسوطين يعني. ما تخيل مثلا لما ارجع بطرس يرجع ايه الاخبار السبعة اللي اخترناهم؟ يقولوا نشكر ربنا ده في عجائب بتحصل في الشعب، ان انتوا اخترتوهم دول رب في عجائب بتحصل منهم لان فيهم الروح القدس. تخيل واحد اختار غلط وارجع اسال ايه الاخبار الاختيار اللي احنا اخترناه؟ لا يا ابونا الدنيا بايظه خالص، دي باظت وخربت ومشكله كبيره. حصل بعد كده نهض قوم من المجمع. الموقف الثاني اللي حصل في الاصحاح دوت الذي يقال لهم الليبرتيين والكيرانويين والاسكندرانيين ومن الذين من كيليكيا يحاورون استفانوس. قعدوا يكلموه يسألوه أسئلة كتير عن الإيمان، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. ما قدروش يقاوموا الإيه؟ يعني هما بيتحاجوا مع بعض. برضو طريقة الحوار الروحي مهمة قوي. يعني ممكن حد يجي يتحاور مع حد يبقى عاوز يثبت له إن أنا صح، مش عاوز ياخد بفكره واحدة واحدة ويقنعه
ان هو

هو مش موضوع صح وغلط، لكن انا بقبل رايك وهقول لك الراي بتاعي صح ليه. فالحكمه اللي كانت موجوده عند استفانوس، زي مثلا ما بولس قعد يكلم مره احد الولاه، وراح احد الولاه قال له، قال له قليل تقنعني ها انا اكون ايه، انا بقليل تقنعني ان اكون مسيحي. ده والي بيقول له كده، يعني بيقول له انت بقليل بقليل تقنعني ان انا عشان اكون مسيحي زيك، لان الحوار بينهم كان ما كانش قفي، ما كانش عنيف، ما كانش اهلي وزمالك يعني. تمام يعني لا انا اللي صح، لا انا الصح. وده يدينا حاجه تانية في الصح دوت، اسمها مهارات التواصل او مهارات الحوار بيننا وبين بعض، سموها كده كوميونيكيشن سكيلز. ايه مهارات التواصل ديت؟ ان انا لازم يكون في العين في العين، ولازم يكون انا التون بتاعي ما يوصلش مرحله الغضب ولا مرحله الانفعال زيادة عن اللزوم، معناها ان انا كده معتد برأيي وكأني بقول له انت مالكش لازمة. فالحكمة كانت عند استفانوس كان حكمة حوار بهدوء بروح القدس، الحوار بحجة، والحوار باختبارات انا شفت وعينت الذي شاهدناه ورأيناه ولمسته ايدينا من جهة كلمة الايه الحياة. فأين الحياة قد ده يوحنا بيقولها في رسالته الاولى، احنا بنتكلم ومنتحاجج عشان احنا شفنا ورأينا، مش عشان منتكلم من ايه، من حاجات حافظينها ومنحاول نقنعكم بس. فما يقدروش يكلم لانهم والروح الذي كان يتكلم. احنا اذن دسوا بدأوا يتأمروا على مين؟ على استفانوس. ما لقوش حل بقى، وده بيحصل في العالم بتاعنا. لما يقولك انا مش عارف اقنعك برغبتي او بان انا عندي هدف معين عاوز اوصله لك او اخدعك، وانت على صح وانت مش راضي تسيب الصح بتاعك، فيبدا ايه يدبر لك مكيده عشان يمشي المصلحه بتاعته. وده بيحصل في العالم بتاعنا وفي الاشغال بتاعتنا كتير. فلا تتعجبوا من هذا، لان هو حصل في استفانوس، المسيح نفسه حصل فيه كده، ان ممكن حد يجي ليه اغراض شخصيه ومن اجل هذه الاغراض ممكن ايه يسيء الى

هو بيرمي مشكلة المواقف ديت خلي بالكم علشان تعمل مشكلة كبيرة ويتخانقوا مع بعض. وشوف كان في خادم يقول لي كده انا بشم ريحة الشيطان في موضوع معين. لما خادم يجي لي منفعل كده وخادم تاني يجي يرد عليه بانفعال انا بعرف ان عدو الخير ايوه بيغير الامور عشان يعمل مشكلة كبيرة. اروح اوقفهم نقف نصلي لغاية ما الموضوع يخلص ويتسامحوا مع بعض. ده مش بتكلم على الخدمة بس، بتكلم على البيت، على البيت بتاعنا. الام الشاطرة او الاب الشاطر يشم ريحة الشيطان فين، يشوف جاي منين. لا اصل هي منفعلة وعاوزة كذا ومصممة على رأيها وانا مش موافق على كده. طب ايه رأيك نيجي نصلي؟ تعالي نصلي. طب ايه رأيك ان احنا ممكن اجي معاكي ونشوف انت رأيك ايه، بس في نقطة معينة ارجعي على اللي انت بتفكري فيه. حاضر يوم. لكن لو انا اتخدعت هنقعد نزعق والنار عمرها ما تطفي النار، لكن النار تتطفى بايه؟ بالمية. فهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة فقاوموا وقطفوه واتوا به الى المجمع واقاموا شهودا كذبة. كمان يعني حطوا ناس ايه كذبة، ده هي اللي عملت كده يا معلم. ما عملش حاجة يا استفانوس، هم عندهم اغراض شريرة يعني. فتشوفوا قد ايه الكنيسة كانت بتتقاوم، كان فيها مقاومة علشان يبقى فيها خداع ويبقى فيها مصالح ويبقى فيها عدم سلام. ولكن الاباء بتوعنا كانوا بالروح القدس وبالحكمة يعرفوا يدوسوا على الحياة والعقارب وكل قوات الايه العدو. واقاموا شهود كذبة، هذا الرجل الذي لا يفطر عن ان يتكلم كلام تجديف. قالوا له بقى استفانوس ده بيتكلم كلام تجديف برضو ضد هذا الموضوع المقدس والناموس. ساعات النهاردة في العصر اللي احنا فيه الناس تفهم كلام بتاعنا انه كلام مش واقعي. يعني النهاردة الاجيال اللي طالعة لما تقول له الصيام بتاعنا 55 يوم قالك انت مجدف، ايه 55 يوم دي؟ ونقعد نقول 55 يوم ونقول له الاصول بتاعتها المسيح صام 40 وفي استعداد ومش عارف، يقولك انا مالي، انا مستعد لوحدي. طب اسبوع الالام يقولك انا هم 40 يوم بتوع مش عارف كذا، والرسل هم 12 واحد بس ماليش دعوة. ايه ال 42 يوم ولا 41 يوم دول؟ كل واحد يوم يبقى 70 يوم كده، دول الرسل مش التلاميذ. تمام؟ ففي صراعات رهيبة والناس تقعد تتكلم بالتجديف من اجل مصالح شخصية. عشان كده الكنيسة بتاعتنا بيسموها كنيسة ايه؟ مجمعية، منظمة. مجمعية لما تعمل الهيكل التنظيمي بتاعها يقول لك هيكل التنظيمي بتاع الكنيسة غير كل المؤسسات بتاعت العالم. مؤسسات العالم قمة المثلث هو رئيس مجلس الإدارة. ولكن المؤسسة الكنسية الهيكل التنظيمي بتاعها مقلوب. رئيس مجلس الإدارة اللي هو البابا في قمة المثلث، بس مثلث ايه؟ تحت. لانه ايه؟ بالتضاع يغسل الارجل الشعب كله. وبعدين يجي بقى وراء الاساقف، بعد كده الكهنة، بعد كده الامناء، بعد كده الخدام، وبعد كده المواهب كل واحد في خدمته، وهكذا. هيكل تنظيمي فين؟ في الكنيسة. فلما هم يصيروا البلبلة ويحاولوا يشتتوا الكنيسة ويكسروا في الكنيسة هتلاقيها في كذا حتة. حنانيا وسفيرة عملوا كده في الإصحاح اللي فات، حبوا يبوظوا الهيكل التنظيمي وحبوا يكسروا قوة الكنيسة في السلام بتاعها. حصل لهم ايه؟ ماتوا في مكانهم على طول. لان الكنيسة عشان الكنيسة كانت قوية لا تقبل فساد. والكنيسة بتاعتنا مجمعية. يعني ما اجي اتكلم عن الصيام ما يجيش حد عيل صغير ولا بنت صغيرة يقول لك لا ماليش دعوة بالصيام الاربع والجمعة. لا، احنا اسمها كنيسة مجمعية. يعني كنيسة مجمعية يعني البطرك تحته 115 او 120 اسقف بيجتمعوا مرتين في السنة علشان يناقشوا كل قرارات، واحنا بنطيع هذه القرارات بحسب ارشاد الروح القدس تكملة للحياة او الكنيسة الرسولية اللي احنا استلمناها من بالايمان من الايه؟ من الاباء الرسل اللي هم استلموها من المسيح شخصيا. فده يفرحنا والواحد يتكل ان منهجه مظبوط 100%. فما تجيش حضرتك ولا حضرتك يا صغير انت وتقعد تطلع هرطقات وتقعد تلعب في دماغ الشباب ايه لازمة الصيام، ايه لازمة وقفة القداس الطويلة، ايه التراتير القديمة بتاعتكو ديت، ايه التراتير اللي هي مش عارف اللي ملهاش طعم ديت. احنا عاوزين حاجات تفرفش، عاوزين تراتير فيها تنطيط، عاوزين تراتير فيها رقص،

شوفوا في الفيديو صح, في الفيديو الميديا كلها كنايس تانية بقت منظر صعب خالص. ليه كل ده؟ من اجل ان عدو الخير عاوز يفرق مش يجمع. لاننا سمعناه يقول يجدف ان يسوع الناصري هذا سينقذ هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا اياها. ايه هو الحقيقة؟ ما كانش بيغير العوائد, يعني هو قال له هم اخدوا نص الحقيقة. لما استفانوس كان بيكلمهم عن تغيير العوائد هو بيكلم عن الناموس بتاع موسى, لكن هو بيقول لهم انا المسيح جه عشان يكمل الايه, مش عشان يغير. هما لعبوا في الكلمه وقالوا له احنا هو جه علشان يقول احنا نغير كلام مين؟ موسى. لكن استفانوس ما جاش عشان, قال لهم انا جيت عشان اكمل كلام موسى. المسيح جه لا لينقض بل ايه, بل ليكمل, بل ليكمل. ففي انصاف الحقائق اخذتها طوائف كتير في الكنائس تانية وبنوا عليها عقائد, الاف العقائد دلوقتي والاف الكنائس, البلاموس واللي مش عارف اللي طالع الانجيلين كم طائفه, ما لناش دعوه. واحنا الارثوذكسيه كما استلمنا سنسلم, ما فيهاش ماشيه ستريت. الارثوذكسيه هي الاستقامه, معناها الاستقامه. فشخص اليه الجالسين في مجمع وراء وجهه كانه وجه ايه, يعني الواحد برضو يطمن ان ربنا شغال بيه, مش هو بيدافع عنا ربنا واحنا ايه, واحنا صامتين. فقال رئيس الكهنة اترى هذه الامور هكذا هي؟ فقال ايها الرجال الاخوة والاباء اسمعوا. مين بيقول؟ استفانوس في الاصحاح السابع. ايها الرجال الاخوة والاباء اسمعوا, ظهر اله المجد لابينا ابراهيم, بيكلموا على مستواهم بقى, هو فيما بين النهرين قبلما سكن في حران, وقال اخرج من ارضك ومن عشيرتك هلم الى الارض التي اريك. فخرج حينئذ من ارض الكلدانيين وسكن في حران, ومن هناك نقله بعد ما مات ابوه الى هذه الارض التي انتم الان ساكنون, ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم, ولكن وعد ان يعطيها ملكا له والنسل من بعده, ولم يكن له من بعد ولد. وتكلم الله هكذا ان يكون نسله متغربا في ارض غريبة فيستعبدوه ويسيئوا اليه 400 سنة. والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أيضا, يقول الله, وبعد ذلك يخرجون يعبدونني في هذا المكان. وأعطاه عهد الختان. وهكذا ورد إسحاق وختنه في اليوم الثامن, وإسحاق ورد يعقوب, ويعقوب ورد رؤساء الأباء الإثنى, ورؤساء الأباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر. وكان الله, هو بيعمل إيه هنا؟ هم اتهموه بإيه؟ راح حكى لهم إيه؟ اللي في الناموس. حكى لهم في سفر التكوين في 4-5 آيات, قال لهم بقى انا اللي فهم الشريعه وفهم اللي حصل مع ابينا ابراهيم والغربه اللي تعرض لها واسحاق ويعقوب, وفي المره الثانيه وقصه يوسف, استعرف يوسف الى اخوته واستعلنت عشيره يوسف لفرعون فارسل يوسف واستدعى اياه يعقوب, فنزل يعقوب الى مصر ومات هو ابائنا ونقلوا الى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه ابراهيم. وكما كان يقرب وقت الموعد الذي اقسم الله عليه لابراهيم كان ينمو الشعب ويقصر, لأن قام ملك من آخر لم يكن يعرف يوسف فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى أبائنا, وبدأ يخش في أرض الإيه, العبودية. وآية 20, في ذلك دي اللي عاوز أوصلها بقى, في ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا, فربى هذا 3 أشهر في بيت الله, ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها. فتهذب موسى بكل الإيه, يعني هو أخذ الحكاية من أولها ووصل لغاية موسى اللي هم بيتهموه بيها ان هو بيغير عوائد موسى. يا عم ده انا عارف الاصول كلها. الانسان المسيحي عارف العقيدة وعارف الشريعة وعارف الكنيسة اتبنت على دم الشهداء. لما حد يقولك انتوا كنيستكم ضعيفة قولوا تعالى احنا قدمنا شهداء قد ايه في القرون الاولى لغاية بطرس خاتم الشهداء وحتى يومنا هذا. تعالى اقولك على اثناسيوس, تعالى اقولك على ديوسكوروس, تعالى اقولك على كرولوس عمود الدين, تعال اقولك على الشهداء الموجودين هنا, استفانوس وماريمورقس وبابا كرولوس والناس دي كلها, واقعد احكي له لغايه ما اوصل لغايه يومنا ايه هذا. فيجي في الاخر يقول لي انت غيرت عوائد موسى؟ ده انا يا ابني عارف التاريخ اكتر منك. ده انا عايش الكنيسه, مش ليا اهداف خاصه جوه الكنيسه علشان افرق الايه او اقسم الايه الكنيسه. فجاب لهم بالحجة من اللي هو واخده واللي عايشه من الإنجيل, وجاوب عليهم بكل رجاء وبكل حكمة وأحرجهم من الإنجيل. ده أنا عارف أكتر منكم.

0: وعايش اكتر منكم ويديلهم تامل. ده كان متغرب في الارض فبيفهمهم ايه صح. عشان كده في اخر ما استحملوش الحق اللي بيتكلم بيه فعملوا فيه ايه؟ رجموه. فالنهارده اللي صح ده بيدينا فكره جميله عن التنظيم التدبير الكنسي وعن حل المشاكل وعن ازاي الواحد يقسم الوقت بتاعه او يقسم المشاكل بتاعته وازاي يختار وازاي يحط شروط معينه في اختياراته وازاي يفرح بالكنيسه بتاعته هي بتنمو وازاي هو شايف عدو الخير بيحاول قد ايه يحارب البيت او يحارب النفس البشريه علشان تفقد السلام بتاعها. فده يدينا ثبات زي ما كانوا هم ثابتين في وسط الاضطهادات دي ايه كلها. والمجد لله دائما ابديا امين. في هدايا. ابونا بيون بيسلم عليكم بيقول بس انا ايه بيراقبكم بالكاميرات بشوف مين قاعد كويس يعني.
1: خلاص يلا افتحي افتحي بسرعه. نمره 26 26 فين 26؟ ما تيجي عشان بنعمل رياضه. نمره 16 نمرة 16 16 نمرة 34 34 طيب انت نمرة 43 43 ايه دي 16. طب اتفضلي 43 خلاص. طيب نمرة 17 17 مفيش. نمرة 40 40 40 ايه كام 17 43. طيب طب نمره كام 40 زكتون. طيب نمره 42 42 42 فيش. طيب 42 طيب نمرة 6 6 نمرة 5 6 سوري اتهدي نمرة 5 لا فاضل واحدة بس. نمرة 47 47 أنا أنا عمول قلت 47 تقول لي 49 أقول إيه ما 47 خلاص في نيتو. يبقى أعلن لك اثنين المرة الجاية.
2: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمام الجسدية.

انزعمنا وكلنا نوم من الغفلة. أعطينا يا رب كذلك كي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق، ونفوز بغفران خطايانا الكاملة.

0: بخوف نما.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

بك قولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحييني تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي أحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف.

الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا

وأنع الإثم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريق

في سبلك احييني، ثبت قولك لعبدك في خوفك، انزع عني العار الذي حذرته، فإن أحكامك حلوة

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حال.

رب فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبنا مثل اللبن قلبهم.

منزله، وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك، لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون

سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنساه. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي.

يا حق وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

قياك أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريعة

إذ منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

أيها الأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعددني حسب قولك فأحيا، ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس.

ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

صوقت وصرخت وعلى كلامك توكلت، سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك. فاسمع صوتي يا رب كرحمتك، وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني، وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب، وكل وصاياك حق هي منذ البدء.

من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك، رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا

الذين يحبون اسمك وليس لهم شك، توقعت خلاصك يا رب وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكسا سيوسي أوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن

0: نؤيد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة آثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.
1: آمين.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

0: الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
1: آمين.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون

المقبول أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. أمين.

رؤيا يوحنا اللاهوتي. الأصحاح السادس عشر. وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. فمضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدثت دمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر فصار دما كدم ميت، وكل نفس حية ماتت في البحر. ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه فصارت دما. وسمعت ملاك المياه يقول: عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء، فأعطيتهم دما ليشربوا، لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس، فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما، وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مدا. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات، تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. فجمعهم الى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. ثم سكب الملاك السابع جامه على

0: هوائي.
1: فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا: قد تم. فحدثت أصوات ورعود وبروق، وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض، زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا. وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام، ومدن الأمم سقطت، وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. وكل جزيرة هربت، وجبال لم توجد، وبرد عظيم نحو ثقل وزن نزل من السماء على الناس، فجدف الناس على الله من ضربة البرد، لأن ضربته عظيمة جدا. الأصحاح السابع عشر. ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات، وتكلم معي قائلا لي: هلم فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة، التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. فمضى بي بالروح إلى برية، فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف، له سبعة رؤوس وعشرة قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز، ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوة رجاسات ونجاسات زناها، وعلى جبهتها اسم مكتوب: سر، بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. ورأيت المرأة سكرى من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. ثم قال للملاك: لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له السبعة الرؤوس والعشرة القرون. الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك، وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن، مع أنه كائن. هنا الذهن الذي له حكمة. السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة، وسبعة ملوك، خمسة سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد. ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن، وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك. والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. هؤلاء لهم رأي واحد، ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. هؤلاء سيحاربون الخروف، والخروف يغلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. ثم قال لي: المياه التي رأيت حيث

زانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. وأما العشرة القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه وأن يصنعوا رأيا واحدا ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله. والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض. الأصحاح 18. ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت سقطت بابل العظيمة، وصارت مسكنا لشياطين ومحرسا لكل روح نجس ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت، لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم، وملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي، لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء. وتذكر الله آثامها، جازوها كما هي أيضا جازتكم، وضاعفوا لها ضعفا نظير أعمالها. في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت، بقدر ذلك اعطوها عذابا وحزنا، لانها تقول في قلبها: انا جالسة ملكة ولست ارملة ولن ارى حزنا. من اجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها، موت وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لان الرب الاله الذي يدينها قوي. وسيبكي وينوح عليها ملوك الأرض الذين زنوا وتنعموا معها، حينما ينظرون دخان حريقها واقفين من بعيد لأجل خوف عذابها، قائلين: ويل ويل، المدينة العظيمة بابل، المدينة القوية، لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك. ويبكي تجار الأرض وينوحون عليها، لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد، بضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والبز والأرجوان والحرير والقرمز وكل عود ثيني وكل إناء من العاج وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر، وقرفة وبخورا وطيبا ولبانا وخمرا وزيتا وسميذا وحنطة وبهائم وغنما وخيلا ومركبات وأجسادا ونفوس الناس. وذهب عنك جنى شهوة نفسك، وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي، ولن تجديه فيما بعد. تجار هذه الأشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيد من أجل خوف عذابها، يبكون وينوحون ويقولون: ويل ويل، المدينة العظيمة المتسربلة ببز وأرجوان وقرمز،
والمتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ، لأنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا، وكل ربان وكل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها قائلين: أية مدينة مثل المدينة العظيمة؟ وألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلين: ويل ويل، المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها، لأنها في ساعة واحدة خربت. افرحي لها أيتها السماء والرسل القديسون والأنبياء، لأن الرب قد دانها دينونتكم. ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحا عظيما ورماه في البحر قائلا: هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة، ولن توجد فيما بعد. وصوت الضاربين بالقيثارة والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد، وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد، وصوت رحن لن يسمع فيك فيما بعد، ونور سراج لن يضيء فيك فيما بعد، وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، إذ بسحرك ضلت جميع الأمم، وفيها وجد دم أنبياء وقديسين، وجميع من قتل على الأرض.

كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوباوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث نقدم.
1: يا إلهي وربي ومخلص، أنت قلت في كتابك المقدس وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة.
0: قصة حياة ومعجزات القديس الأنبا متاؤس الفاخوري. قصة حياة ومعجزات الأنبا متاؤس الفاخوري عن كتاب الأنبا متاؤس الفاخوري سيرته ومعجزاته بقلم صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريال. قصة حياة ومعجزات القديس الأنبا متاؤس الفاخوري إعداد درامي وإخراج سمير فهمي.
2: حبوت الحقوني يا ناس، هيقتلوني، طبقين على زوري، هتخنق، سكاكين جوا بتقطع في قلبي. حبوت الحقوني، ابعدوهم عني يا ناس، الحقوني.
3: اهدى يا عبد المسيح يا اخوي، اهدى يا اخوي، ارسم علامة الصليب يا عبد المسيح اهو. ادينا وصلنا ندير الأنبا متاؤس الفخوري.
2: حبوت هتخنق، ابعدوني عن الدير، صدري طابق علي، هتخنق يا ناس. هو حموت.
3: مجد سيدك يا عبد المسيح يا اخوي، اهو ابونا الجمس بيموه هناك اهو. يا ابونا الجمس بيموه، يا ابونا الجمس بيموه، اقبل اياديك يا ابونا. انا عبد السيد بطرس من لوكسور يا ابونا، وده اخوي عبد المسيح، عيان قوي يا ابونا، عليه باسم الصليب ارواح شريره، شياطين لابسينه وبيعذبوه عذابات شديده قوي، مرض وحالته اتدهورت وصحته في النازل زي ما جدسك شايف، بقى جلد على العظم. الله يخليك يا ابونا، صلي له تخرج من جسمه الارواح الشرير، ارحم عذابه ومرضه، ربنا يحفظك.
0: رب القوة هو الجادر على شفاه يا اخ عبد السيد.
3: حط صليبك المقدس على راسه وصلي له يا ابونا، الشياطين هتخرج منه باذن الله ويرتاح.
0: قديس الدير الانبا متاؤس الفخوري واللي تمت بشفاعته وصلواته عنا عمل معجزات شفا كتيرة، وخلى ناس كتير تقصد ديره للتبرك والشفا، مش بس من مناطق إسنا والأقصر وأرمنت،

0: لكن من كل بلاد مصر قادر يشفيه. يا أخ عبد المسيح، أنا بضع صليب رب المجد يسوع المسيح على راسك، وارفع صلاتي باسم الثالوث القدوس وبشفاعة والدة الإله القديسة الطاهرة العذراء مريم، وصلوات وشفاعات كل الأبرار والشهداء والقديسين، وشفاعة وصلوات أبينا القديس الأنبا متاؤس الفخوري، قديس دير الأنبا متاؤس الفخوري. اشفي عبدك الماسل أمامك أخونا الحبيب عبد المسيح، وطهره تماما من كل روح نجا الشريرة سكن جسده.
1: ابعد ابعد يا بيمو، ابعد، هحرجه وانت مش هتقدر عليا.
0: اذا ما كنتش انا هقدر عليك يا ابليس اسيبك للي يقدر عليك. انا بغسل ايديا يا شيطان واتبرى منك واسلمك للقديس الانبا متاؤس الفخوري، وهو حر يتصرف معاك باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين.
2: ايه ده؟ المجد لاسم الله.
1: الحقوني، حبال بتكتفني.
2: يتمجد اسمك القدوس اخويا عبد المسيح، كان حبال كتفته وقع على الارض جوه كبيره بتشد وتجرجره. اخويا عبد المسيح اتشد لحد مدفن الانبا متاؤس. يا رب مد ايديك يا رب.
1: ايه ده؟ ابعدونا علينا، نار بتحرقنا، كرابيش بتلسعنا، الحقونا خلاص يا متاؤس، هنخرج من فمه من جسمه، بس ارحمنا. هنخرج، الحقونا يا ناس.
3: المجد والشكر والسجود ليك يا رب.
0: وخرجت كل الأرواح النكسة من الأخ عبد المسيح ببركة القديس العظيم الأنبا متاؤس.
4: نيافتك شوقتنا يا سيدنا نسمع قصة القديس العظيم ده، يا ريت تتفضل نيافتك وتحكيها لنا.
0: فمي يتطهر كلما أحكي سيرة هذا القديس العظيم الأنبا متاؤس الفخوري، وهو لقب بالفخوري لأنه كان فخراني أو صانع للفخار. وفي الأول نعرف أن اسم متاؤس هو الصيغة اليونانية للاسم العبري متاثيا، ومعناها هبة الله. ومتاثيا بتنطق في العربية متى. المهم، القديس العظيم الأنبا متاؤس الفخوري اتولد من أبوين مسيحيين في بلد الأقصرين اللي هي في الغالب دلوقتي مدينة الأقصر، وكان أبوه بيشتغل في صناعة الفخار القرموسي، أجود أنواع الفخار. والحقيقة سيرة العصر اللي عاش فيه هذا القديس ما حددتش سنة ميلاده أو سنة نياحته، ولكن بعض المصادر بتحدد أنه عاش في القرن الثامن الميلادي في عصر الأنبا ألكسندروس الثاني البابا 43 للكنيسة القبطية، واللي تولى الباباوية من سنة 704 ميلادية إلى سنة 729. وكان القديس متاؤس الفخوري بيدعو نفسه متى المسكين، إمعانا في التواضع والمسكنة وانسحاق الروح، حتى يفوز بالطوبة القائلة: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. ودلوقتي هاخد بركة حكاية قديس عظيم عاش في القرن الثامن الميلادي، يعني حنرجع بالتاريخ حوالي 14 قرن، نسمع حكاية هذا القديس العظيم وناخد بركته.
5: داني اللي أخدت بركة عظيمة يا بوه إنك ساد القديسين الشهداء وقدرت شمال حلوين مع رب يسوع المسيح في دير جبهة غسل.
6: ربنا يباركك يا ولد جدي، أنا فرحان بيه خالص يا حبيبي، لأنك طالع ابن حقيقي للمسيح وللكنيسة. صحيح مروحك كل فترة لدير الشهداء بجبل أغاسل بيعطل عملنا شوية يا ولدي، إنك يا ابني الغالي أصبحت صبي مبارك هتساعدني في شغل الفخار، وبقيت صنايع ماهر يا ولدي للفخار الجرموسي، أجود أنواع الفخار في بلدنا.
5: ربنا يحفظك ويخليك لينا يا بوي، يا أحسن صانع فخار في الأكسورين بلدنا. آمين.
7: صباح الخير يا أبو متي.
6: صباح النور يا عم إبراهيم.
7: عايز زلقة مية صنع يدك، ربنا يخلي لك ولدك.
6: حاضر يا عم إبراهيم، غالي والطلب رخيص. ادخل يا متاقس يا ولدي، نجل عمك إبراهيم حتة زلعة ما حصلتش واصل، عشان يا ولدي ما عسبش الشغل اللي في يدي، لحسن يا ولدي العجينة تنشف.
5: حاضر يا بوي.
8: صباح الخير يا ولدي الحبيب، أجبل إيديك.
6: صباح الخير يا ولدي، ربنا يبارك لي فيك يا ولدي ويخليك سند لأمك.
8: إيه النهاردة يا ولدي تأخرت في النوم؟ يعني مش تقوم بقى عشان نروح الدكان؟
6: صدقني يا ولدي حاسس إني تعبان شوي، حاسس إن صدري طابق علي، وحاسس بنغزة جامدة قوي في قلبي يا ولدي.
8: لا سلامتك يا ولدي، المسيح يحفظ حياتك ويخليك.
6: اسمع يا متاوس يا ولدي، أنا حاسس إن نهايتي قربت يا ولدي.
8: لا ما تقولش كده يا والدي الحبيب، ربنا يخليك لينا.
6: اسمع يا متاهس يا والدي، انت دلوك بقيت راجل، عمرك دلوك يا والدي يجي 23 سنة. عايز اوصيك يا والدي انك
8: تخبى. لا لا لا يا والدي بلاش، لو بتحبني بلاش تقول الكلام ده. قوم نعدي على الكنيسة ناخد بركة القديسين ونولع قدامهم شمعة ونصلي.
6: ده انت بجد مليح قوي يا ولد، اهو هتواظب دايما على مروح الكنيسة والأديرة. قدي انا فرحان بيه خالص يا ولد. هلا قول لي يا ولدي.
8: ايوه ابو،
6: انت هتعرف ليه يا ولد يا متاوس احنا هنولع شمعة في الكنيسة؟
8: منك هتعلم يا ولدي الغالي. كان ابونا الكاهن قال لي ان الشمعة في الكنيسة هي دعوة للعبادة الهادية المنيرة، واحنا بننور الشمعة قدام ايقونة القديسين لأن القديسين يضيئون كالجلد في ملكوت أبيهم.
6: ربنا يبارك لك يا ولدي، ربنا يبارك لك، اسم الصليب عليك يا ولدي، كلامك كبير قوى على سنك يا حبيبي، لكن أشكر ربنا يا ولدي إن فتح عقلك وقلبك وبصيرتك للخير وللحب الإلهي. ربنا يا ولدي.
8: إيه ايه يا والدي سلامتك، ماسك صدرك ليه؟
6: ولد روح يا ولدي شايع لوالدتك يا ولدي.
8: هي بتجهز الفطور يا ابوه،
6: دخلوا بسرعة يا ولدي.
8: حاضر حاضر يا ابوه.
6: يسوع يسوع يسوع.
0: وتنيح والد الشاب متاؤس وهو صغير في السن، وبعده تنيحت والدته. ولما كان الشاب متاؤس محبا لحياة العبادة والقداسة من طفلته، وكان كتير التردد على أديرة جبل أصفون اللي في الصحراء الغربية قرب مدينة إسنة، واللي هي لحد دلوقتي قرية كبيرة من قرى المطعنة التابعة لمركز إسنة محافظة قنا. وأصفون بلد قديمة ذكرها المؤرخ المقريزي في كتابه الخطط المقرزية. أما الشاب متاؤس حب أنه يسلك حياة الوحدة والنسك والعبادة والبعد عن العالم وملذاته، علشان كده راح لدير جبل أصفون اللي هو واحد من الأديرة القديمة اللي بناها القديس العظيم الأنبا بخوميوس أب الشركة. وهناك التقى بأبونا مرقص أبوه الروحي ورئيس الدير.
9: يا متاؤس يا ابني، حياة الرهبنة طريقها شاك قوي. انت يا ابني صانع فخار ماهر، خليك في حياتك، ودي كل فترة بتيجي بتاخد بركة الأديرة والقديسين والشهداء. أنا يا ابني بشفق عليك من حياة الجهاد والنسك، حياة التجشف والانسحاق، حياة الرهبنة يا ابني
10: صعب عليك قوي.

0: يا أبونا مرقس صدقني، متى المسكين الخاطي ابنك الضعيف؟ أنا بقضي أغلب أوقاتي في حضن القديسين والشهداء في كل أديرة جبل أغاسل وجبل أصفون، بتردد عليهم بالخلوة والعبادة والصلوات المستمرة. أرجوك يا أبي الطاهر اقبل ضعفي، اختارني واختبرني، وإله الصالح يعطيني القوة والقدرة لأنال بركة الخدمة ولباس إسكيم الرهبنة.
1: رب المجد بيدبر كل الخير يا ولدي.
0: أقبل إيديك يا أبونا.
2: يا سلام يا أبونا هدرة، لما تقعد مع أبونا متاوس تشعر ببركة عظيمة ونور إلهي ساطع بشع من وجهه المبارك. نعمة الروح القدس مليئة وحياته كلها بر وقداسة وصلوات وقرايات مباركة في الكتاب المقدس.
3: ايوي، بس يا ابونا اسماعيل، من يوم ابونا متاوس ما عمل له مغارة في الجبل برادير في الناحية الغربية، وهو بيقضي كل وقته هناك في وحده، وما حدش بيشوفه في الدير الا وقت القدسات.
2: ابونا متاوس الفخوري مثال جيد للراهب الخادم المتواضع الحكيم. ابونا مرقس رئيس الدير بيحبه جدا لتقواه وبره وحكمته، ودايما ياخد رأيه في شؤون الدير، وربنا يبارك خدامه.
3: ايوه ابونا اسماعيل بيبارك خدامه زي ما بيبارك ابونا متاوس الفخوري.
4: هاي يا ابونا هدرة.
1: مين؟
4: تسمح لي اقعد معك شوية.
1: انت مين ودخلت جليت ازاي؟
4: انا زميلك وياريت ابقى صاحبك.
1: زميلي؟ انت مين؟ انت طالب الرهبانة الجديد؟
4: بقولك انا وانت هنبقى اصحاب، اصلا انا بحبك قوي ومعجب بيك وبخدمتك العظيمة. انت فاكر اني متاوس الفخوري احسن منك؟ انت احسن منه، احسن منه بكتير، ولازم الكل يعرف ان في المجد والعظمة والسمو مفيش احسن منك في كل اديرة مصر.
1: اني اسمح لي يا الله، انت رحت فين؟ هو راح فين؟ ده كان قاعد جنبي هنا على الارض، راح فين؟ اختفى راح فين؟
3: ايوه زي ما بقول لك وبقول لكم كلكم، انا عظيم، انا اكبر واحد فيكم، وكل الدير ورهبانه عايشين ببركتي وبس.
5: معاك حق يا ابونا صمويل، ابونا هدرة الشيطان ملى دماغه.
2: هو ابونا مرقس رئيس الدير اتاخر ليه؟
5: تلاقيه بيقنع ابونا متاوس الفخوري ينزل من مغارته ويجي الدير.
2: اهم جايين هناك ابونا مرقس والاباء الرهبان ومعاهم ابونا الحبيب متاوس الفخوري.
3: هم يعملوا لي ايه؟ انا افهم احسن منهم، لان انا افضل الرهبان واكبرهم واعظمهم.
6: سلام يا ابائي واخوتي.
3: اسمع يا ابونا متاوس، انا باجي احسن منك واعظم واحد في دير جبل اصفور واديرة مصر كلها، ولازم كلكم تعرفوا دي.
6: يا ابونا هدرة، يا اخونا الحبيب، كلنا بروح المحبة والطهارة والوداعة والتواضع ونعمة الروح القدس الحالة في أنفسنا وبنوتنا للإله الخالق الثالوث القدوس، كلنا يا أخي أبناء للمسيح إلهنا الصالح. وأنا يا أخي الحبيب أخوك الضعيف الخاطي متاوس أقبل يديك، أقبل يديك اللي طهروا برفع الذبيحة المقدسة وأرسمك بعلامة الصليب المحيي. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين.
3: ايدي مين؟ معقول أبونا متاوس بيقبل يدي؟ أنا الخاطي هدري. ايدي أنا فين؟ سامحني سامحني يا أبونا متاوس، أقبل يديك على الصالوك هدرة، أقبل يديك.
6: لا يا أخي، لا يا أبونا هدرة، أنا مت المسكين المحتاج لصلواتك وطلباتك عني.
7: المجد لاسم الله القدوس، يا تبارك رب المجد، دايما يا أبونا متاوس تحل مشاكلنا بورعك وبرك وتقواك وحكمتك، يا تبارك اسم الله. المجد لله في الأعالي، مجدا وإكراما وسجودا لاسمك القدوس يا إلهنا الصالح. يلا يلا يا أخوتي نرفع بخور عشية.
0: انتقل للفردوس أبوي وحبيبي ومعلم. أبونا مرقس انتقل لفردوس النعيم الأبدي. يا بختك يا أبي القديس، تركت حياة الغربة والشجا لحياة النعيم الأبدي في حضن الآباء الأبرار والقديسين. اذكرنا أبونا مرقس في صلواتك أمام عرش النعمة الأبدي.
5: عشانك ده احنا جينا لك يا ابونا متاؤس الفاخوري عشان تنزل معانا الدير نصلي على جسده الطاهر.
1: وربنا يعوضنا بيك عنه كل خير وجداسة.
7: ها؟ قصدك ايه يا ابونا هدرة؟
1: قدسك يا ابونا متاؤس افضلك كتير على دير جبل اصفون لكسرة برك وعبادتك ونشاطك. انا الخاطي هدرة منساش فضلك علي يوم ما طردت الشيطان من نفس الخطيانة وفكر الضعيف ورجحتني للطريق المستقيم. عشان كده الكل بيحبك
2: وكل رهبان الدير متفقين على تسكيتك يا ابونا متاؤس. ابو رئيس للدير بعد نياحة ابونا مرقس ابوك الروح وحبيبك.
1: ورب المجد يساعدك ويقويك على احمالنا الثقيله ليستجب لك الرب في يوم الضيق ليرفعك اسم اله يعقوب ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك.
7: يلا بينا يا أباء الرهبان نودع أبونا الحبيب مرقس للسماء ولتكن مشيئة الرب.
8: لما شاف الرهبان كسرة فضائل أبونا متاؤس وعبادته ومحبته ونشاطه اختاروه أب ورئيس للدير. ولما تقلد الأب متاؤس الفخوري هذه المسؤولية قام بمهامه خير قيام وعمر كثيرا في الدير اللي تسمى بعد كده والحد دلوقتي باسمه دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفخوري بجبل أصفون. والمقريزي ذكر دير الأنبا متاؤس الفخوري في كتابه وقال كان بأصفون دير كبير ورهبانه معروفين بالعلم والمهارة وهو أحد أديرة الصعيد التي أصبحت آيلة للاندثار بعد كثرة عمارتها ووفرة أعداد رهبانها وسعة أرزاقهم وكثرة ما كان يحمل إليهم. وبجانب النهضة العمرانية والرهبانية الضخمة اللي قام بها القديس العظيم الأنبا متاؤس في ديره أجرى الله على يديه مواهب كثيرة مثل شفاء المرضى وإخراج الشياطين وعلم الغيب وإقامة الموتى حتى ذاع صيت هذا القديس العظيم وأصبح ديره يستقبل كل أصحاب الحاجات وطالب الشفاء مش بس من المسيحيين لكن من كل الأديان وبدون تفرقة. كل هذه المعجزات حدثت أيام حياته على الأرض وبتحصل لحد النهاردة في ديره العامر. وكان القديس الأنبا متاؤس الفخوري يشتغل بأعمال كثيرة داخل الدير زي غزل الشباك وصناعة الفخار مع رهبان ديره. ونسمع
7: وديه يا أبنائي وإخوتي الرهبان نموذج للإناء الفخار الكبير اللي حنحفظ فيه عصير العنب لصنع الأبركة. والنموذج الصغير ده من الفخار الجرموسي وده اللي حنشكل بيه القربان وعليه كل الرسومات المقدسة. والأواني الفخار دي حتصنعوها على أشكالها لحفظ المية والحنطة وكل الحبوب لتخزينها. ها أنا حسيبكم يا أباء الرهبان تعجنوا الصلصال وتصبوا الأشكال والرب يبارك صنعة يديكم.
9: يا أبونا القديس متاؤس الفخوري.
7: قديس إيه يا أبونا سرابيون؟ أنا صعلوك ضعيف واسمي متى المسكين منسحق الروح.
9: طباك يا أبي ومعلمي انت يا ابونا.

0: تستاوس تستحق إنك تفوز بالطوبة اللي قالها الرب يسوع في إنجيل متى: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات.
1: كفاياك يا ولدي كلام، يلا يلا قوم اشتغل مع أخواتك في صنع الفخار، وسيبني ألحق أطلب مغفرة خطاياي من إلهي وحبيبي الصالح. يلا سلام يا ولدي.
2: أيوة أنت خاطي خاطي، تركت أوجات كثيرة من عمرك على الأرض الفانية من غير ما تذكر إلهك وخالقك.
3: أيوة أنت خاطي خاطي،
2: كثير من عمرك ضيعته في أوجات خايبة بعيدة عن كلام ربنا المعزي، وبعيدة كمان عن خط الاتصال الروحي بالإله القدوس. وكثير كثير انقطعت صلتك بمعطي خبز الحياة وماء الحياة الأبدية.
3: أيوة أنت خاطي
2: خاطي،
3: وكنت بتجري وراء طلبات الناس والأهل والإخوة ونسيت كلام رب المجد: كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية.
2: أيوة أيوة أنت خاطي خاطي خاطي، وحسابك عسير.
3: أيوة أنت خاطي
2: خاطي خاطي.
0: يا ترى معلمي أبونا القديس متاوس بيكلم مين جوا مغارته؟
1: خاطي خاطي وحسابك عسير.
0: أنا كنت سايبه لوحده في مغارته بيغزل شابكة، يا ترى مين معاه في المغارة؟ أدخل عليه في وحدته ولا سيبه؟
1: سرابيون يا تلميذي سرابيون.
0: نعم يا أبي القديس.
1: أدخل، تعال يا أبونا سرابيون.
0: حاضر يا أبي القديس.
1: أقعد يا ولدي على الحجر ده.
0: حاضر. المجد لاسم الله يا أبونا متاوس الفخوري، أنت خلصت الشابكة اللي كنت سايبك امبارح بتبدي في غازلها؟
1: أشكر رب المجد.
0: أخطيت يا أبونا متاوس، قدسك كنت بتتكلم مع مين؟ وأنا جاي لقدسك عند باب المغارة سمعتك بتتكلم مع حد، ولما دخلت ما لقيتش حد. قدسك كنت بتتكلم مع مين؟
1: نفسي الخاطية، كنت بتكلم مع نفسي يا أبونا سرابيون، بفكرها بخطاياي وذكرها بشدة الموت اللي حيصادفنا والعذاب، العذاب اللي مالوش نهاية المعد للخطاة أمثالي.
0: يا أبونا متاوس خافف من تواضعك وإنكار قدسك، بقى أنت يا أبي اللي عايش حياة الوحدة الكاملة والنسك والزهد والصلوات والأصوام والمطنيات، بتعتبر نفسك خاطي أنت.
1: ما سمعتش يا ولدي الحبيب إنه كان في رئيس بيخدم على مدينة بكل جراها، كان معينه مالك على المدينة دي، وكان مع كل نهاية سنة يبعت له الملك ويطلب منه الخراج، يعني يطلب حقه كملك من أموال وخيرات المدينة. فإذا أحضر الرئيس الخراج بالتمام والكمال وقدمه لسيده الملك، كان الملك يحس بالسعادة والانبساط والرضا، وكان بيدي رئيس المدينة الكرامات العظيمة ويخلع عليه الحلل البهية ويوليه على بلاد تانية. أما لو تهاون رئيس المدينة وما قدمش الخراج للملك بالتمام والكمال، كان يحكم عليه الملك بالسجن والمعيرة قدام الناس، ويقاسي تأديبات صعبة وعقوبات شديدة.
2: يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك، ارحمني يا رب
4: ارحمني يا رب.
2: لأني
4: ضعيف ضعيف. اشفني يا رب، لأن عظامي قد رجفت ونفسي قد ارتاعت جدا. وأنت يا رب، فحتى متى؟ عد يا رب نجي نفسي، خلصني من أجل رحمتك.
5: يا عظيم يا عظيم يا متاؤس،
4: لأنه ليس في الموت ذكرك، هالليل يا
5: رد علي يا متاؤس الفخوري، عظيم المتوحدين. شايفني؟ بص وراك، ايوه على شمالك، هتلاقيني واقف معجب مفتون بتألقك وتأنقك والنور الباهي الساطع اللي بيشع من وشك الجميل.
4: ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، سمع الرب تضرعي، الرب يقبل صلاتي. هللويا.
5: وبعدين بقى بطل يا متاؤس، بطل صلاتك دي وقرايتك واسمعني كويس. بحق جلالي وعظمتي أنا عاوز مصلحتك.
4: ابعد يا ملعون لحرجة، سيبني أكمل صلاتي. ابعد لحرجك يا أرذل مخلوقات الله، ابعد.
5: وبعدين بقى هأذيك يا متاؤس، انت ما تقدرش عليا.
4: رب حميني منك يا جاحد، إلهي يسوع قال: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها.
5: بلاش تجيب سيرة المسيح قدامي. ماشي ماشي يا بطل، المرة دي سماح، لكن بعد كده هتشوف مني لون عمرك ما شفته، لون رزل زي كده. أنا هفرجك يا متاؤس على الرزالة الحقيقية، حرب شديدة من غير هوادة ولا رحمة، عذاب كبير هتشوفه مني، عذاب ما يستحملوش جسمك العجوز الهزيل الناشف اللي شكل خيال المات ده. ده واعترفت بيا بيا، انا صاحب السلطان الاعظم. هنغنغك وخلص نفسك الأسيرة.
4: يا ملعون يا مرسول يا جاحد، رب المجد قال: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكه، ومن يهلك نفسه من أجلي يجده، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يا شيطان يا ملعون، باسم صليب إلهنا القدوس المحيي أطردك وأحرجك، باسم يسوع المسيح ابن الله الكلمة أحرجك يا ملعون.
5: ابعد الصليب عن وجهي، أموت أموت، الحقوني.
4: يا بنا سرابين.
0: نعم يا بالقديس ومعلمي.
4: جهزت المائدة الحبايب ناخذ الرب اللي قصده الدير للصلاة ونوال البركة.
0: أيوة يا بانا القديس متاؤس، المائدة تجهزت.
4: حبايبنا أخوة الرب دخلوا هناك.
0: أيوة يا بانا القديس، مجموعة من اليتامى والمساكين، منهم المسيحي والبربري والأممي، ما منعناش حد، تمام زي قدسك ما أمرت.
4: طيب يا الله
6: بالأيديك يا سيدنا، ونشكر محبتك للفجرة والمحتاجين واليتامى المساكين. قدسك بتغمر الجميع بمحبتك وكرمك بدون تمييز، حتى احنا أولاد النوبة، ربنا يباركك.
4: لا لا يا أخي، أنا المسكين أشكركم، لأنك أنت وأخواتك الحاضرين معنا اللي بتدوني البركات اللي ما استحجهاش. فاكر يا حبيبي الآية الجميلة اللي حفظتها لك المرة اللي فاتت؟
6: طبعا يا سيدنا، تعال يا مبارك أبي، رس الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
4: لأني جعت
6: فأطعمتموني،
4: عطشت
6: فسجيتموني،
4: كنت غريبا
6: فأويتموني،
4: عريانا
6: فكسوتموني،

0: الآيات الجميلة دي من أنجيل إيه يا أخي الحبيب؟
1: من أنجيل معلمنا متى.
0: تمام تمام يا حبيبي. ويختم رب المجد يسوع كلامه: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبه فعلتم.
1: تمام، ربنا يباركك يا سيدنا.
0: يبقى أنتم يا حبيبي اللي بتحسنوا لينا وتدونا البركة، إحنا يا حبيبي ما نستاهلش البركة دي كلها يا أخوة الرب.
1: ربنا يزيدك محبة وتواضع وبر يا سيدنا، بتعولنا دايما على مائدتك تمام زي أبونا إبراهيم أبو الآباء، وإذا شفت حد عريان مننا هتكسيه وتدي كل محتاج حاجته واحتياجه، وإذا حد مننا أصابه مرض بتضع يدك الطهرة عليه ويشفى من أمراض المستعصية.
0: أنا راجل خاطي يا حبيبي، قوة الله هي اللي بتعمل معاكم وفيكم. صل من أجل ضعف يا حبيبي.
2: ذاع صيت قديسنا العظيم الأنبا متاؤس الفخوري ومعجزات الشفاء العظيمة التي صنعها رب المجد ببركة هذا القديس العظيم ليس في مصر وحدها، بل انتشر خبر هذا القديس العظيم خارج حدود مصر حتى بلاد النوبة. ازاي؟ نسمع.
3: يا جنود، ابعثوا هاتولي زوجتي ملكة النوبة.
4: امرك يا مولانا.
3: يا قديس، صدقني احنا مش عارفين نشكر كرم محبتك ازاي، على الرغم من كتر مسؤولياتك الكبيرة في رئاسة دير الأنبا بخوم. جيت معانا لبلاد النوبة مكرم مبجل معزز.
0: متى المسكين الخاطي ما يستاهلش، ربي سامحني واغفر لي.
5: مولاتي ملكة النوبة.
6: ايه ده؟ ابعدوا، جايبيني هنا ليه؟ اطردوا الراجل الواقف ده، اطردوه برا. جايبينه ليه؟ جاي ورايا ليه يا متقوش؟ مش انا سبت لك جمال عصفون وهربت منك؟ جاي ورايا ليه؟ ما انا سبتها لك هناك مخدره. امشي.
0: باسم الصليب المحيي لإلهنا القدوس أقف أمامك يا عدو الله يا نجس.
6: طلعوا من هنا، مش عاوز أشوفه.
0: اخرج منها يا مرزول يا لعين، اخرج باسم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اخرج.
6: أنا هخرج منها. أيوه، ما أنا مش هقدر أقف قدامك يا متقوس يا عبد المسيح. أنا هخرج وأسيبها لك. هو مين كان يصدق إنك تيجي بلاد النوبة اللي إحنا معششين فيها بعد ما طردتونا من أرض مصر وهربنا وجينا الأرض البربة، وبرضو جايين ورانا يا عبيد المسيح؟ الغوص منك يا يسوع المسيح الناصري، جيت تهلكنا قبل الميعاد.
0: باسم يسوع المسيح الناصري اخرج منها يا
6: غوص. انا خارج اهو، خارج وسيبها لك يا متاوس يا عبد المسيح. خارج اهو. انا فين؟ ايه ده؟ ايه اللي جابني هنا؟ انا كنت نايمه على سريري. جلاله الملك، هو في ايه يا جلاله الملك؟ الله،
4: من الراجل الطيب.

0: أبو دقن بيضة ده؟
1: ده القديس متاؤس الفخوري، رئيس دير الأنبا بخوم في جبل أصفون من مصر. جه والله تحنن عليكي وشفاكي ببركة صلواته وبركة إله القدوس يسوع المسيح ابن الله.
0: ها؟ بتقول شفاني ببركة يسوع المسيح ابن الله؟ يسوع ده أنا بقيت كويسة أوي. أنا أؤمن من كل قلبي بالإله القدوس الرب يسوع المسيح، حبيبي يسوع المسيح. أؤمن.
2: سنوات وسنوات وسنوات عامرة بالبركة والخير والصلوات والعبادة والنسك والوحدة والمعجزات الكثيرة تمر في حياة أبينا البار القديس الأنبا متاؤس الفخوري. ولما وصل عمر قدسته إلى سن 80 حصل.
3: يا ابونا سرابي.
4: نعم يا أبي القديس.
3: قوم يا ابني اطلع فوق سطح الكنيسة وبص للناحية البحرية، هتلاقي ناس جاجين ومعاهم واحدة ست شيطانية. لما يجربوا للدير خد أخوة من الرهبان واخرج ليهم ومنعوهم من دخول الدير لأنهم ما يستحجوش الدخول فيه. أنا حصلكم وقابلهم خارج الدير.
4: حاضر يا أبي.
5: يا أبونا القديس، زهرة دي بنتي وهي زهرة حياتي.
3: زهرة حياتك وهي من يتجوب ريحة النتانة والعفة.
5: معك حق يا أبونا القديس، أصلها مريضة، بنتي حامل دلوقتي في شهرها العاشر، يعني عدت 9 أشهر ولسه مولدتش، ومن يوم حبلها ما شافتش الراحة، ألام وأوجاع مستمرة وعذابات ملهاش نهاية. أرجوك يا أبونا القديس صلي لها عشان الله يخفف عليها ويشفيها.
3: طب خدها هي والناس اللي معاك دول وابعدوا شوية عن الدير، وأنا حصلي خدوها بعيد. فيك إيه يا ست انتي؟ ايه اللي صابك؟ اتكلمي.
6: بطني هتنفجر، سكاكين بتقطع في مصاريني، كل حته في جسمي بتتالم الم شديد. مش قادره اتحمل.
3: اتكلمي بالحق، اتكلمي واحكي كل حاجه وحشه عملتيها واغضبت ربنا. اتكلمي وما تكدبيش.
6: ابدا ابدا يا قديس، انا ما عملت الشيء يغضب ربنا.
3: ما تكدبيش يا بتتك، احكي خطيتك بالحق، ما تكدبيش، انا اعرف عنك كل حاجه. اتكلمي بالحق.
6: انا هحكي لك يا قديس الله، هحكي لك كل شيء عني وعن جوزي.
3: عن جوزك وأخو جوزك.
6: أخو جوزي؟
5: إيه؟ جوزها وأخو جوزها؟ أنا بنتي أشرب بيت أني.
3: أنت تسكت خالص، ما تتكلمش. اتكلمي يا بنت، اتكلمي ولا اتكلم أنا؟
6: لا أنا هتكلم، هحكي قدام ربنا وقدامك، هحكي كل خطيتي بالحق وبالصدق. أني خطيتي عظيمة يا أبي القديس، أني عشرت أخين معاشرة الأزواج قبل جوازي.
5: ما معقولة؟ إيه اللي بيحصل ده؟
6: وفضلت على الخطية دي مدة طويلة لحد ما حملت من الأخ الكبير، وبعد 9 شهور

0: جبت طفل جميل كامل الخلقة، فأخذتوه ورميته للكلاب وكلوه.
1: أستر يا رب.
2: بتقول إيه يا زهرة؟
1: أستر يا
0: رب. وبعدها ما دبتش عن خطيتي، ما دبتش عن خطيتي وجريمتي، ورجعت تاني لنفس الخطية مع أخي. وعدت أيام وشهور، وبعدها اتجوزت من الأخي الكبير اللي حملت منه بقالي 10 شهور بالتمام والكمال، وبرضه فضلت في خطيتي.
2: معقول
0: أعمل الخطية وعشر أخوه الصغير؟
2: ارحم يا رب.
0: وعشرة الأزواج؟
2: معقول.
0: حتى من بعد جوازي من أخوه الكبير؟
2: مش معقول.
0: هو ما كانش في حد يعلم اللي بيني وبين الأخ الصغير، حتى جوزي. أنا وربنا،
2: مش مصدق،
0: أنا وربنا بس اللي نعلم بالخطية دي.
2: بس زهرة، تعمل كده معقول؟ معقول يا رب، معقول.
3: ليه جيت بيها لهنا؟ ليه جبت المرأة الشقية الخاطية لهنا؟ يا رب، يا إلهي القدوس، اصنع ما شئتك في هذه المرأة الممتلئة بالخطية والدنس. آمين.
4: يا ساتر يا رب، يا رب، ظهرت بقى على قلب العين، ظهرت فين هو العين؟ يا ساتر يا رب، يا ابو المتاو، يا بابا صحونا، صحونا يا رب، هو الشهد ولع الزهرة. يا ساتر يا رب، يا ابو المتاو، يا بابا صحونا، صحونا يا رب، هو الشهد ولع الزهرة. يا رب صحونا كده.
3: أشكرك يا إلهي القدوس.
5: إيه يا متاو؟
3: أشكرك على نعمتك.
5: مش هتنام بقى يا أخي؟ نام.
3: المجد لله.
5: بقالك 14 ساعة بتصلي وتسبح
3: على الأرض،
5: خدت إيه؟ طب ما تعبتش؟ سيب صلاتك وكل يا أخي، كل حتة عيش جنبك أهي نشفت عفنت، بقالها أسبوع راكنها جنبك وأنت ما بتدقش الزاد ولا المية، سايبها ليه؟ لقمة ناشفة جافة، حتى ما فيش جنبها خضرة أو حتى شوية ملح. ما جوعتش؟ ده من يوم السبت اللي فات، يوم ما صليت وخليت الأرض تنشق وتبلع بنت الغالية، حبيبتي زهرة. انبسطت إن الأرض انشقت وبلعتها؟ يا أخي أنت إيه؟ عاوز تمشي الكون ده كله على مزاجك؟
3: يا إلهي القدوس، قف بجنبي.
5: برضه مندمج في صلاتك وعامل مش سامعني؟ يا اخي انا بحسدك، اسبوع كامل صايم، هتفضل كده لحد امتى؟ ها؟ برضه مش عايز ترد عليا؟ شايف الكرباج ده اللي في ايدي؟ اتباعي ضفرهولي من جلد البقر الناشف، ها؟ يعني الجلده منه تشرح لحمك وتشلب منه الدم.
3: يا رب اجعلنا مستحقين.
5: برضه منصرف عني بصلاتك.
3: انا اقول لك بالشكر،
5: مش عايز حتى تبص لي. طب انا هرد لك عقلك واخلص منك القديم والجديد. خد
3: مشيئتك،
5: خد، اصرخ، اتكلم، استنجد بيا، قول انا في عرضك. يا عظيم الكون، يا عظيم، يا أعظم العظماء، خد
6: يا ست رفكة، يا ست رفكة، يا جارتي العزيزة، افتحي.
7: لا لا، سيبوني، محدش يجرب مني. عاوزين مني ايه؟ اوي شيري ده من على جسمي، بتغطيني ليه؟
6: يا ست رفقة افتح افتحي، في ببيتك مبهدلة نفسها ومبهدلانا معاها. افتحي.
8: ايه ده؟ في ايه يا ست هلانة؟ تاني يا بنتي تاني، يا رب سترك.
6: يا ست رفقة، بنتك كانت ماشية في السوق وجلعت كل هدومها وهي بتصرخ، ومشيت عريانة في السوق وتقول كلام قبيح ما يصحش يتقال، والودن ما تقدرش تسمعه.
8: تعالي تعالي يا فيبي يا بنتي، خرجت ازاي؟ ده انا قفل الباب كويس عشان ما يجيكيش الدور وتخرجي. نطيتي من الشباك يا بنتي.
7: ابعدي ابعدي عني.
6: مش وقته مش وقته يا رفقة يا اختي، خدي بنتك ودخليها جوه واستري جسمها بحاجة الاول، ومن فضلك تجيبي الشال بتاعي اللي كنت مغطيها بيه. انا لما لقيت حالها كده قلعت شالي وغطيت جسمها العريان وجرجرتها غصب عنها ومعايا الناس الطيبين دول.
8: ربنا يخليك يا ست هلانة ويحفظك من كل شر. نعمل ايه؟ بختنا وجسمتنا.
6: المسيح يشفيها ويعفي عنها. ما تاخديها يا ست رفقة وتروحي الدير. رئيس الدير الأنبا متاقس الفخوري راجل قديس كله بركة وعايش فيه أمراض كتير، وديها له
8: ليتمجد اسم الرب. يا ابونا القديس، بنتي اللي قدامك دي بنتي من بنات الكنيسة، لكن الشيطان النجس سكن جسدها وبيعذبها وبيخليها تعمل أفعال تكسب. ونسألك يا ابونا القديس بحق من أعطاك النعمة الساكنة فيك، إنك تطلب إلى الرب يسوع إنه يشفي بنتي، لأني ماليش حد أتعذبي غيرها. أرجوك أرجوك يا ابونا رئيس الدين، أقبل يديك الطهرتين.
3: ما تبكيش يا أمي، تعالي يا بنتي يا غالي تعالي.
7: ابعدوا ولا هأذيك وأذيها، ابعدوا عني ابعدوا عني.
3: تعالي يا بنتي، أنا أضع صليب رب المجد على راسك وليتحنن الرب عليك ويشفيك. يا إلهي وربي ومخلصي، أنت قلت في كتابك المقدس وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة. مد يدك يا إلهي وأخرج من جسدها العليل كل روح شريرة ليتمجد اسمك القدوس. يا بنتي حسب إيمانك ليكن لك.
7: إيه ده؟ أنا فين؟ أبونا القديس متاؤس وقبل أيديك يا أبي الطاهر. أمي أمي
8: بنتي
7: غطيني، أنا حاسة إني عريانة، غطيني.
8: لا
7: غطيني.
8: لا يا بنتي لا، أنت لبسك جميل. أشكرك يا إلهي، أشكرك يا حبيبي يسوع. ربنا يحفظك.

0: بلاش يا جرش بلاش، ما تطلعش فوق الجسر ده، السور بتاعه مخلح وممكن ينكسر وتقع من فوقه وتغرق في المية.
1: انا عايز اشوف الجمال بتاعت الدير، اصلها بترعى قدامنا وانا مش شايفها، هطلع اشوفها وانزل تاني.
0: بقولك بلاش يا جرش بلاش.
1: ما تخافش انت، شبك ايديك عشان اطلع عليها. ها ها باسم الصليب اديني طلعت فوق الجسر.
0: حسب يا كركس حسب، رجلك فلتت من على الصوت.
1: الحين يا داود.
0: جرجس جرجس وقع في الترع، جرجس غطس في الميه مش باين له اي اثر. جرجس يا جرجس الحقوني يا ناس، الحقوني الحقوني يا ناس، جرجس غرق، الحقوني جرجس غطس في المية مش باين له أي أثر.
2: جرجس مين اللي وقع في المية ده؟ حد يكلمني يا جماعة، هو كان لسه في المية، وقع في المية، معقولة؟ يا باشا عمار، جرجس وقع في المية، يا باشا وقع في المية.
3: افردوه افردوه هنا يا ابناء الرهبان.
4: ده مات نفسه نفس يا ابويا القديس، والاهالي طلعوه من الترعة بعد ما غرق فيها بيجي نص ساعة.
5: وجثتك شلته وجبته هنا المكان خلوتك.
3: افردوه على الارض سيبوني معاه.

0: لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا. وتحننت يا إلهي، ذهبت لبيت الرئيس ونظرت إلى المزمرين والجماعة الجول، وقلت لهم يا سيدي وإلهي تنحوا، فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة. فضحك عليك يا إلهي، فأخرجت الجمع وأمسكت بيد الصبية فقامت من الموت. أنت الآن يا إلهي تحن، ضع يدك على هذا الصبي الراقد أمامك، أعد إليه الحياة، فأنت الخالق القادر واهب الحياة. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. قوم قوم يا جرجس، قوم يا ابني، الإله القدوس عاد إليك نفس الحياة. قوم قوم.
1: أبونا متاوس، إيه اللي جابني هنا؟ أنا كان نفسي أشوفك من زمان.
0: قوم يا حبيبي وروح لأهلك.

0: شرط المحبة الكاملة إن الإنسان يثبت في الله، ولكي يثبت في الله لازم يثبت في المحبة، لأن الله محبة. والقديس يوحنا الحبيب قال الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه.
1: ربنا يحفظ حياتك ويخليك لديرك وتلاميذك المحبين الثابتين في المحبة.
0: حياتي كفاية يا ابني، عمري بقى 100 سنة، 100 سنة غربة على أرض الغربة. رب المجد يحفظكم يا أولادي من كل شر، أترككم يا أولادي بسلام وارجع مغارتي.
1: أواصل قدسك يا بانا القديس لمغارتك، أخذ بركتها. بقالي يجي 15 سنة وأكتر ما خدتش بركة زيارتك فيها.
0: أنا بوكازي بقدر أجدير وارجع مغارتي، بس ربنا يباركك. اسبقني يا ابني للمغارة وخد معك جرة مية وشوية خبز، أنا هخش أشوف شغل الفخار وباقي أشغال الآباء الرهبان في الدير وهحصلك على المغارة.
1: حاضر يا أبي القديس، سلام.
0: سلام النام.
1: يا إلهي كن عاوني وساندي وحافظ نفسي. بس الصليب، ايه الاصوات الجايه من مغاره معلمنا القديس متاوس؟ دي اصوات ضباع جايه من المغاره. احفظني وارحمني يا الهي القدوس. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. ده معلمي جاي هناك لوحده. يا معلم يا ابي القديس متاوس، ارجع ما تقربش من مغارتك، جوا المغارة في وحشين.
0: يا ابني ما تخافش، أنا عارف. أصل أنت يا ابني من زمان ما جيتش المغارة عندي. الضبعين دول ليهم 12 سنة عايشين معايا هنا في المغارة. أنا يا ابني بربيهم من صغري، والمية اللي أنا طلبت إنك تجيبها للمغارة كانت علشان أسقيهم. تعال يا ابني، تعال نفتح باب المغارة.

0: شفت رؤيا عظيمة، شفت أخوة روبان جو وجلولي تعالى متاوس عشان نلتجي بأباء الإسكيم المقدس القديسين أنطونيوس ومكاريوس وباخوميوس والشيخ العظيم الأب شنودي. جبت ومشيت معاه ووصلنا لمكان لقيت فيه جمع كبير، شوف يسلموا علي وقالوا مرحبا بقدومك إلينا، وذا اليوم تأتي إلينا وتسكن معنا في فردوس النعيم. وعرفت ان دول هم اباء الاسكيم واباء الرهبان، خدوني فسجدت قدامهم بخوف عظيم. قال لي واحد منهم خد يا متاوس الورقه دي وارجع بسرعه لديرك عشان ترجع هنا تاني وتدي حساب وكالتك عن ديرك. واعلم يا متاوس اللي ده مطلوب منك في يوم سبع كياك، والرؤيا دي كانت امبارح يوم ثلاثة كياك. ولان يا ولاني احتفظوا ببعضكم في محبتي لأني ماضي إلى الله، وأترك لكم السلام باسم ربي يسوع المسيح.
1: وعند إشراق النور في صباح يوم سبع كيهك المبارك، فتح القديس العظيم الأنبا متاوس الفخوري فتح فمه وأسلم روحه الطاهرة ومضى إلى النعيم السرمدي. وكان عمر القديس متاوس الفخوري عند نياحته 105 سنة. وتعيد الكنيسة في اليوم السابع من شهر كيهك المبارك بتذكار نياحته. الرب يعطينا سلامه ويبارك كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، ويحفظ لنا وعلينا حياة أبينا الطوباوي المكرم البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الأنبا متاوس أسقف ورئيس دير السريان العامر. ببركة شفاعة وصلوات أمنا الطاهرة القديسة مريم وصلوات أبينا القديس الأنبا متاوس الفخوري، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد.

بحب الابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمنا امبارح عن ارثوذكسيه الصلاه بالاجبيه في صلاه القطع، يعني قطع صلوات السواعي. نتكلم المره دي عن ارثوذكسيه الصوت هيطلع هنا في التسبيح. نتكلم عن ارثوذكسيه الصلاه بالمزامير، وخصوصا المزامير التي نستخدمها في صلوات الاجبيه. لما نشوف كلام القديس بولس الرسول في رساله فيليبي الاصحاح 2 الايه 12، بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعده. هنلاقي في المزمور 118 حسب الترقيم القبطي او الترجمة السبعينية، والمزمور 119 حسب الترجمة البيروتية، هنلاقي في القطعة 15 من المزمور 118 بتقول سمر خوفك في لحمي لاني من احكامك جزعت. فالمصلي وهو بيقول هذه الفقرة يتذكر كلام القديس بولس الرسول لما بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. الكلام ده بيتكرر، يعني مثلا في القطعة 5 من نفس المزمور يقول ثبت قولك لعبدك في خوفك. في القطعة 3 من نفس المزمور يقول انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. نتذكر كلام امبارح، قلنا متى اجتمعتم كل واحد له مزمور، كل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له اعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. ده كلام بولس الرسول في رسالته الاولى لاهل كورنثوس الاية 14 الاصحاح 14 الاية 26. فبيقول ان احنا نستخدم المزامير في العهد الجديد. يبقى اذا عبارة انزع عني العار والخزي فاني لشهاداتك ابتغيت دي من صميم العبادة المسيحية، ليست فقط تخص داود النبي او تخص كاتبي المزامير في العهد القديم. ولما نشوف تراتيل لها اتجاه بروتستانتي 50 بتقول احنا اعظم من منتصرين، نقول طب تمشي ازاي دي مع عبارة انزع عني العار والخزي فاني لشهاداتك ابتغيت. في القطعة 4 من نفس المزمور يقول لصقت بالتراب نفسي فاحييني ككلمتك، زبلت نفسي من الحزن فثبتني في اقوالك، طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني. دي مشاعر انسان بيجاهد لا توافق مشاعر انسان قدما للأبدية. الناس الخمسينيين البروتستانتي يتكلموا عن ضمان الخلاص، وده طبعا تعليم هو اساس الفكر البروتستانتي. يعني في القطعة 5 من مزمور 118 كنا بنقول عليه بيقول ثبت قولك لعبدك في خوفك، في خوفك، وانزع عني العار الذي حذرته فإن أحكامك حلوة، أو انزع عني العار الذي حذرته فإن أحكامك حلوة. يبقى زي ما احنا شايفين كده بالتوالي، في القطعة 3 بيقول انزع عني العار والخزي، في القطعة 5 يقول ثبت خوفك لعبدك، ثبت قولك لعبدك في خوفك، في القطعة 5 قلنا ثبت خوفك لعبدك، وده كله ماشي مع عبارة القديس بولس الرسول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. مش بس بولس الرسول قال تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، ولكن ايضا بطرس الرسول قال ان كنتم تدعون ابا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد
فسيروا زمان غربتكم بخوف. ده بطرس الرسول في رسالته الأولى الإصحاح الأول الآية 17. مخافة ربنا، بيقول الكتاب إن رأس الحكمة مخافة الله. هل مخافة ربنا تتعارض مع محبتنا ليه؟ لأن في آية بتقول المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج، من خاف لم يتكمل في المحبة. لكن في سفر الرؤيا بيقول من لا يخافك يا رب من لا يخافك، وبرضه بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعبة. يبقى في نوعين من الخوف، في خوف خالي من الرجاء، خوف العبيد، وفي خوف الأبناء. خوف الأبناء اللي هم بيشعروا بمحبة الآب السماوي، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لكن برضو وإن كنا نشعر أن احنا كأبناء نشعر بمحبة ربنا، لكن بيقول بطرس الرسول إيه؟ إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. يعني مش بيكلم عن عبيد هنا، لكن بيقول إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. يبقى الخوف اللي تطرده المحبة هو خوف العبيد، لكن خوف الأبناء ما يحبوش يزعلوا أبوهم. الأبناء ما يحبوش ان هم يشتركوا في ألام المخلص، قصدي يشتركوا في تسبيب ألام المخلص اللي حمل خطايانا على الحشب. كمان الخوف ممكن يكون ان الانسان خايف من ضعفه، خايف من انحرافه، خايف من تكاسله او تهاونه. فلو يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، هو ده اللي هيخلينا نصل الى المحبة الكاملة. ازاي بقى المحبة الكاملة؟ اي التي نكمل فيها الفضائل. المحبة الكاملة هي التي نكمل فيها في حياة الفضيلة. وبولس الرسول بيقول ليس اني قد ملت او صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله قد ادركني المسيح. فبيقول بولس شوف بولس مين وصل فينا المستوى بولس الرسول، بيقول ليس اني قد نلت او صرت كاملا، انا ما وصلتش للكمال. فلما يوحنا الرسول بيقول المحبة الكاملة تطرد الخوف الى خارج، طب مين اللي وصل للمحبة الكاملة؟ ده السؤال. لما نتمم خلاصنا بخوف ورعدة نصل الى المحبة الكاملة، لانه رأس الحكمة مخافة الله. الذي يسلك في مخافة الله يتمتع بالخلاص ويتمتع بالنعمة التي يعطيها الرب لخائفيه. بيقول المزمور يعطي سره لخائفيه. ففي استخدام خطأ الآية اللي بتقول إن المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج، دي وردت في رسالة القديس يوحنا الرسول الأولى. في خطأ في استخدامها، إما في تفسير معنى الخوف أنهي نوع من الخوف، أو في تفسير معنى المحبة الكاملة. المحبة الكاملة معناها إن الإنسان وصل إلى طريق الكمال أو إلى حالة الكمال، وهذا ما نسعى إليه. فبولس الرسول بيقول إني أنسى ما وراء وأمتد إلى ما هو قدام، ليس إني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح. فمن الخطأ إن الإنسان يفتكر في نفسه إن هو بقى كامل، وإلا ليه السيد المسيح قال وإن صنعتم كل البر فقولوا أننا عبيد بطلون، قد فعلنا ما كان يجب علينا. وبرضو أرجع أأكد إن في فرق بين خوف الأبناء وخوف العبيد. خوف العبيد ده عبارة عن نوع من العداوة بين الإنسان والله،
عشان كده في الجزء اللي فات لما اتكلمنا عن قطع صلوات الأجوبية، فقلنا في قطع صلاة نص الليل الخدمة الثانية بيقول إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الرديئة ويأتي على قلبي فكر تلك الدينونة المخيفة تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر. فلما بتأخذني رعدة مش بهرب من ربنا ولكن بهرب إليه. فهذه الفرق بين عين من الخوف، خوف يخلي الإنسان يبعد عن ربنا وخوف يخلي الإنسان يقرب منه أكتر. طب يقرب أكتر إزاي؟ إنه يلجأ إليه، يشعر بالاحتياج. يعني لما الطفل يشعر بالخطر بيعمل إيه؟ مش بيجري ويرتمي في أحضان أبيه أو أحضان أمه، مش بيجري لحضن أبوه أو لحضن أمه، شعر بالخطر. فالخوف هنا هو خوف من أن الإنسان أعماله تؤدي به إلى مصير سيء، خايف أن هو يزعل ربنا فبيهرب إليه ويلجأ إليه ويطلب معونته مش بيهرب منه. هذه الفرق بين خوف الأبناء وخوف العبيد. وعشان كده السيد المسيح قال للتلاميذ لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء، لأن العبد لا يعرف ما هي إرادة سيده ولكن الابن يبقى في البيت. فالإنسان بيتعامل مع ربنا في مخافة وفي نفس الوقت في إحساس بأبوة الله وحنانه ومحبته، عشان كده بيطلب منه باستمرار الحماية. في طلبه للحماية هنشوف ازاي انه برضه في قطع المزامير بيطلب الحماية دي. في القطعة 11 مثلا يقول له طاقت نفسي الى خلاصك وعلى كلامك توكلت، ويقول له متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني، ويقول له عن الشياطين يعني وبظلم قد طردوني فأعني. متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني بظلما قد طردوني فأعني. المسألة مش بس ان الانسان بيشعر بالخطر نتيجة حروب الشياطين، ومش بس بيشعر بالمخافة من ضعفاته، ولكن بيطلب الحماية من ربنا. يقول طاقت نفسي الى خلاصك وعلى كلامك توكلت، كلت عيناي من انتظار أقوالك قائلتين متى تعزيني، صرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك؟ متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ تكلم معي مخالف الناموس بكلامه هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق. وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك احيني فأحفظ شهادات فمك. ليه بيقول إن هما بظلم قد طردوني وبيعتبر إن الشياطين بتظلمه؟ المرنم ليه بيقول له متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني، ويقول كثر علي ظلم المتكبرين؟ في القطعة 9 يقول كثر علي ظلم المتكبرين، اللي هم الشياطين. يعني ايه نوع الظلم اللي وقع على الانسان من قبل الشياطين؟ الظلم ان هو الإنسان ربنا خلقه على صورته ومثاله وحطه في الفردوس وكان عايش في أمانة الله وعايش مبسوط، آدم وحواء والحيوانات اللي في الفردوس والأشجار، وحياة هنيئة جميلة. جه الشيطان عمل خديعة قصد بيها إن يوجد عداوة بين الإنسان والله،
وقصد بيها يشوه الصورة اللي اتخلق عليها الإنسان، وقصد بيها انه يحرم الإنسان من الوجود في الفردوس. هو من ناحيته الإنسان ما بيقولش ان ربنا ظلمني، لان هو طيب سمع كلام الشيطان ليه؟ لكن هو بيعتبر ان الشيطان ظلمه، ربنا ما ظلموش. الشيطان ظلمه في ايه؟ ان هو

الشيطان هو اللي أسقط نفسه بنفسه. طب ليه جاي يحارب الإنسان ويكذب عليه ويضلله ويوقعه في المخالفة التي أدت إلى طرده من الفردوس وإلى وقوعه تحت حكم الموت؟ فهو المرنم بيعتبر أن حروب الشياطين ضد الناس الذين يحبون الله أو يحبون خلاصه أو ينتظرون ملكوته، إن ده نوع من الظلم. الشياطين بتحارب الإنسان وعايزة تضيعه، فعايز ياخد ربنا في صفه. يعني افرض إن دولة صغنططة كده غلبانة أو مملكة صغيرة، وبس تلاقت إن هي دون أن تعادي أحدا أو تخطئ في حقه، لقت جيوش جاية تهجم عليها عشان تدمرها، فلازم تستنجد بحد كبير. لكن أنا أقصد أقول إنه الإنسان اللي بيحارب الشيطان بيقول طب أنا عملت له إيه ده؟ أنا عملت له إيه عشان يعمل فيا ده كله؟ عشان بصلي يحاربني؟ عشان عايز أعيش حياة القداسة عايز يضيعني؟ عشان بشهد للمسيح إنه قام من بين الأموات يقوم يصب علي كل جامات غضبه وحروبه؟ طب هو مش عايز يتوب ليه؟ هو نفسه هو مش هيتوب، معروفة والكتب المقدسة شهدت بكده. لكن أنا قصدي أقول طب ما هو مش عايز يتوب ليه؟ بدل ما يحاربنا أنا ما يتوب هو، وإذا كان مش عاجبه يتوب طب يسيبنا أنا في حالي. ده سبب إن المرنم أخذ الاتجاه ده لما ابتدى يقول له متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ أنت رب قاضي عادل وأنا رافع قضية في المحكمة بتاعتك، إيه عايز إيه؟ في شياطين بتحاربني وأنا عايزك تأدبهم، ابعت لي جيوش من المعونة، عايز امدادات، عايز صواريخ عابرة للقارات روحية، يعني عايز غطاء جوي. ادي الانسان لما بيجي يصلي بيحس ان هو ما يقدرش يشتغل من غير ربنا. عشان كده بداية القطعة 11 دي اللي انا بتكلم عنها في المزمور بيقول طاقت نفسي الى خلاصك وعلى كلامك توكلت. انت يا رب مديني وعود، طب انا متكل على الوعود دي، لو ما وصلتش الامدادات في الوقت الحاسم العدو هيصيب في مقتل. طاقت نفسي الى خلاصك وعلى كلامك توكلت. كلت عيناي من انتظار اقوالك قائلتين متى تعزيني. انا عيني دبلت وانا منتظر تحقيق مواعيدك يا رب، منتظر صدور حكم عادل من المحكمة ضد الشياطين اللي بيحاربوني دول، ومنتظر ايضا التعزيات الروح القدس. ما هو الجيش مش بيحتاج بس غطاء جوي، بيحتاج مام، بيحتاج امدادات. ولذلك لو يكون في جيش محاصر بيرموله بالمظلات بالباراشوت، بيرموله غذاء، حتى ساعات يعملوا لهم الاكل مع انابيب معجون زي معجون الاسنان كده، انواع من المعجون، الجبنه معجون ودي معجون، حتى الفراخ ممكن تبقى معجون. عشان ايه؟ بسرعه، ما يقعدش بقى لسه يتعامل مع حاجه تاخد منه وقت. بيرموا لهم اكل بالباراشوت وميه ومشروبات والى اخره. فبيقول ماذا تعزيني؟ يعني مش انا بس عايزك تحارب الشياطين، ده انا عايز تعزيات روحية تخلي الاسلحة بتاعتي والحرب بتاعتي فيها قوة لمقاومة العدو. لو تفتكروا ان انا لما بشبه الحرب مع الشيطان بالحروب العسكرية ان انا بجيب حاجة من عندي، لكن شوف بولس الرسول بيقول ايه
في رسالته إلى أهل أفسس بيقول البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. دي في الإصحاح 6 الآية 11. قبلها في الآية 10 بيقول أخيرا يا أخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته. تقووا في الرب وفي شدة قوته. وبعدين بيورينا أن احنا في حرب مع الشيطان. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات. عشان كده بقول لك عايز غطاء جوي، لأنه بيقول إحنا بنحارب مع أجناد الشر الروحية في السماويات، ففي صواريخ وفي طيارات بتضرب، بس دي صواريخ روحية يعني. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاقكم بالحق ولابسين درع البر وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. يوصل القديسين يعني الناس اللي عايشين وبيحاربوا معاهم في جيش الله ضد مملكة إبليس. شوف بيستخدم بيقول عن السلاح الله الكامل، بيكلم عن ترس الإيمان، الترس اللي بيمسكه الجندي، وخوزة الخلاص، الخوزة اللي على راسه، سيف الروح، ترس الإيمان تطفئه سهام الشرير الملتهبة، ولابسين درع البر، درع، وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. لازم الجندي في المعركة يبقى معاه جزمة قوية، لو اتفتقت هيضيع، لأنه الجبال الحرشة القوية اللي هو بيجري فيها وبيحارب ما تنفعش واحد حافي ولا جزمته مقطوعة. فبيقول حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، فمسك لبس العسكري من أول الخوزة لغاية الجزمة، وحط كل واحدة فيهم والمنطقة اللي بيربطها على وسطه. ممنطقين أحقاقكم بالحق، والدرع اللي على صدره، والترس اللي بيصد بيه السهام طبعا في إيده الشمال وفي إيده اليمين، سيف الروح، جندي مجهز. تقولي طب ما جابش سيرة الصواريخ ولا جاب سيرة الطيران ولا البحرية ولا المشاة ولا الكلام ده كله أو الغواصات. هو أخذ الأسلحة بتاعة الزمن بتاعه. لو كلمهم عن طيارات نفاسة أو غواصات مش هفهموا حاجة، لكن الحرب الروحية حقيقة. بس هو برضو قال انه مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع اجناد الشر الروحية في السماويات. يعني عبر برضو ان المعركة جوية برضو، بس على قد ايه كده وسكت، ما رضاش بقى يجيب سيرة الصواريخ والطيارات والحاجات دي. لكن بالمفهوم بتاعنا بتاع دلوقتي بالصورة موازية لهذه المواصفات نقدر نوسع التعبيرات اللي بتعبر عن الحرب الروحية. بيقول لنا عناية كلت من انتظار أقوالك، من كتر البكاء، من كتر التطلع عينينا يا رب إليك مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب. ده في مزامير صلاة الغروب. بيكمل بقى بيقول له صرت مثل زق في جليد. أنا حياتي الروحية مالها بردة كده عامل

زي ما اكون محطوط في ديب فريزر، بس وقتها ما كانش في ديب فريزر، فقال مثل زق في جليد، يعني ما نجيب قربة مية ونحطها في التلج اللي فوق الجبال، ففي وسط التلج المية دي هتجمد. طب انا اعمل ايه بقى في حياتي دي؟ كم هي ايام عبدك وانا اعيش قد ايه عشان انا اعيش في هذا البرود الروحي؟ يعني متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ دي كل دي مطالبات لربنا في الصلاة. واحد بيقول له يا رب انا منتظر الحكم، زي ما بتروح للقاضي في المحكمة وتقول له هتصدر الحكم امتى؟ الناس الظلمة دول. فالسيد المسيح قال افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ اقول لكم انه ينصفهم سريعا. وبعدين يقول له تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، عمالين يقولوا لي افكار واراء وحاجات ويقولوا لي ربنا مش هيسأل فيك ولا هيبعت لك معونة، وخليك كده وشوف لو مين اللي هيبقى ينفعك، اتمتع بحياتك في الدنيا بدل ما تخسر دنيا واخرة وهكذا. فبيقول له ده كلام هزيان، ده جنان بيهزو، ايه الكلام ده؟ لكن ليس كناموسك يا رب، مش دي شرائعك، مش دي احكامك، مش دي وصاياك، لان كل وصاياك هي حق عادلة، هي احكامك يا ملك القديسين، فاحكامك حق. وبظلما قد طردوني، انا انطردت من الفردوس وانطردت من الحياة المقدسة معاك وانطردت من العشرة وياك، يرضيك كده يا رب؟ يعني كادوا يفنونني على الارض، كادوا ان هم يضيعوني، اما انا فلم اترك وصاياك، حسب رحمتك احيني فاحفظ شهادات فمك. دي الصلاة الارثوذكسية، واحد ماسك في ربنا ويقول له اعمل حاجة انا محتاج لك، اتدخل في القضية، اتدخل في الحرب، اتدخل في الموضوع، طاقة نفسي الى خلاصك. بتوع خلاص النفوس يقولوا اللي خلص يرفع ايده، وهما كده قاعدين في الاجتماع، اللي خلص يرفع ايده، يروح رافعين ايديهم، يقول له اكتب التاريخ بتاع النهارده انك خلصت النهارده. طب لو جه يصلي بالمزمور ده هيبقى له طعم. ليه ما بيحبوش صلوات الاجبيه بتاعتنا البروستانت؟ طب ما هي مزامير كلام ربنا. ما يحبوهاش لانها بتتكلم عن الحياه الارثوذكسيه كما أرادها لنا الله. متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، ده كلام بولس الرسول. فين المزامير دي بقى؟ ازاي هيقول طاقة نفسي الى خلاصك لما بيقول انا خلصت، ومش خلصت وبس، وضامن الخلاص كمان؟ طب يقول طاقة نفسي الى خلاصك عشان ايه بقى يعني؟ وعمال يصرخ ويقول الحقني يا رب وانا بظلم قد طردوني فاعني. لما يقول له كادوا يفنونني على الارض، يعني انا لولا رحمتك انا كنت زمان ضعت، كنت زمان ضعت، لكن انا حسب رحمتك احيني فاحفظ شهادات فمك. في القطعة الاثناشر يقول له لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. بيتكلم زي واحد ماشي وشايف الهلاك على شماله والخلاص على يمينه، فكل ما يبص على شماله يقول انظري يا نفسي لئلا تسقلي نوما فتلقي خارج الملكوت. دي من قطع الخدمة الأولى اللي اتكلمنا عليها في الجزء اللي فات. ولما يبص للحرص المطلوب يوم يقول مع القطعة الأولى من المزمور الكبير ده، طباهم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. ده القطعة رقم واحد من المزمور 118. وفي القطعة نمرة اثنين يقول بماذا يقاوم الشاب طريقه؟ بحفظ أقوالك. عشان كده بيقول له في القطعة 12 لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. وبعدين يقول له يا رب لك أنا فخلصني، يا رب لك أنا فخلصني.
إلى الدهر لا أنسى وصاياك لأنك بها أحييتني يا رب لك أنا فخلصني يا رب. واحد بيقول له يا رب أنا ليك ودام أنا ليك يبقى خسارة أن أنا أضيع، خسارة أن أنا أضيع. وبعدين يقول له إياي انتظر الخطاة ليهلكوني، يقصد الشياطين يعني، وساعات أعوانهم برضو بيشتغلوا معاهم يعني، واحد أصحابه يقعدوا يشدوه للشر وللخطية، بس هو المقصود بالدرجة الأولى الشياطين. إياي انتظر الخطاة ليهلكوني ولشهاداتك فهمت لكل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. أنا رب لك، لك أنا فخلصني. أنا اتدشنت بالميرون زي الأواني بتاعت المذبح بندشنها بالميرون يتحط فيها جسد الرب ودمه، زي الأيقونة متدشنها بالميرون بتبقى ميناء خلاص للذين يلتجئون إليه بإيمان، زي تليفون متركب له الحرارة على السماء، فكل أيقونة قديس الروح القدس بيديها نعمة إنه اللي يصلي يطلب شفاعة القديس قدامها كأنه بيتكلم في التليفون. ما في تليفون فيه حرارة وفي تليفون ما فيهوش حرارة، اللي مرشومة بالميرون دي تليفون فيه حرارة، والصور اللي بتجيبوها بتشتروها دي بتاعت صور القديسين اللي بتشتروها من المكتبة وتحطوها عندكم في البيت، ده زي التليفون من غير حرارة، أو حتى التليفون اللعبة اللي العيال بيمسكوه في ايديه شكله تليفون لكن تيجي تتكلم مفيش. فلازم نعرف قيمة وجود أيقونة في الكنيسة، مال بنولع قدامها شمع ليه؟ وليه الأبونا وهو بيبخر في الكنيسة بيبخر وهو فايت عند الأيقونات؟ اللي يصلي مع ارتفاع البخور وهو طالع للسماء كده لترتفع صلاتك البخور قدامك، بتصل صلواته بفعل الروح القدس إلى القديس صاحب الأيقونة، فيطلب من الرب عننا باعتبار ان هو بيقدم شفاعة توسلية. وانتم نهفت الانبا بنيامين كلمكم عن الفرق بين الشفاعة التوسلية والشفاعة الكفارية، فمش عايز اكرر الكلام دلوقتي. بيقول له يا رب انا ترشمت بالميرون، انا هيكل مقدس لسكن روحك القدوس، انا ملكك. طب لما واحد يكون معاه شنطة، شنطة مليانة رزم فلوس وسابها على رصيف المحطة، والشنطة بتقول له الحقني قبل ما حد يسرقني، يعني الشنطة قدرت تبعت إشارة لصاحبها. ده من سنين كده طلعوا حاجة ظريفة، طلعوا سلسلة مفاتيح الواحد لما يعمل لها صوت معين تقوم تصفر، لانها بيبقى حطتها ونسها وحطها فين، واخدين بالكم؟ وساعات واحد يحط على المحل بتاعه جهاز لو واحد حرامي جه يخش يروح مديله في البيت تليفون، يضرب له تليفون، مش بس يعمل زمارة، ده يضرب له تليفون. في أجهزة دلوقتي كده، واللي مش مصدق يسأل حد في أمريكا ولا حاجة، وجايز أنا عندي الأجهزة دي موجودة فعلا، جاتني هدية بس لسه ما ركبتهاش. فالحاجة بتنده لصاحبها تقول له الحق في حرامية جم الحقني. فدلوقتي بيقول له يا رب لك انا، انا ملكك، انا ليك، خلصني، الحقني، انقذني. معقولة واحد يسيب شنطة مليانة فلوس في المحطة والشنطة بتصفر له وتقول له الحقني وما يلحقهاش؟ عشان كده السيد المسيح قال افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم. نهارا وليل، بس المهم ان الشنطة تصفر، تصرخ، تبعت الإشارة، لكن تقعد كتمة كده سكتي، طب ما هتتاخد. عشان كده في مثل بيقول المعزة العياطة
ما يكلهاش

الديب. ليه؟ لانها اول ما الديب يجي تروح بتمأمأ وتعمل هيصة، الراعي بسرعة يعرف ان في معزة بتمأمأ وبتستغيث فيلحقها. المعزة العياطة ما يكلهاش الديب. ده المطلوب، مطلوب ينصف مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا. مطلوب ان احنا لازم نصلي ولازم نصرخ لربنا، لكن الواحد ينام في الخط وبعدين يقول هو ربنا هيخلصني ولا انا ضمنت الخلاص؟ ضمنت الخلاص ده ايه؟ بساعات يتحايل على ربنا ويجيب له حاجات كما لو كان واحد بيقدم حوافز. يقدم حوافز؟ ينفع واحد يقدم حوافز لربنا؟ طب نشوف فيه ولا مفيش. في المزمور 29 حسب الترقيم القبطي بيقول له: أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الظهر، يا رب من مسرتك أعطيت جمالي قوة، صرفت وجهك عني فصرت قلقا. أنت يا رب زعلان مني وصرفت وجهك عني، أنا قلقان. إليك يا رب أصرخ وإلى إلهي أتضرع، أية منفعة من دمي إذا هبطت إلى الجحيم. أنا يا رب قلقان، طب أنا لو رحت الجحيم هيبقى فايدتي إيه؟ هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك؟ يعني أنا لو رحت الجحيم هيبقى جزء من الملكية ضاع، واللي ضاع ده لا هيسبح ولا هيرتل مع الملائكة. فكما لو كان بيقول له: يا رب انا بس انت ساعدني وشوف انا هسبح لك ازاي. طبعا هو ربنا مش محتاج لتسبيحنا ولا حاجة، يعني بنقول له: لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبيتك. لكن انا بوريكوا بمفهوم معين يخش في نوع من الحوار بين الانسان وربنا، انه ساعات يقول له: ده انا هسبح لك يا رب وهملي لك الدنيا تسبيح، املي لك السماء تسبيح. فخساره ان انا اروح الجحيم، خساره، ده انا ملكك. فبيقول له: أية منفعة في دمي اذا هبطت الى الجحيم، هل يعترف لك التراب او يخبر بحقك؟ يقول: سمع الرب فرحمني. لما قلت له كده قال خلاص، بدام هيجي يسبح مع الملائكة يبقى لازم نعمل حاجة. بدام ناوي على نوايا كويسة، بدام هو نفسه داخل بقلب جامد ومتحمس لحياة السمائيين، يبقى ليه نسيبه يضيع؟ ده يجي منه، يجي منه مش عن احتياج لربنا طبعا اطلاقا، لكن عن حب، لأن الله لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع وتحيا نفسه. المدرسة الأرثوذكسية اللي تعلمها لنا صلاة المزامير إن الإنسان اللي هو بيقول أنا ضمنت الخلاص ولا بيقول أنا يئست من الخلاص، واخدين بالكم إزاي؟ لا يقول أنا ضمنت الخلاص ولا أنا يئست من الخلاص، لكن عمال يصرخ باستمرار ويقول له: خلصني يا رب، طاقة نفسي إلى خلاص. في القطعة 14 يقول له: تعهدات فمي باركها، أنا يا رب جحدت الشيطان يوم المعمودية وقلت أعترف لك أيها المسيح إلهي. طب أنا عايزك تبارك التعهدات اللي أنا تعهدتها دي بدل ما تطلع فالصو. يقول له: أحكامك علمني. هو أنا من غير ما تعلمني أنت، انت يا رب زي ما علمتنيش، ما انا هلطش وهخرف وهرتكب حماقات كثيرة. نفسي في يديك كل حين وناموسك لم انسى. انا عارف وصاياك بس انا عايز افهمها كويس وعايز استوعبها وعايزها تتحول فيا الى روح وحياة، زي ما قال السيد المسيح لتلاميذه: الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة. اخفى الخطى لي فخا، انا عارف الطريق مليان فخاخ من العدو. هو انا يعني الحكايه خلصت؟ الحرب انتهت؟ زي ما بيقولوا it is over يعني بالانجليزي؟ لا، المعركه شغاله.
وإذا استهوانت، إذا تكسلت، إذا فقدت حرصي ممكن أضيع. ولذلك القديس بولس الرسول يقول إيه، زي ما بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعبة، هو نفسه بيقول أقمع جسدي وأستعبده، لألا بعدما كرست الآخرين أصير نفسي أنا نفسي مرفوضا. دي في كورنثوس الأولى الإصحاح 9 الآية 27، أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. عارف أنه التهاون والتكاسل ممكن يضيعه، فيش حاجة اسمها أن يقول أنا ضمنت الخلاص. أيوة المسيح صنع الخلاص، تمم الفداء، دمه ضامن لخلاص الإنسان، بس بشرط، في شروط. الشروط دي هي أن الإنسان يظل أمينا إلى النهاية، زي ما قال كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. يبقى إذن الخلاص اللي المسيح ضمنه بدمه مشروط بأن الإنسان يظل أمينا إلى النهاية. لكن إذا قال ذلك العبد أن سيدي يبطئ في قدومه، يأتي سيد ذلك العبد فيشق من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان. عشان كده لما بيقول إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الرديئة، ويأتي على قلبي فكر تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة، فأهرب إليك يا الله محب البشر، تعهدات فمي باركها يا رب، وأحكامك علمني، نفسي في يديك كل حين وناموسك لم أنسى، أخفى الخطاة لي فخا ولم أضل عن وصاياك، ورثت شهاداتك إلى الأبد لأنها بهجت قلبي. شهاداتك دي يعني وصاياك، ورثت شهاداتك إلى الأبد يعني إيه؟ يعني إيه أنا ورثت وصاياك إلى الأبد؟ يعني أنا الميراث بتاعي هو الوصايا بتاعتك، ده الكنز اللي وجده إنسان في حق، فمضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق، فأنا الكنز بتاعي هو ده الميراث، هي وصاياك، ورثت شهاداتك إلى الأبد، هي دي الميراث اللي وصلني للأبدية لأنها بهجت قلبي، وبجد فيها سروري وبهجتي، وبعيش على الرجاء، عطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد من أجل المكافأة. أنا عارف أن الأبرار أنت هتكافئهم إزاي، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. احنا في القطعة 14 من المزمور الكبير، عطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد. عطفت يعني لما الواحد يجي جنب عطفة يقول له العطفة الجاية يعني إيه؟ يعني الحودة الجاية. فعطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد، يعني خليت قلبي يحود ويتجه نحو صنع وصاياك ويعيش في حياة القداسة. إيه هي كلمة متانيا باليوناني؟ يعني اللي هو الواحد لما بيسجد أثناء الصوم للتوبة والتذلل، متانويا. متانيا يعني تغيير اتجاه الفكر، ده معنى الكلمة اليونانية، تغيير اتجاه الفكر. فأنا رب هخلي قلبي يغير اتجاهات، يغير الاتجاه، بدل ما هو ماشي في اتجاه العالم هيتجه في اتجاه ملكوت السماوات. وجهت قلبي إلى وصاياك حتى لا أحيد عن الطريق وأسقط في هاوية العالم. في القطعة 15 يقول اعدلوا عني أيها الأشرار فأبحث عن وصايا إلهي. بيقول للشياطين امشوا بعيد، ابعدوا، اعددني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي. اعطيني يا رب قوة لكي أحيا ورجائي ما يخبش، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين، سمر خوفك في لحمي لأني من أحكامك جزعت. الرجل اللي بيقول أنا ضمنت الخلاص، البروتستانتي اللي بيقول أنا ضمنت الخلاص، يقول المزمور ده إزاي؟ لما بيقول سمر خوفك في لحمي. وبولس الرسول في رسالة العبرانيين الإصحاح 12 الآية 4 يقول لم تقاوموا بعد حتى الدم ضد الخطية، مجاهدين ضد الخطية.
وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك. عبرانيين 12:5. سمر خوفك في لحمي، يعني حتى لو كنت هنزف دم هجاهد حتى الدم ضد الخطية بالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيلية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفاتك. في صلاة الساعة 6 في القطعة الثانية، بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيلية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفاتك. وفي القطعة الساعة 9 نقول أمد حواسنا الجسمانية أيها المسيح إله. ولذلك الكتاب يقول إيه؟ الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. أدي سمر خوفك في لحم، صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. الجسد تسيبه على كيفه كده هيبرطع ومش تعرف تسيطر عليه، لكن أقمع جسدي وأستعبده، هو ده اللي بيصلب الأهواء والشهوات. قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. كان في واحد اسمه حبيب فرج، كان شاب ماشي على كيفه كده وماشي في حياة الخطية، كان في كنيسة الأنبا أنطونيوس في شبرا. وبعدين في يوم شاف رؤية وهو نايم إن الست العذراء ببهاء كبير خدته وبتفرجوا على الفردوس، فبص لقى كل واحد في الفردوس قاعد منور وشكله جميل كده وقاعد على كرسي، فبيقول لها ده مين؟ تقول له ده فلان ده فلان ده فلانه وهكذا. وبعدين جه لقى كرسي فاضي، قال لها كرسي الفاضي ده بتاع مين؟ قالت له ده بتاعك انت يا حبيب، اسمه حبيب فرج، لو تبت ورجعت للسيد المسيح. صحي من الحلم، حياته ابتدت خط جديد، مارس حياة الاعتراف والتوبة، ابتدى يخدم في الكنيسة، ابتدى ينزل في المناطق العشوائية والعيال يلقبوا الطوب وينقي الخدمة الصعبة بالذات ويقمع الجسد مع الأهواء والشهوات ويصلب الجسد مع الأهواء والشهوات بمطنيات بأصوام بسهر. ليه؟ لأنه أكيد طبعا لأنه مشي فترة حياة بعيدة عن المسيح أو فيها خطايا، أكيد الشيطان بيحارب، والحرب عايزة مقاومة، والمقاومة حتى الدم. الناس بتوع العالم عندهم تعبيرات تشبه لكده، بيقولوا بالروح بالدم نفديك يا فلان، ولما جمال عبد الناصر كان يقول سنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا، سواء في تحرير الوطن أو في الحروب ضد الاستعمار الإسرائيلي أو أي حاجة من دي، الناس عارفين الكلام ده في العالم. طيب لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين، فين بقى الجهاد اللي حتى الدم دي؟ لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. نرجع لحبيب فرج، عاش حياة صلب فيها الجسد مع الهواء والشهوات، تقدم في حياة الطهارة والقداسة، اتحد بالمسيح في سر التناول المقدس مرارا وتكرارا لكي يثبت في حياة القداسة، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. بعدين أمه قالت له أنا عايز أجوزك، وراحت عملت له بدلة حلوة، فلما جابت البدلة قال لها البدلة دي عشان يوم دفنتي، دي انت هتكفنيني بيها. الشاب لسه بيقول له لامه هتكفنيني، وكتب في الاجنده بتاعته انا هتوفى في اليوم الفلاني، خط ايده وهو مش عيان. وفعلا في اليوم اللي كتبه في الاجنده تنيح، فلما جم يغسلوا له جسمه يلبسوه البدله الجديده اياها دي، بصوا لقوا جسمه كله متعلم بصلبان صلبان صلبان جوه جلده صلبان، مش مرسومة بقلم أحمر، لا الصلبان محفورة في الجلد.
وكأن السيد المسيح أراد أن يظهر لنا صدق هذه الآية: الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، من خلال الجهاد، الجهاد ضد الخطية، استطاع أن يغلب وأن ينال الإكليل. في القطعة 16 بيقول له:

بيقول لا تسلمني إلى الذين يظلمونني، كن لعبدك كفيلا في الخير لألا يجوز علي المتكبرون. يجوز علي يعني عدوا فوقي، يسحقوني بوطأة أقدامهم، عيناي قد انتظرت قد ذبلت من انتظار خلاصك. بتوع خلاص النفوس يقول اللي خلص يرفع ايده، وده بيقول عيناي قد ذبلت من انتظار خلاصك. شوف الفرق، ها؟ واحد عمال يطلب طول حياته سهران على شمعة في البرية او على لمبة جاز لو كان في زمن بعد اكتشاف البترول، او على مصباح زيت، وبيقول عيناي قد ذبلت من انتظار خلاصك، والتاني في 10 دقائق في الكنيسة يرفع ايده ويقول انا خلصت. عشان كده القديس الانبشي الشوي لما تلاميذه في وقت نياحته قالوا له حتى انت تخاف يا ابانا، قال لهم اني عشت طول حياتي مرتعب من خوف هذه الساعة، وجات الملائكة خدت روحه بسلام الى الفردوس. ولذلك الانسان المجاهد زي بولس الرسول في الاخر خالص ابتدى يقول الان فاني انا الان اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان. لكن بقاله 5 دقائق لسه تو حضر وعظة في خلاص النفوس ويقول انا خلصت. وبولس الرسول يقول ليس اني قد نلت او صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني المسيح. وفين وهو جاي ينتقل من هذا العالم؟ قال قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، فاني انا الان اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. تيموثاوس الثانية 4:6 ده كتبها لتلميذه تيموثاوس عشان يقول له يا تيموثاوس احفظ الوديعة، وزي ما انا جهدت وتعبت وانت شفت انا تعبت قد ايه، كمل المسيرة وما تنساش، ما تنساش المسؤولية. ولذلك يقول له تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. وبعدين ده في الإصحاح الثاني من الرسالة الثانية الآيات 1 و2 و3، وبعدين في الآية 22 لأن تيموثاوس كان شاب لسه سنه مش كبير، فقال له أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. وبعدين في الإصحاح الرابع اللي أنا قلت لكم فيه أنه قال الآن أنا أسكب سكيبا، قبليها بيقول له في بداية الإصحاح من الآية 1 أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وابخ، انتهر، عز بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. وبعدين في الآية 6 قال له بقى فإني أنا الآن أسكب سكيبا. خلاص يا تيموثاوس أنا أناشدك أمام الله إن أنت تكرز بالكلمة، أنا مروح بقى، مروح على بيتي، وقت انحلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. لكن في ناس من أول يوم في حياته مع ربنا يقول أنا قد جاهدت الجهاد الحسن. جاهدت إيه؟ أنت لسه جاهدت حاجة؟ أنت لسه جاهدت حاجة؟ ده بيقول بولس الآن أنا أسكب سكيبا وقتا انحلالي قد حضر، كان بينه وبين الاستشهاد أشبار، ما هو بقى شهيد، فهو بقى خلاص بإعلان من الله، ومش كل واحد يقدر يقول الكلام ده. لكن بولس كان عارف خلاص إن حياته هتنتهي، فبيقول لتلميذه

مساوس استلم يا تيموساوس بقى، انا خلاص خلصت المأمورية بتاعتي وانا هنحل من الجسد وهحل الخيمة وانطلق من هذا العالم، لكن لسه ابني يوم ولا يومين في طريق ربنا، او هكذا يتصور يعني، عايز يقول ان انا خلاص اكملت السعد. في القطعة 17 يقول فتحت فمي واجتذبت لي روحا، في القطعة 18 يقول صغير انا ومرزول وحقوقك لم انسى، ضيق وشدة ادركاني، نبرة التواضع واضحة، صغير انا ومرزول. قطعة 19 يقول له صرخت اليك فخلصني، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب احكامك احيني، بيطلب ليه الرحمة من ربنا. هنا دي بناخد منها في القداس لما بنقول كرحمتك يا رب ولك خطايانا. في القطعة 20 يقول له انظر الى تواضعي وانقذني، اللي بيقول في الترنيمة البروتستانتي الخمسينية يقول احنا اعظم من منتصرين. قرناها لكم في الجزء اللي قبل كده. طيب لما واحد بيقول له انظر الى تواضعي وانقذني، يبقى اعظم من المنتصرين ده ايه؟ احكم لي في دعواي ونجني، من اجل كلامك احيني، بعيد هو الخلاص عن الخطاة لانهم لم يطلبوا حقوقك. طبعا الكلام ده ينطبق على الشيطان اولا، وايضا على اعوان ابليس اللي بيكونوا عايشين في شركة عميقة وياه. رأفاتك كثيرة جدا يا رب فحسب احكامك احيني، كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني وعن شهاداتك لم اجنح. انظر يا رب فاني احببت وصاياك فبرحمتك يا رب احيني، برضو برحمتك. في القطعة 21 يقول الرؤساء اضطهدوني بلا سبب، انا عملت فيهم ايه عشان يجوا يسقطوا ادم من الفردوس ويحاربوا البشرية بهذا العنف؟ في القطعة 21 يقول له توقعت خلاصك يا رب. طب الواحد بيقول توقعت خلاصك، يبقى منين بيقول له توقعت خلاصك، ومنين واحد بيقول انه نال الخلاص وانتهى امره وضمن الحياة الابدية؟ دي زي انتظر زبلتا عيناي قد زبلتا من انتظار خلاصك. في القطعة 22 يقول له فلتدن وسيلته قدامك رب كقولك فهمه، يعني فليدن توسلي قدامك، يعني توسلي يا رب يا ريت يوصل عندك ويصل الى اعتاب عرشك السماوي. عارفين اخر حاجة في المزمور ده ايه؟ المزمور الكبير بتاع صلاة نص الليل، يقول له ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإن لوصاياك لم أنسى. هذه روح التواضع الأرثوذكسية، أنا رب ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك. على عكس كده التراتيل بتاعتهم يقولوا دي أفرحنا بتعلن نصر أكيد، ويقولوا هو ضمني بيطمني، ويقول له منصور أنا بيك وغالب، ويقين من جوه قلبي كسبان بيك، ويقول اطلقنا احرار، ويقول ان انا عندي عزم يتحدى المستحيل. شوف روح الغرور، انا اتحدى المستحيل، انت تتحدى المستحيل؟ شوف بيقول ايه، العين تشوف شكوك وتقول املي بعيد، بس بقلبي جسارة وهنال المواعيد، مع كل يوم يفوت بكبر وافهم كتير، ويزيد في القلب شوق يستحدى المستحيل، كسرت سهام العدو عظمت الانتصار، دسنا كل قواته شكرا لك يا بار. ايه ده؟ دي ترنيمة، ترنيمة خمسينية، ده الخط الخمسيني البروتستانتي. أنا قلبي مليان جسارة وهنال المواعيد، أنا بتحدى المستحيل، أنا أعظم من منتصر. لما بيقولوا مهما تكوني حصينة رح تقع يا أسوار، ومهما تكون قدراتك واثقين في إله جبار
رافعين رايات الغلبة وعلامة الانتصار أعظم من منتصر.

0: بين احنا بيسوع البار.
1: طب ما نتكلم عن قوة السيد المسيح ومجد في السيد المسيح، لكن لما اتكلم عن نفسي اقول انا راجل غلبان، انا ضعيف، انا غير مستحق، انا حقير. لكن التعظيم في الذات ده خطير جدا جدا جدا. ناس طالعين اليومين دول في بدعة جديدة، تأليه الإنسان، ويقولوا إحنا اتولدنا من العذراء في بيت لحم اليهودية، وإحنا بنشترك في الطبيعة الإلهية، وإحنا وإحنا وإحنا، وعاملين ضجة كبيرة جدا. قداس البابا رد عليهم في مجلة الكرازة. الناس دول في مصر وفي كنيستنا، جوه كنيستنا للأسف يعني. قداس البابا رد عليهم في مجلة الكرازة، فراحوا مطلعين كتابين يردوا على قداس البابا، وبعتوهم ببلاش كده في البوسطة مع المجلة بتاعتهم. وبعدين يقولوا ان هم أباط أرثوذكس. أباط أرثوذكس منين؟ ما بيسمعوش كلام الكنيسة. عشان كده ان شاء الله نبقى برضو مرة نسجل شريط عن مواجهة الهرطقات المعاصرة كمان، مش بس الخطر البروتستانتي، ولكن الهرطقات المعاصرة ازاي احنا لازم نحترس من كل الافكار المضادة للإيمان المستقيم والعقيدة الأرثوذكسية السليمة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. الكتاب ده هيتوزع عليكم النهاردة، وده هيتوزع عليكم بكرة. نعم، ده لسه في المطبعة. طيب ده تحت الطبع يعني، ما أسبوع واحد ساعات يقول للواحد بكرة لما تكبر وتبقى دكتور، فبكرة دي ممكن تبقى يعني لكن ده وصل خلاص. الكتاب ده ايه بقى؟ اللي هو الوعظة اللي انا قلتها لكم في النهضة اللي قبل دي، كانت امتى يا ابونا؟ نعم، في شهر 9. طيب بس للأسف ما كتبوش امتى اتقالت، يبقوا اكتبوها انتوا بقى. نعم، نعم. واحد يقول لي اكتوبر والتاني يقول لي سبتمبر. استنى انا هبص في الاجندة بتاعتي. نعم، وصولي من فين؟ ما هنا كل مرة بيبقى يوم وصولي. الأربعة 29 أكتوبر. ده يوم ما رجعت من أمريكا. تاني يوم يبقى الخميس. نعم، الخميس 30 أكتوبر. طيب خلاص، يبقى انا ما كتبتهاش في الاجنده لسبب ان انا كنت المفروض اكون في انجلترا ورجعت فجاه، قطعت الرحله يعني. طيب نبقى نتاكد من التاريخ ده. فالعزه دي انا رجعتها بعد ما اتكتبت، فرغت من الشريط ونقحتها علشان تطبع في كتاب. توزعوها أثناء اللحن، وهم بيقولوا اللحن بتاع الختام. وفي كمان النبذة بكرة إن شاء الله نوزع عليكم اللي ما خدش النبذتين اللي توزعوا قبل كده. نعم، وهم بيسلموا، بس جايز في ناس مستعجلين فنل. نعم، طيب تفضلوا، تفضلوا.

0: به.
1: المسيح لنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، خلنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. وجعلنا مستحقين ندعو الأب كما علمتنا نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.

سفر التكوين. الأصحاح الثالث عشر. فصعد أبرام من مصر، هو وامرأته وكل ما كان له، ولوط معه إلى الجنوب. وكان أبرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب، وسار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداء بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك أبرام باسم الرب. ولوط السائر مع أبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام، ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معه، إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدرا أن يسكنا معه. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني. إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي، قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة، كجنة الرب كأرض مصر حينما تجيء إلى صغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقا، فاعتزل الواحد عن الآخر. أبرام سكن في أرض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم. وكان أهل سدوم أشرارا وخطاطا لدى الرب جدا. وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها، لأني لك أعطيها. فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون، وبنى هناك مذبحا للرب. الأصحاح الرابع عشر. وحدث في أيام أمرافل ملك شنعار، وأريوك ملك اللاسار، وكدر لعومر ملك عيلام، وتدعال ملك جويم، أن هؤلاء صنعوا حربا مع بارع ملك سدوم، وبرشاع ملك عمورة، وشنآب ملك أدمة، وشمئبر ملك صبويم، وملك بالع التي هي صغر. جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين إلى عمق السديم الذي هو بحر الملح 12 سنة استعبدوا لقدر لعمر، والسنة 13 عصوا عليه. وفي السنة 14 أتى قدر لعمر والملوك الذين معه، وضربوا الرفائيين في عشتروث قرنايم، والزوزيين في هام، والإميين في شوى قريتين، والحوريين في جبلهم سعير، إلى بطمة فاران التي عند البرية. ثم رجعوا وجاءوا إلى عين مشفاط التي هي قادش، وضربوا كل بلاد العمالقة، وأيضا الأموريين الساكنين في حصون تامار. فخرج ملك سدوم
وملك عمورة وملك أدمة وملك صبويم وملك بالع التي هي صغر، ونظموا حربا معهم في عمق السدين مع كدر لعمر ملك عيلام، وتدعال ملك جويم، وأمرافل ملك شنعار، وأريوك ملك ألاسار، أربعة ملوك مع خمسة. وعمق السديم كان فيه آبار حمر كثيرة، فهرب ملكا سدوم وعمورة وسقطا هناك، والباقون هربوا إلى الجبل، فأخذوا جميع أملاك سدوم وعمورة وجميع أطعمتهم ومضوا، وأخذوا لوطا ابن أخي أبرام وأملاكه ومضوا، إذ كان ساكنا في سدوم. فأتى من نجا وأخبر أبرام العبراني، وكان ساكنا عند بلوطات ممرة الأموري أخي أشكولة وأخي عانر، وكانوا أصحاب عهد مع أبرام. فلما سمع أبرام أن أخاه سبيا، جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318، وتبعهم إلى دان، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده، فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الأملاك، واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر لعمر والملوك الذين معه إلى عمق شوى الذي هو عمق الملك. وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا، وكان كاهنا لله العلي، وباركه وقال: مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. فأعطاه عشرا من كل شيء. وقال ملك سادوم لأبرام: أعطني النفوس، وأما الأملاك فخذها لنفسك. فقال أبرام لملك سادوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقولوا أنا أغنيت أبرام، ليس لي غير الذي أكله الغلمان، وأما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي

0: آنرة وأشكولة وممرة فهم يأخذون نصيبهم. الأصحاح 15. بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. فقال أبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو ألعازر الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا: إنك لم تعطني نسلا، وهو ذا ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال: أيها السيد الرب، بماذا أعلم أني أرثها؟ فقال له: خذ لي عجلة ثلاثية، وعنزة ثلاثية، وكبشا ثلاثيا، ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط، وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلم يشقه. فنزلت الجوارح على الجثث، وكان أبرام يزجرها. ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات، وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه. فقال لأبرام: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام، وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، القينيين والقنزيين والقدمونيين والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليابوسيين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح 15 من أول الآية 22: حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلهما إلى أنطاكية مع بولس وبرنابة، يهوذا الملقب برسابة وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة. وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكية وسورية وكيليكية. إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة، أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا، التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون كونوا معافين. فهؤلاء لما أطلقوا جاءوا إلى أنطاكية وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية. ويهوذا وسيلة إذ كان هم أيضا نبيين وعظا الإخوة بكلام كثير وشدداهم. ثم بعدما صرف زمانا أطلق بسلام من الإخوة إلى الرسل، ولكن نسيلة رأى أن يلبث هناك، أما بولس وبرنابا فأقام في أنطاكية يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب. ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. فأشار برنابا أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن إن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما، فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في سورية وكيليكية يشدد الكنائس. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، أمين. نستكمل أحبائي رحلتنا مع سفر الأعمال. لو تفتكروا آخر مرة إحنا كنا حاضرين المجمع في أورشليم سنة 49 ميلادية، وشفنا المجمع كان بسبب بدعة تسمى بدعة التهود. بدعة التهود ببساطة شديدة إنه لابد إن الإنسان يتمم كل أحكام الناموس علشان يقدر يدخل في الإيمان المسيحي. أول ما ظهرت المشكلة دي ظهرت في كنيسة أنطاكية سوريا. ليه؟ لأن كنيسة أنطاكية أول كنيسة أممية، القاعدة الأساسية في كنيسة أنطاكية العدد الأكثر أمم، فعلشان كده اليهود اللي كانوا في أنطاكية أو اليهود اللي راحوا من أورشليم لأنطاكية بدوا يعلموا الناس إن لابد علشان يدخلوا في الإيمان المسيحي لابد إن يتمموا كل أحكام الناموس. حاول بولس وبرنابا يحلوا المشكلة دي في أنطاكية، لقوا الموضوع مش راضين يقتنعوا، فكان الحل رفع الموضوع لأورشليم باعتبار إن أورشليم هي الكنيسة اليهودية، وباعتبار إن أورشليم الكنيسة اللي فيها الآباء الرسل، فإن حكمت أورشليم خلاص محدش هيقدر يتكلم لأن دي الكنيسة الأم. ففعلا اجتمعوا كل الآباء الرسل والمشايخ والإخوة في أورشليم سنة 49 ميلادية، وطبعا كان حاضر من كنيسة أنطاكية بولس وبرناب. علشان نبقوا ملمين بالأحداث بتاعة الكتاب المقدس من جهة سفر الأعمال ومن جهة رسائل بولس الرسول، أحب أن أنا أوضح لكم أن دي تالت زيارة لبولس لمدينة أورشليم. أنا عارف بيبقى كم المعلومات بيبقى كتير شوية وممكن يتداخل، بس من تكرار الكلام وكل مرة نسمعه في مكان معين أو بشكل معين أثناء دراستنا في سفر الأعمال ده هيثبت الكلام في ذهننا. فدي التالت زيارة لبولس لأورشليم. الزيارة الأولى بولس الرسول بعد ما قبل الإيمان بالمسيح بعد 3 سنين، دي كانت أول زيارة راح يتعرف على بطرس وباقي الرسل، دي كانت أول زيارة ذكرت في رسالة غلاطي. بعديها ب14 سنة، بعد ما بولس قبل الإيمان بالمسيح بعد 14 سنة راح يزور أورشليم الزيارة الثانية، ودي برضو موجودة في رسالة غلاطي. الزيارة الثانية دي كانت بموجب إعلان. إيه الإعلان؟ إن بولس كان في كنيسة أنطاكيا هو وبرنابا، قعدوا سنة يعلمه